البحر، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك سيفي بسنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، فرسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس ايكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس، والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح، من نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف.

0: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمع كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة دي دونلو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوز زون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف
1: جوهرة

0: تضحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تدعو إلى تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية بجميع المؤسسات التربوية. مجددا المجلس القطاعي للبنوك يقر مبدأ الإضراب العام. وقطر تعلن أحرز تقدم إيجابي في المحادثات بين أمريكا وإيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث وجهت وزارة التربية مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية دعتهم فيها إلى تنظيم حفلة اختتام السنة الدراسية 25 و2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. والوزارة تؤكد في بلاغ لها أمس أن حفلة الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي، بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. أقر المجلس القطاعي للبنوك خلال اجتماع عقده يوم أمس مبدأ الإضراب العام القطاعي على أن يتم تحديد تاريخه ومدته بالتنسيق بين الجامعة العامة والمركزية النقابية. كما دعا المجلس العاملين في القطاع إلى رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقر المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركة التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي أيضا، وفق ما أورده موقع الشعب نيوز. قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة عن قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية 2026. والنقابة توضح في بيان إلى الرأي العام أصدرته يوم أمس أن الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة المنعقدة يوم 30 جوان 2026 قررت تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغي الأمراض العادية والمزمنة ابتداء من 13 جويلية الجاري، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء، مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض لفائدة المخابر، على أن يتم تعويضه لاحقا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقا للإجراءات الجاري بها العمل. أوصى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال جلسة عمل عقدها يوم أمس بمقر الهيئة بمواصلة إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 27 و2000 في ضوء الملاحظات والتوصيات التي تم إبداؤها تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باعتمادها، وعرض المشروع على أنظار مجلس الهيئة للمصادقة عليه قبل إحالته إلى الجهات المعنية. وطنيا أيضا، أكد الديوان الوطني للتطهير أن المياه الظاهرة في الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات هي مياه أمطار ولا علاقة لها بشبكة التطهير. وأوضح الديوان في بلاغ نشر على صفحة وزارة البيئة أمس أن المياه المتدفقة هي مياه أمطار منسابة عبر مثيل شاطئ طبيعي مخصص لتصريف مياه الغيث الناجم عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقا بشبكة التطهير. كما لفت إلى أن المديرية الجهوية للتطهير بنابل تفيد بأن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بكامل طاقاتها وبشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب. أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية مجد الأنصاري اختتم الوسطاء القطريين والباكستانيين أمس في الدوحة اجتماعات مفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وقال الأنصاري في منشور على حسابه في إكس إنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. ولتذكير المستمعين، فقد بدأت يوم أمس في الدوحة محادثة فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء في إطار مساعي دبلوماسية وجهود لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان. نهاية هذا الموعد الإخبارية المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

Arada FM.

0: جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتوا بتتكلموا عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قول لي كلام مرو كنت فين؟ احكي لي
1: مستونس وشايف منظر من زوقي وحدك كتكوتك قاعد قدامي لابسه اخضر.

جوهرة FM.

بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 17 محرم 1448 للهجرة، الموافق لـ2 جويلية 2026. اليوم الثاني في سيونس يونيك، وأكيد احنا معناها ناس نعرف نتعودوا جيدا على التغييرات متاع أوقات العمل، من ناحية التغييرات زدوسي متاع الطقس نتأقلموا معها مع السخانة هذه. لكن الملاحظة العامة راهو بداية من هذا اليوم على مستوى السخانة نقولوا فما هكا نسمة باردة، باش نسمة من حين لآخر ما نحبش نقول باردة، تعدل شوية وتلطف شوية الأجواء، وتلاحظوها بداية من اليوم وغدوة زادة، وخاصة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات، في حين تبقى في الجنوب بشكل خاص والوسط تبقى نسبيا مرتفعة ويظهر الشيدي من حين إلى آخر. أيضا العلامة البارزة للبارحة، الحمد لله رب يعطانا كل شيء باللطف، ما فهم حتى شيء معناها ينجم يفجع التوانسة. رجاء أرضية أولى كانت في حدود معناها القائلة الأولانية في جرجيس، الرجة هذه الأولانية سجلتها محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي على الساعة بالضبط 2 بعد الزوال 41 دقيقة. الرجة الأرضية هذه بلغت قوتها 4.2 على سلم رشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. بعدها هي وفي الليل تقريبا في حدود مش تقريبا بالضبط أعطانا المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل رجة أخرى يمكن ارتدادية يمكن لكن ماهيش بنفس القوة، أقل على الساعة 10 ليلا و38 دقيقة، بلغت قوتها 2.6 درجة على سلم رشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين، وتقريبا يدل لي على الخريطة اللي ثبت فيها قراب لبعضهم. شاء الله كل ما أعطانا ربي وكل ما أعطينا ربي باللطف على وخيّلنا الكل وين ما هم موجودين. الرجة الأرضية رهم عادية، معناها ما نخافوش منهم، الأرض تتحرك ونعرفوا هذا جيدا علميا. لكن تو نرجع مع المختصين متاعنا باش نشوفوه علاش وصلت الأربعة فاصل اثنين، عادة نحن في 3.2 فاصل الرجات الأرضية، كينها نسبيا مقارنة مع الرجات الفارطة أقوى شوية. تو نعرفوا هذا بعد قليل من خلال استضافتنا للمختصين. لكن هات في البداية نبدأ كما تعودنا في النهير اللازين هدايا، نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين جواهر جوهر أفام، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش والله ما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. مش قلنا احنا رضاية الوالدين حسن حصين، وزيد راهم يحلوا كل البيبان والشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. وأكثر من ذلك والأفضل والأروع زاد هو أنهم يرضيوا رب العالمين. رضاية الوالدين ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الواد اللي تنطلق الآن لتتواصل معكم وبيكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسبع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.

0: الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على المتابعة والاهتمام والالتفاف حول جوهرتكم يا أحلى جوهر في العالم، جوهرة فام تي في. مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي خلاه جوهرة دائما وأبدا تحلق في العلالي في نسب الاستماع والمشاهدة لفضل الرب سبحانه وتعالى، ولمستمعينا ومشاهدينا اللي نقول لهم رانا سعداء بما تقدموا فيه انتوما، والفضل كما قلنا لكم انتوما، وسنواصل نجتهد من أجل المحافظة على هذه الثقة العزيزة الغالية. صباح الورد خليفة.
2: صباح الورد حاتم، استاذ مروا الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة الناس اللي في الطريق، قولوا إن شاء الله يوصلوا سلمين سيسر. وإحنا ثم نسمع اليوم، حسيت
1: بداية من اليوم فما نسمع باش تشمل خاصة

0: وسلامات والحمد لله وان شاء الله ديما ربي يعطينا باللطف
1: كل شيء يعطينا باللطف به.
0: انا باش نمشيو ديريكت البسمه السعيديه نهار خميس اليوم ونهار بسمه. خلينا نستمتع بك التحيه الصباحيه المميزه وكالدعوات الرائعه اللي المستمعين الكل نوجهوها لهم على لسان وبصوت بسمه سعيديه من خلال اون بريف. إن شاء الله صبيح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
2: نهارك فل حاتم انت واللي يسمعوا فينا الكل. صباح النور عليك على خليفه ومروه منال وسعاد وكل من يخلط له صوت جهره فيهم لقيت هذايا. ان شاء الله نهار مبروك سعيد 2 جويليا نهار خميس. ان شاء الله ما تسمعوا فيك الاخبار الباهيه، ما تقابلوا فيك الناس الباهيين اللي فرهدوا على القلب واللي يعطيوا طاقه ايجابيه واللي مستحشينهم زاد علاش لا. وان شاء الله ما تقبضوا كاين برشا برشا برشا برشا فلوس حلال طيب من عند
0: رب العالمين.
2: ان شاء الله بالتوفيق لجماعه البكالوريا اليوم
0: اليوم
2: الاخير من دوره المراقبه. ان شاء الله موفقين الناس كل، ان شاء الله اللي نقص شويه ينجزها ويخلط على الجماعه اللي خذوا الباك بتبيع. ان شاء الله بالتوفيق للجميع. ثي زينه للي قاصدين ربي لقيت هذايا ومرحبا بكم.
1: دعواتك النوفيام بس ما مقيدوا هما الاسماس
0: الاسماس قيدوا والريزولتا ما تعرفش وقتاش
1: كيما فرصتهم اليوم غدوا دعوات بس
2: بدعوات ودعوات الأمهات الكل يا ربي. إن شاء الله موافقين، إن شاء الله ناجحين، وإن شاء الله نسبة نجاح عالية في هالمناظرات الوطنية هذه اللي قاعد يعيش على وقعها بتبيع عائلاتنا التونسية الكل من الشمال إلى الجنوب. إن شاء الله موفقين ناجحين يا ربي الناس الكل.
0: باهي ان شاء الله ربي نجح زاد حد نسيت وربي نجحها يا ربي منال بنت خيل.
1: لا نجحت خير انت في بالكش بالنتائج نجحت
0: صحيح. ليه يا ودي نجحت استنى ليش
2: حدو فيس منال فيس خرجوا النتائج وخذت الكريات وعملوا الحفله بتاع اخر العام ووزعوا الجوائز والشهيد وما شاء الله.
0: ما تقولش
2: قلت لك عم
0: جاي لازم اكزاما عم جاي يا مناظره مناظره عم جاي هذاك علاش
2: مناظره
0: هكا ولا لا منال ولا لا
2: ان شاء الله
0: بالطبيعة ربي نجحهم ان شاء الله ويعطيهم الوقت الطيب ان شاء الله. به خلينا احنا نشوفوا اهم العناوين اللي بربي زاد وسيق بل اهم العناوين. شنو الطقس غاديك في سوس
1: سوس
0: منو حاكم لهنا شويه ولا لا
2: غطى شوية أما دوب ليش زادت ساعات تتحرك شوية النسمة باهية مش خايفة في الصبحية توا ماشية وتشتد درجة الحرارة والبحر معبي على الصباح بو جعفر ما شاء الله الناس تقول نص نهار
1: هبطوا البحر الناس
2: بالطبيعة
0: على بكري
1: صح
0: العومة بكري هذيك الباهية
2: العومة بكري ما تتشريش بالفلوس
0: هذيك أحسن واحدة
2: أحسن
1: احنا نعوم في الوشوش
2: وفي حاجات اخرى
0: هو في سوسة الان معناها نسجلوا 27 درجه في الترمومتر لكن لو رسونتي 28 والدرجات القصوى اللي باش توصل لها اليوم سوسة 35 درجه البارحه كانت في حدود 33 معناها بزياده بدرجتين لكن غدوه نهار الجمعه فما امطار في الصباح الرفاه وتنخفض درجة الحرارة من 35 تطيح 33 حتى نهار السبت تبقى 32 ونهار الجمعة 32 ونهار نهار الجمعة السبت لحد 32 نهار 31 بيض تنفيس
2: باهي تنفيسه ان شاء الله ربي يرحمك في كل الاحوال.
1: شكون عندنا نشره خاصه في الاتجاه هذا حاتم
0: صحيح
1: مع الاستاذ عامر بحر
0: باهي هذا بعد قليل. اعطينا تو ناخذوا اهم العناوين اللي عند بسمه سعيديه في نشره اخبار السابعه صباحا.
2: في اخبار السابعه باش نرجعوا باكثر تفاصيل على تواصل فعاليات الجلسه الموحده لكافه اللجان القاره في مجلس نواب الشعب وحضور وزير الاقتصاد والتخطيط لمناقشه مشروع مخطط التنميه 26-30 وتحديدا البارح تم طرح ومناقشة وثيقة التنمية المجالية. افتتاح الدورة السابعة البارح كان للمعرض التجاري الإقليمي للنساء صاحبات الأعمال بالكوميزا بمشاركة نحو 20 دولة وأكثر من 150 عارض. كما أشرت منذ قليل بعد رجة أولى البارح ماضي 3 غرار 4 متاع العشية تسجيل رجة أرضية ثانية بجرجيس قوتها 2.6 درجات على مقياس ريشتر. في أبرز العناوين الرياضية اللي تستناو نشر فيها مفصلة مع 7:30 حديث بطبيعة على ما يجري في المونديال. ثالث منتخب إفريقي ينسحب بعد الكوديفوار والكونغو الديمقراطية. الطريقة اللي انسحب بها السنغال البارح وصفت بالساذجة بعد ما كان متقدم على

0: بلجيكيا 2-0 ينسحب 3-2.
1: ماتش مخيبه كان رابح ثلاثة
0: صحيح،
2: حتى الفريق الاخر الكونغو كان رابح،
0: الكونغو كيف كيف والكوت ديفوار كيف كيف انسحبوا، ذوما ثلاثة فرق إفريقية تقريبا في نهارين يسجلوا انسحابهم من فعاليات كأس العالم. أمريكا تتأهل على حساب البوسنة. باش تتابعوا معنا برنامج مقابلات اليوم ومواجهات ثم النهائي المونديال بطبيعة، ثم أيضا آخر أخبار الأندية التونسية وانتقالات اللاعبين في تونس وفي الخارج، هذا الكل تبعوه بالتفاصيل إن شاء الله في جوهرة سبور 7:30 على جوهرة فام.
1: شكرا لك خليفة، يدهو اللي حكيت لنا على استضافة خاصة في خصوص راجات الأرضية اللي صارت البارح زوز هما في جرجيس، وأيضا الطقس اليوم فما تغييرات
2: من هنا حتى الويكاند،
1: حتى نهار اثنين فما تغييرات نشوفوها بالضبط شنو الحكاية. وش عندنا آخر في المدينة؟
2: عندنا استضافة زادة خاصة نعتبرها مهمة ومهمة جدا، السيد عادل الشواري عن السجل الوطني للمؤسسات لرنو،
1: المدير العام تاع لرنو، مهم جدا باش نشوفوا البارحة بدات
2: انتهت الأوراق، البارح خذوا قرار أنه
1: كل شيء رقمي
2: ورقمنا انتهى، أي مؤسسة أي شركة أي كل واحد معني بالسجل معليه كان يتعامل بالمنظومة الرقمية.
1: كي تجي تشوف الناس الكل معنية بالسجل، المؤسسات الوطنية، المؤسسات الخاصة، باتيندا،
2: أي حاجة،
1: مبادر ذاتي،
2: أي واحد
1: كلهم راهو معني بالسجل الوطني،
2: الكل اللي عنده باتيندا، رخصة، شركة، مؤسسة، الكل معنيين ومعنيين بالمنظومة بتاع الرقمية، ما عادش أوراق ولا أي شيء.
1: نشوفوا هالبداية كيفاش كانت، هل صفا تفاعل التونسي والمهنيين بشكل خاص،
2: واللي ما مشاش شنو التبعات
1: بالضبط، واللي ما مشاش في العملية هذه شو مش يصير له لهنا، باش نفهموا كل هذا وغير هذا باش يكون بعد قليل من خلال استضافة خاصة لضيف الدنيا وما فيها محمد عادل الشواري المدير العام لرنو السجل الوطني للمؤسسات. عطينا نمشيوا للموسيقى مع الإشارة كونه خليفة حاولت أني ندخل للبي سي تي، معناها الموقع متاع البنك المركزي اللي يعطينا فيه كل المعطيات معناها والأرقام، إلا أنه ما تخدم مش معناها يدول لي فما بان تكنيك في الموقع ولا فما حاجة. على كل شلة العطب بيتنحى ونرجع نعطيه زادة المعلومات المالية المحينة، لأن بالأساس نأخذوها من المصدر اللي عنده هذه المعطيات اللي هو البنك المركزي. 6:00 و38 دقيقة هنا وقيت باش نمشيه لصوتها وننطلق في النونشينمون يبدأ برائعة من روائعها. نخليكم معها وأنا متمان عليكم ونقول لكم شاء أصبحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا أبنائنا وبناتنا شاباتنا وشباننا في البكالوريا في آخر يوم من دورة التدارك.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: شان صباحكم كله امل وعمل ونشاط وحيويه وموجات ايجابيه وان شاء الله طريق السلامه بالنسبه لكل مستعملي الطريق الان. رافقوكم احنا وهذا يشرفنا باش نكونوا اذاعه لوتوروت وايضا ترافقكم السلامه وساعدوا لي على رواحكم. راكم انتم راس مال البلاد هذه، احسن ثروه وهديه اعطاها لنا ربي هو المواطن التونسي والمواطنه التونسية. بالنجاح إن شاء الله والتوفيق لبنياتنا ووليداتنا اللي باش يقصدوا ربي بعد قليل نحو مراكز الامتحان في اليوم الأخير من دورة التدارك متاع البكالوريا 2026. إن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله يفرح كل العائلات التونسية وبشكل خاص الأمهات اللي تتعب وهي اللي تقرأ بالأساس، ثم زد على ذلك إن شاء الله تتحسن النسبة العامة للنجاح، لأنه في الدورة الرئيسية تقريبا معناها النجم نعملوا مخير وإن شاء الله نعملوا مخير بإذن الله في نتائج دورة التدارك، نجمهم مع الدورة الرئيسية تمشي الأمور 5-5. هات نمشي ولي نشرتنا الأولى واللي باش نعطيكم فيها الرجاء الأرضية الأولى والثانية في جرجيس البارحة، وأيضا تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم اللي فيها برشا ظواهر جوية يزمنا نقدموهم لمستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، مرحبا بكم. الميتيو دي جور نبدأها بمحطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، سجلت مساء البارحة الأربعاء على الساعة 10:38 رجة أرضية ثانية بلغت قوتها راهي 2.6 درجة على سلم رشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. البعض يتحدث عن كونها كينها رجة ارتدادية، طوى نشوفوا هذا مع المختصين بعد قليل من خلال نشرتنا الخاصة. الرجة هذه وفق بلاغ صادر عن المعهد شعروا بها المواطنين في الجهة، فيما حدد المركز التحليل متاعها تقريبا 33.42 درجة خط عرض و 10.59 درجة خط طول. وكانت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت زاد البارحة على الساعة الثانية بعد الزوال و 41 دقيقة رجة أرضية بلغت قوتها 4.2 على سلم رشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. إن شاء الله كل ما يعطينا ربي يعطينا باللطف، وهذه العملية راهي عملية عادية، هذه الرجات الأرض تتحرك ماهي جامدة وتعرفوا هذا جيدا. ونرجع بعد ما بعد قليل مع المختصين من خلال نشرة خاصة نشوفوا فيها الزلازل هذوما، زلازل الرجات الأرضية زوز، وأيضا اللي احنا منطقة مناشي معروفين بمنطقة فيها الزلازل ما عندناش هذا والحمد لله وربي بقى لنا الستر. بالنسبة لطقس اليوم، طقس الخميس 2 جويلية 2026، طقس صافي لقليل السحب بأغلب الجهات لكن مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد ظهر بالوسط ومحليا الجنوب. الريح شمالية غربية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وهذا الشيء يعطينا بحار شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل. الحرارة القصوى باش تتراوح بين 30-34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات وبين 35-40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. نشوفوا درجات الحرارة نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا أي في 6:54 نقاو في تونس الكبرى والعين ناخذوها من ضفاف البحيرة واحد لك وين موجود سيدو جاورة FM TV في العاصمة، نسجلوا الآن في هذا التوقيت بالذات 27 درجة لكن لو رسونتي توا هو في حدود 29 20 درجة. بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم تعرف انخفاض في تونس الكبرى بدرجتين توصل القصوى إلى 34 درجة، مع إشارة كانوا فما رياح قوية خاصة منذ معناها من 11 متاع الصباح رياح قوية تنجم تتواصل إلى حدود العشية، معناها الأربعة للخمسة متاع العشية في تونس الكبرى. نمشي لسوسة نسجلوا فيها 27 درجة، لكن الرسونتي في حدود 29 درجة، وتوصل درجة الحرارة في سوسة اليوم القصوى إلى 35 درجة بزيادة في حدود درجتين مقارنة مع البارحة. غدوة تنخفض توصل 32 درجة نهار الجمعة، مع إمكانية نزول أمطار وخاصة في الفترة الصباحية. نمشي والمهدية 28 درجة، لكن الرسونتي هو 29، وأقصى درجات اللي سجلها في المهدية 33 درجة اليوم، المنستير 28 لكن الرسونتي 30 درجة الإحساس بالسخانة توا، وأقصى درجات في المنستير نوصل لها اليوم 32 درجة مع زيادة مقارنة مع البارحة بواحد وثلاثين، البارحة اليوم تولي 32، في صفاقس 28، لكن الرسونتي توا في هذا التوقيت بالذات في 6 متاع الصباح و 56 دقيقة هو في حدود 31 درجة. أقصى درجة في صفاقس اليوم باش تكون 33 درجة بزيادة بدرجة واحدة على البارحة. جندوبة 24 والرسونتي 24، وتوصل القصوى اليوم في جندوبة إلى 32 درجة. زغوان 25 والرسونتي يبقى 25، والقصوى في زغوان توصل إلى 34 درجة بانخفاض مقارنة مع البارحة بدرجة واحدة، في حين فما رياح قوية في زغوان 27 درجة نسجلها في القيروان الآن، ولكن الإحساس بالسخانة في حدود 29 درجة، ودرجة الحرارة القصوى في القيروان توصل اليوم إلى 37 درجة بانخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. نابل 27 درجة والرسونتي 29، ودرجة الحرارة القصوى اللي توصل لها اليوم نابل القصوى 36 درجة بزيادة مقارنة مع البارحة بدرجتين. في منزل جميل وبنزرت نسجلوا توا 27 درجة والرسونتي 29، اليوم درجات نفسها متاع البارحة كما البارحة، معناها 31 درجة القصوى باش توصل لها في بنزرت، مع وجود ريح قوية في الصباح من 8 صباحا تنطلق، وإمكانية واردة لأمطار في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة وتتواصل حتى في صباحة الجمعة. نمشيو المجازل بي بوباجة نسجلوا فيها الآن 22 درجة، لا 26 درجة، لكن الرسونتي 28 هو إحساس بالسخانة. أقصى ما توصل له باجة اليوم هي 34 درجة بانخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة كانت 36، فما رياح قوية بداية من بعد الظهر معناها على باجة، هذا ما يميز طقس اليوم، لكن ما توصلش برشا غدوة توفى الرياح هذه اللي كما قلت لكم تكون بعد ظهر هذا اليوم إلى حدود هذه بداية الليلة والمغرب تقريبا تتواصل الرياح قوية في مجاز الباب وباشا. كانت هذه إذن فكرة أولى أو النشرة الأولى، النشرة الثانية مفصلة من خلال استضافة لمختص نعطيه فيها كل صغيرة وكبيرة وحتى الأمطار ومشكون موجودة بعد الظهر حسب الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن هيت نعملوا فاصل قصير قبل ما نستقبله من جديد بسمة سعيدية في الاستوديو لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحا، ومن بعدها مباشرة اليوم فما تغيير جزئي باعتبار أنه قوم عيدك اليوم خليناها للناس باش يقوموا في عقلهم قيموهم احنا في عقلهم، يكون تكون في حدود 8 صباحا. اليوم عنا استضافة خاصة تكون بعد الأخبار مباشرة مع المدير العام لاجتماع

0: تحدي اكتيفي سيفك تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
0: اريدو طور عالمك
2: جوهرة
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة صعيدية
3: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى وهذه أبرز عناوينها. الجلسة الموحدة لكافة اللجان القارة بالبرلمان تناقش وثيقة التنمية المجالية ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030. ونتنياهو يتمسك بالبقاء في جنوب لبنان وبيروت تدعو لتحديد جدول زمني للانسحاب. في تفاصيل أخبارنا افتتحت فعاليات الدورة السابعة من المعرض التجاري الإقليمي للنساء صاحبات الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا بمشاركة وفود تمثل نحو 20 دولة عضو وأكثر من 150 عارضا من تونس ومن عديد الدول الإفريقية وذلك في إطار أسبوع الكوميسا الذي انطلقت فعالياته يوم 29 من جوان المنقضي ويتواصل إلى غاية 3 جويلية الحالي. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ولدى إشرافه على افتتاح هذا الصالون بعد ظهر يوم أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكد أن تونس بقيادة رئيس الجمهورية تواصل دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي وترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للتحديات الإفريقية لتحقيق الازدهار المشترك لشعوب القارة. أيضا بيّن عبيد أن المعرض يمثل منصة اقتصادية لتعزيز المبادلات التجارية وإقامة الشركات الاستثمارية وتبادل الخبرات بين النساء صاحبات الأعمال في دول الكوميسا، كما يساهم في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وخلق فرص جديدة للاستثمار والتشغيل، هذا فضلا عن دعم اندماج المؤسسات لا سيما الصغرى والمتوسطة في الأسواق الإفريقية. وزير التجارة أشار أيضا إلى أن المرأة الإفريقية أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على الابتكار وريادة الأعمال وقيادة المشاريع الاقتصادية في مختلف القطاعات، معتبرا أن تمكينها اقتصاديا يمثل استثمارا في مستقبل القارة. وأبرز المكانة التي بلغتها المرأة التونسية في مختلف الأنشطة الاقتصادية ودورها في إدارة المؤسسات وتطوير المنتجات والنفاذ إلى الأسواق الدولية، وهو ما يدعم حضور تونس الاقتصادي داخل إفريقيا. استأنف مجلس نواب الشعب أمس جلسة الاستماع الموحدة إلى سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد الحكومي المرافق له بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وبحضور نائبيه سوسن مبروك وأنور المرزوقي، وذلك في إطار مواصلة مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. وفي افتتاح هذه الجلسة أكد رئيس مجلس نواب الشعب أن هذه الجلسة خصصت لمواصلة النظر في مشروع المخطط مع التركيز على وثيقة التنمية المجالية باعتبارها أحد أبرز محاوره لما تكتسيه من أهمية في تكريس العدالة بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

0: وزير الاقتصادي والتخطيط استهل عرضه بالتذكير بمسار إعداد مشروع مخطط التنمية المجالية، مبينا أنه تم وفق منهجية تصاعدية وتشاركية انطلقت من المستوى المحلي مرورا بالمستويين الجهوي والإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، وبمشاركة مختلف المجالس المنتخبة، بما يكرس مقاربة جديدة في التخطيط ترتكز على الإنصات إلى حاجيات الجهات وتطلعاتها. وزير الاقتصاد أوضح أيضا أن وثيقة التنمية المجالية تتكون من محورين رئيسيين، يتمثل الأول في سياسة التنمية المجالية التي تضبط التوجهات والأهداف الاستراتيجية للفترة 26-30، فيما يتضمن المحور الثاني ملخصا تأليفيا للمخططات الإقليمية والجهوية، بما يوفر رؤية متكاملة للتنمية على المستوى الوطني. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي مساء الأربعاء تحديدا على الساعة 10 ليلا و38 دقيقة رجة أرضية ثانية بلغت قوتها 2.6 درجات على سلم رشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين، وقد شعر بهذه الرجة مواطنو اللاجئة. أيضا كانت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي قد سجلت أمس على الساعة 2 ظهرا و41 دقيقة رجة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجات على سلم رشتر، أيضا بنفس المنطقة بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. دوليا، أعلن الجيش الأمريكي مساء الأربعاء فقدان أحد أفراد الخدمة العسكرية بصفوفه وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة بعد هبوط اضطراري لطائرة مروحية كانوا على متنها في بحر العرب، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات على أن هذه الواقعة ناجمة عن عمل عدائي. يواصل رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو التمسك ببقاء قوته فيما يصفه بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان، رغم حديثه عن السعي إلى اتفاق سلام مع بيروت. وتؤكد دولة الاحتلال عدم وضع جدول زمني للانسحاب الكامل، فيما تشير تقديرات داخلية إسرائيلية إلى تأجيل الانسحاب من بعض المواقع الحدودية وسط استمرار المخاوف من نشاط حزب الله. وفيما يتصاعد الجدل في لبنان بشأن الاتفاق الإطاري الموقع مع دولة الاحتلال، مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق المحتلة وعدم تنفيذ أي انسحاب حتى الآن، تؤكد الحكومة اللبنانية أن المرحلة المقبلة ستركز على ضرورة تحديد جدول زمني للانسحاب وحصر السلاح في يد الدولة، بينما يواصل حزب الله انتقاد الاتفاق مؤكدا تمسكه بحق الرد على الانتهاكات الإسرائيلية. بعد 1000 يوم من اندلاع إحدى أكثر الحروب تدميرا للمجتمعات البشرية، يطارد من تبقوا على قيد الحياة من الجرحى الفلسطينيين في القطاع المنكوب فرصة العلاج من أجل إعادة بناء حياة ما زالت مثقلة بالجراح والألام. وبعد تضرر 94% من المؤسسات الصحية التي كانت عاملة قبل أكتوبر عام 2023، لم يعد هناك أمل للعلاج إلا خارج القطاع، حيث يضع هذا النقص الحاد في الخدمات الصحية حياة أكثر من 42 ألف فلسطيني يحملون إصابات جسيمة على المحك. وبخلاف هذه الأرقام، تقول وزارة الصحة في غزة إن كيان الاحتلال الإسرائيلي عرقل سفر 17 ألف مريض فلسطيني وجريح حاصلين على تحويلات طبية للعلاج في الخارج، محذرة من ارتفاع أعداد الوفيات بين المرضى المنتظرين للسفر للعلاج. نهاية النشرة، يومكم سعيد، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

تسمعوا كل يوم من 30 الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدي، وإن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق لبناتنا وأولادنا اللي قزير ربي توا سيير أمام مراكز الامتحانات باش يعديوا البكالوريا. وهم حاجة سامحوني حتى كنشد فيها دائما وبدن صحيح حكا مكب شيء، ربي بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي استحفظوا على روحكم. راكم انتوما الرسمين البلاد هذه، راهو ربي اعطانا احسن ثروه هي المواطن التونسي والمواطنه التونسيه، ما نخسروهش في الطريق يعيشكم. ساعدوا روحكم وحيده وحيده، وان شاء الله ترافقكم كان السلامه وتوصلوا سالمين وغنمين. جورافه مع تامينتك تمام، عندنا سنوات توا والله يمكن 5 مواسم 6 مواسم نسيت، احنا في كل صيفه نرافقوكم الكل، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
2: تأميناتك تما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: والمرافقة هذه معناها تدخل في إطار توجه عام انطلق عنده سنوات صراحة، توجه نحو المسؤولية المجتمعية للمؤسسة الوطنية اللي تقوم بواجبها نحو المجموعة الوطنية كاملة. وذلك علاش ريتوك تما أنها ترافقكم وقريبة منكم، وذلك علاش تعود هذه الفقرة كل اثنين وربعة وجمعة. لكن فيها البلوس، شنو البلوس؟ أنه الوقاية باش تبقى، نهير للوقاية كما تعودتوا على كل ميساج اللي خارجين من القلب وتستحفظوا على سلامتكم. يوسي فما ثقافة جديدة نحب نوصلوها للتوانسة، جديدة على التوانسة لكن هي قديمة عندنا، راي ثقافة التأمين. احنا ما نعرفوش عندنا بلوزور برودوي متاع تأمين يحميونا يخليونا نرقدوا متهنين ومناش خايفين إذا كان لا قدر الله صار أي حادث منزلي في الطريق ماهوش في المصنع متاعك في خدمتك في الفلاحة. والبارحة تحدثنا على حد يسخف 17 ولا 18 هكتار من البذور الممتازة الرائعة للغاية، معناها وذية اللين واللي معناها بذور ممتازة باش نستعملوها للزراعات كليها النار. والسيد مش عامل تأمين ويقول لك على خاطر غالي علي، لا فما لو بلوس يجيك راهو من عندك تما. وذلك عليه سعيد جدا باستقبال السيد لمجد بوخليس مدير عام تأمينات تما. سي لمجد مرحبا بك.
3: مرحبا بكم، صباح الخير الناس كل، صباح الخير جميع المستمعين، شكرا جزيلا على الفرصه اللي اعطيتوها لنا هذيا باش ندخلوا في المجال. كما ذكرت حاتم انت قدمت لي تقديم طيب في مجال الوقايه من حوادث الطرقات وهي هذيك الاهم، وكيف كيف باش يكون عندنا تدخل في مجال التوعيه التامينيه في مجال الثقافه التامينيه اللي لازمتنا الحقيقه في تونس باش ندعموا اكثر وباش يولي قطاع التامين عنده دعم اكثر للاقتصاد الوطني.
1: باش اعطيني باش نبداو، اعطيني باش نبداو.
3: انت ديجا احنا الحقيقه اهم حاجه الوقايه، الوقايه بديناها كما ذكرت عندنا 5 سنين هي ممكن مع بعضنا مع جوهرة FM في مجال توعيه المواطن معناتها مخاطر الطريق. الحقيقه الوقايه مهمه برشا، احنا صحيح فما انخفاض يلزمنا نقولوه معناتها بصراحه نسمعوا سيبري الحوادث كذا، لكن مهما يكون فما انخفاض في حوادث الطرقات، في عدد حوادث الطرقات فما انخفاض من السنه الى اخرى فما انخفاض معناتها. وان شاء الله اللي نستناو فيه ان شاء الله السنه زاد الانخفاض ونوصلوا، خاطر نفكر في العام تاع الكورونا عام 2020 عدد حوادث اقل من 5000 حاجة طيبة برشا.
1: إن شاء أقل العدد الجملي للحوادث صح أقل من
3: 5000 حادث 4700 حاجة كمنا كي دونك إن شاء الله السنة إن شاء الله السنة نخلطوا للمستوى هذاك ونتيحوا أقل من 5000. ثم الانخفاض مش كبير لكن موجود في الحوادث. الإشكالية الحقيقة هنا هي مش في عدد الحوادث فقط، الإشكالية في خطورة الحوادث. احنا مازلنا إلى حد الآن الحوادث نتاعنا مازالت خطيرة، معناتها مازال عندنا في الطريق تو كيما السنة الفارطة عندنا ما يقارب 1250 حالة وفاة في الطريق. 1250 محسوب مع 3 أو أكثر كل حادث. يتوفوا معدل تدا أكثر كل حد. الملاحظة المهمة هنا هو أنه في الحوادث هذه شكون اللي متضررين أكثر؟ اللي متضررين أكثر ساعة السواق والركاب بشكل عام. السواق والركاب بشكل عام معناتها لا يقارب 3/4 أو أكثر سواق وركاب. واللي أكثر نشوفوها بصفة ملحوظة هنا اللي متضرر أكثر هو سائق الدراجة النارية والراكب اللي معاه. معناتها عندنا ما يقارب 450 من أكل 1200 عندنا ما يقارب 450 أو أكثر شوية سواق وركاب تاع دراجة نارية.
1: معناتها قرابة النص لربما ولا حتى واصلين للنصف تقريبا
3: حتى أكثر. الحقيقة هل العنصر هذايا اللي هو حساس اللي هو فراجيل في الطريق يجب أن نرد بالنا عليه بطبيعة الحال ويجب هو يرد باله وروح رأي المثل مش هو شنو يمثل كخطورة للغير هو شي يمثل كخطورة نفسه معناتها. تصور أنت سايق وراكب وسايق أكثر بطبيعة الحال سايق ما يتوفيه في الطريق ما يقارب 400 سايق موتور دراجة نارية الحقيقة مثلا وإحنا لتوا نمشيه مع درجاتنا النارية راهم ما غير كاسك يمشي وراهم يزقزقوا في الطرقات وراهم يجيوا بسرعه غير عاديه ساعات يفوتوا السيارات راهو الخطر مش انت تمثل غيرك راهو مش هذا الحقيقه الحساب انت شنو قاعد تعمل لنفسك معناتها راهو الخطر الكبير عليك انت وعلى الراكب. تقولوا الراكب راهو لازم نفهموها برشا الراكب نجم يكون صديق وراكب وتنجم تكون عائلته راكب وشفناها فما حوادث اللي عائله تتوفى على موتور عائله معناتها زوج وزوجه والابن والابناء. دونك هنا النقطه الاولى حبيت نلفت انتباه للحادث الطريق وخاصه التحب الدراجه الناريه رانا نخافوا عليك برشا راهو المضره الكبيره اللي كنت يرد بك على روحك في الطريق. دونك النقطه الثانيه كنت تسمح في الجانب هذايا دور شركه التامين. احنا ديما بصفه عامه نقولوا شركه التامين تاخذ فلوس وما ترجعش تاخذ ما تخلصت. احنا شفت كان شركة التأمين ديما بصراحة نقولوها ياكو ما ترجعش. علاش ما ترجعش؟ خاطر ما فماش حاجة الحمد لله معناتها. لكن لازم نعرفوا اللي شركة التأمين سنة الفارطة دفعت للمتضررين من الحوادث بشكل عام. يقول حوادث طرقات أو غيرها أو حرائق مصانع أو غيرها أو تأمين الحياة 2500 مليون دينار معناتها
1: 2500 مليون دينار
3: 2500 مليون دينار معناتها 2.5 مليار دينار هي دفعات شركات التأمين سواء للمتضررين من حوادث الطرقات ولا متضررين من حوادث الحريق أو مشاكل في مصنع أو غيرها أو تأمين الحياة. ومثل 2500 فما 1000 مليون دينار للمتضررين من حوادث الطرقات 1000 مليون دينار بين حوادث مادية للسيارات وحوادث بدنية للأشخاص 1000 مليون دينار معناتها 1 مليار دينار. نتصوروا هالمبالغ هذه كلها قاعدة تدفع المتضررين. دونك معناتها صحيح ينجم يكون فما بعض الحرفاء ما همش مرتاحين للخدمة صحيح تنجم تكون لكن راهي شركة التأمين راهي تخلص في السنة مئات الآلاف من المتضررين من حوادث قاعدين يخلصوا ويتحصلوا على تعويض.
1: ثم الاقتصاد الوطني سمحني معناها شركة التأمين تساهم مباشرة في اقتصادنا الوطني وبالتالي تساهم للبلادنا للمواطن التونسي والمواطنة التونسية.
3: بالضبط يعطيك الصحة في الكلمة هذه. شركة التأمين عندها استثمارات خاطر الأموال وذيك المبالغ التأمين تاخذها صحيح تخلص بها الحوادث لكن بقيت ما يبقى من رقم معاملات هذاك يقع استثماره في الاقتصاد. احنا السنه الفارطه شركه التامين مستثمره المبلغ الكامل بطبيعه الحال عبر السنوات عملناه وصل ل 11000 مليون دينار معناتها 11 مليار دينار استثمار في الاقتصاد الوطني. يقولوا استثمار في الاقتصاد راهو في جميع المجالات سواء في البورصه سواء في المؤسسات سواء في البنوك وغيرها معناتها في 11 مليار دينار. سامحني كنت تسمح بالله ساعات هنا فرصه انا ذكرت الحوادث فرصة خاطر قوات الأرقام مش انتهي فرصة باش نشكره بشكل خاص المرس الوطني لحوادث الطرقات اللي يوفر معطيات هذه حول الحوادث واللي الحقيقة معطيات موجودة للعموم معناتها ينجموا اللي أصحاب اللي يحبوا يعملوا دراسات اللي يحب معناتها اللي يحب يعمل حملة متاع متاع متاع وقاية يلقى المعطيات متوفرة في المنظومة اللي حاطها المرس الوطني لحوادث الطرقات على ذمة كامل المعنيين بهالمعطيات هذه.
1: باش تبقى معايا هذه لا بروميير بارتي. دوزيام بارتي باش ندلل عليك باش نواصلوا في خصوص زاد الميساج هذا الاولاني لكن نربطوه بلي برودوي اللي باش نخدموا عليهم السنه اللي موجودين على ذمه التونسي باش يرتحوه يبدا مأمن على الدنيا الكل على داره على كرهبته. موتوره ما نعرفش حياته كل شيء نجم يأمن عليها هل هذا صحيح ولا لا. بعد قليل نشوفه مع المدير العام ليكتما البرودوي المنتوج الخاص بالتونسي في التأمينات.
4: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawar FM. Jawar FM.
5: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawar FM.
6: Publicité.
7: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
8: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
9: أريدو طور عالمك.
10: الو صبا
11: هاني ريكس جوي بي
10: في سخانه
11: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
10: اي على الكومبريسور
11: لا على الكليماتيزور الكل
10: على كل شيء
11: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد
10: توا فهمت عليه جوك بيه
11: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
9: ماكسويل فور بيتر life.
5: جوهرة FM.
2: Publicité.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV موش مع الموجة.
1: تأمينات اكتما وجوهرة FM TV على خاطر نحبوكم رانا حارسين في كل صائفة هكا باش نرافقوكم ونرافقوكم بالمعلومة اللي تفيد بالمحافظة على سلامتكم. سيدي خليفة هو يلتحق بيا مش فاهم قال لي برودوي كل موجودين في التأمينات اي موجودين يا سيدي خليفة اي
12: هذا باش نثبتوا ونعرفوهم بالضبط نرافقوهم خاطر نحبوهم
1: خرافقهم على خاطر نحبهم وحنحبهم يكونوا محميين زادة هذاك علاش نحب نشكر السيد لمجد بوخريس اللي يبقى معنا في الدوزيام بارتي هدية على موجودكم باش يعطينا هالخصوصية اللي موجودة عنده هو موجودة في كل شركة التأمين زادة هوسية سي لمجد
3: وي يعطيك الصحة صباح الخير يا خليفة. النقطة الثانية في التدخل عايشك في التدخل نتاعنا إن شاء الله معناتها خلال الصيف هذه هو معناتها التثقيف في مجال التأمين. احنا بطبيعة الحال لي برودوي داسيرونس موجودين في المجالات الكل. تصور ما تو بعد نحكيو على الفلاحة تصور أنا عندي داري بورتمان اللي عندي بريد كريدي باش باش باش شريت ونقعد 15 و20 سنة ونخلص فيه ومن بعد نخليه بدون ضمان بدون تأمين نخرج نمشي نصيف مثلا جمعة ولا ثلاثة أيام ولا 15 يوم ولا الفترة نعديها ونخلي الدار هكاكة نجم تصير لطف حريقة نجم تتسرق نجم تصير أقل شيء تويوم تعماء يتكسر تويوم تعماء ما يجيش يضر لي داري يزيد يضر جاري تطور جارك أنت إذا بشي يسامحك كان هو ضرب 10 ولا 15
1: مليون لا شو تطلب تعويض
3: وعليش مسكين وإحنا عنا ثقافة سامح وعليش أخلي فيه سامح عليش ما نكونش عندي عقد تأمين وكله راك مضمون ما تخافش لا تخلص
1: ورجعني شي غالي على تونسي سي لمجد
3: لا والله هذه هي ممكن حقيقة اللوم شوية ممكن زاد حتى لشركة التأمين ممكن ما عملناش التوعية اللازمة بصراحة باش نقول لك معاك البورتمان باش تلقاه 200 دينار في السنة والحاجة الباهية هو أنه راو ينجم يقع تقسيط القسط هدايا إيش معناتها هاك 200 دينار تنجم القسط على مرتين وفما شركات عاملة مجهود حتى على 4 مرات
1: فما حاجة أخرى يفجعونا بها يقولوا خان ثبتها من عند حضرت يقولوا يلزم ما ترجع لك شركة التأمين إلا كل شيء بالفاتورة ياخو طاولة بفاتورة تلفزة فاتورة فريجيدير فاتورة
3: والله يعطيك صحة في السؤال هذا هذه الحقيقة فكرة خاطئة ما تماش الفاتورة تو هل من معقول شركة تأمين وقت يصير حادث بعد 5 و6 و7 و8 سنين و10 سنين من البورتمان تشريه وتلزت تشريه والفريزات تشريه باش يقولوا اعطيني فاتورة مش معقول لا فما خبير هو اللي باش يقيم خبير في حادث العادل هو اللي باش يمشي يقيم الفاتورة اللي حتى دونك هذه زادة غلطة اللي موجودة واللي تخلي الناس ممكن ما تقدمش على حاجات كنكا كيف انت ذكرت نقطة مهمة مجال التأمين الفلاحي
1: خليفة البارح هاو يحكي لك باش يحكي لك سي لمجد قداش من هكتار خليفة والمنطقة ومنتوج نوبل ديزون
12: اي فعلا ولانه هذه حبوب الزريعة احنا نقول مش عاودوا يزرعها يعني شنو المشكل اللي هنا علاش ما عندوش قناعة للتأمين الفلاح الموت اي
1: يا لطيف
3: والله سي خليفة توا باش نعطيك معناتها سعر نتاع التأمين باش تفهم باش نفهموا اللي راهو مثلا غريب معناتها انك انت ما تمشيش تأمن سعر تأمين الحريق هو بالألف مش معناتها بالألف معناتها كان انت عندك ناخذ رقم عالي شوي انت عندك سبب 100 مليون مثلا 100 مليون راهو يتأمن 600 دينار
1: قديش
3: تأمين 600 دينار 100 مليون بلس. تتأمن ما يقارب 600 دينار على الحريق
1: بربي عطينا كان عندك الفيديو مروة متاع البارحة كان موجود عندك عدي خلي يشوفوا العباد السيد شخسر بين عشية وضحاها وكان ب 600 دينار هكا سمعت
12: 600 من المشكلة
3: اي هكا بالضبط
1: وتنجم تصبر عليه انت ككتماء مثلا
3: شكرا بالضبط بالضبط احنا
12: خلصنا بالاقساط
3: احنا بالضبط احنا تخليف احنا حرفانا رخيصهم بجين مش بالاقساط اكثر حتى مال بالاقساط نجم يخلص وقت ليخو الكريدي فما شكون يخلص حتى وقت تجي الصابة معناتها وتخلي روحك كاية تخسر صابتك الكل على 600 دينار ولا على 1000 دينار معناتها مثلا مش عادية معناتها ممكن احنا زادة ممكن احنا فما ضعف في التوعية لكن
12: مش هذا اللي حبيت نسألك عليه السيد المدير العام انه ما عندناش ثقافة التأمين في حياتنا ما يصدقش تونسي انه كي يتسرق داره مأمنة يقولك اي معناه يقولك ما وصلتوش المعلومة كما ينبغي هذا علاش نثمنوا جهدكم في معناه الدفع بثقافة التأمين في الاتجاهات
3: هذا هو علاش احنا سنة اخترنا باش مع الوقاية من حوالي الطرقات يكون عنا شوية دور في ثقافة التأمين معناتها مش معقول انت تخسر صابتك ولا تخسر وكيف كيف في التأمين الحريق بشكل عام انت صاحب مصنع صاحب متجر فما قانون إجبارية التأمين الحريق وما تمشيش تأمن على المتجر نتاعك تبدأ تغزر له على اللي قدر يتحرق فيه مبلغ بتاع 50-100 مليون وهو تأمين فارغ ما عنده حتى معنى تنجم تقسطه ونهار يصير حريق ما ترجعش رأس مالك معناتها تضمن رخات البنك تجبرك باش تأمن الكريدي باش تخلص البنك نهار حاله الوفاه اللي قدر وما تضمنش باش يرجع لك راس مال تاعك في حاله حريق ولا في حاله سرقه معناتها الحقيقه مثلا مش معقول اوراق
12: التامين على الزلازل
3: التامين على الزلازل فما الامكانيه موجوده هي معناتها هي مخاطر خاصه عمل الامكانيه موجوده مخاطر خاصه مش مخاطر
12: الصحه فهمتني وعلى الصحه

0: مليان بالكريم
1: 17 نكتار ما همش مأمنين
2: من معناتها كان قيمته 50 مليون مثلا يتأمن 300 دينار
1: فرش معناه خسرهم الراجل بيربي عوض عليه والنار كيف سرحت انا الفيديو ها وتشوفوا فيه النار كيف سرحت
0: لو معرض لها كل حل هذا نعم. خاطر في الحراره
1: التوقيت متاعنا انتهى في لا بروميير بارتي هذه اللي هي كانت تقديميه سيلمجت حط لي بوين سو لي زي باش نعرفوا شنو باش كيفاش امورنا نهار سنين ونهارت الأربعة باش نكونوا حريصين على إيصال ثقافة التأمين في نطاق المسؤولية المجتمعية لتأمينات اجتماع والمسؤولية الوطنية هذه ثم نهارة الجمعة رانا نرافقوكم في مختلف أنحاء الجمهورية طرقات الكل سواء الوطنية ولا الطرود نرافقوكم على خاطر نحبوكم تأمينات اجتماع وجوهرة أفهم اثنين واربعة وجمعة يرافقوكم على خاطر يحبوكم
3: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوليدو طور عالمك جوهر سبور.
3: صباح النور صباح الورد. لجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي أصدرت بلاغ توضيحي كذبت فيه كل الأخبار اللي تم تداولها في بعض الصفحات حول إيقاف اللجنة لأعمالها أو استقالة رئيسها من مهامه. اللجنة أكدت أن جميع هذه الأخبار هي أخبار زائفة وتدعو إلى من نشرها بسوء نية أو من تداولها عن غير قصد إلى الكف عن ذلك لما فيه من إضرار بالجو العام المحيط بالفريق. اللجنة أضافت أن النجم يحتاج حاليا إلى دعم متكاتف وانخراط فعلي وعدم الاكتفاء بالأدوار التنظيرية. اللجنة أكدت أيضا أنها ستبقى حتى يعود النجم قويا شامخا وأضافت أن الدعم الكبير هو الطريق الوحيد لتجاوز الحيرة والخوف. لجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي أكدت في بلاغها أنها لا تعرف إلا لغة واحدة هي لغة الوفاء والانتصار. لجنة فض النزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري تعلن غلق أصعب ملف هو ملف فريق سان بيدرو الإيفواري بعد النجاح بفضل مساهمات الأحباء والداعمين وبعد مجهود كبير لكافة أعضاء اللجنة بعد جولة كبيرة قاموا بها يوم الأحد الفارط في غلق ملف نادي سان بيدرو الإيفواري والمبلغ اللي تم تجميعه 441 مليون. اللجنة أعلنت فتح ملف نزاع جديد يخص مستحقات اللاعب عامر العمراني والمقدرة 70 مليون.

0: FM TV.
1: ثلاثة منتخبات إفريقية تغادر المونديال بعد الكوت ديفوار اللي انسحب ضد النرويج 2-1. الكونغو الديمقراطية تنسحب البارح أمام المنتخب الإنجليزي 2-2. مباراة ممتازة جدا للكونغو الديمقراطية، هو اللي بادر بالتسجيل، لكن خبرة الإنجليز بثنائية هاري كين في دقيقة 75 و86 خلت المنتخب الإنجليزي يتأهل رغم تألق حارس الكونغو الديمقراطية مباسي بتنقيط 7.6/10. ثم بصراحة إلى حد الآن متأسفين وما فهمناش كيفاش الطريقة اللي انسحب بها المنتخب السنغالي بطريقة ساذجة، بطريقة عجيبة وغريبة. منتخب السنغال يهدي الترشح، نعم يهدي الترشح للمنتخب البلجيكي اللي انتصر 3-2.

قبل ثلاثة دقائق من نهاية المباراة السنغال متقدمة في النتيجة هدفين لصفر، ثم ما فهمنا شيء كيفاش بلجيكا سجلت زوز أهداف وعدلت. السنغال تدخل بقوة في المباراة، ديارا يفتتح النتيجة دقيقة 24، نفس الشيء في الشوط الثاني السنغال تدخل بقوة تسجل الثاني عن طريق صار في دقيقة 51. السنغال تواصل سيطرتها على المباراة لدقيقة 86، أي قبل 4 دقائق من نهاية المباراة السنغال متقدمة هدفين لصفر، لكن ما نقولوش يقبل هدف، يقبل هدفين في ظرف دقيقتين، دقيقة 86 ودقيقة 88، لوكاكو دقيقة 86 2-1، ثم قائد منتخب البلجيكي يعدل النتيجة في دقيقة 88. نمشي للوقت الإضافي، الوقت الإضافي الأول 2-2، الوقت الإضافي الثاني 2-2 لحدود دقيقة 120، الحكم كان أضاف 5 دقائق في اللحظة الأخيرة من الوقت البديل 120 دقيقة زائد 5، الحكم يعلن عن ضربة جزاء لبلجيكيا اللي يتمكن قائد فريقها من تسجيلها أمام بهتة وذهول بنك احتياط، والجمهور السنغالي بلجيكيا تتأهل 3-2. الولايات المتحدة الأمريكية يتأهل اليوم السبع على حساب البوسنة هدفين لصفر مقابلة وحيدة الليلة في الدور 32. 8 إسبانيا تواجه النمسا، مباراة الدور في أمريكا، ملعب يتسع 71,000 متفرج. طاقم تحكيم سويدي حكم المباراة. تعرفنا إلى حد الآن على 5 مقابلات في الدور الثمن النهائي، السبت 4 جويلية 6 ديما بتوقيت تونس، 6 متاع العشية كندا المغرب، 10 متاع الليل الباراغواي فرنسا، لحد 5 جويلية 9 متاع الليل البرازيل النرويج، 2 6 جويلية ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك انجلترا، نهار 3 7 7 جويلية نهار 3 ماضي ساعة متاع الصباح أمريكا بلجيكا. ورسميا بايرن ميونخ الألماني يعلن تعاقده مع هداف المنتخب المغربي إسماعيل السيباري، 25 سنة سجل في المونديال هذا ضد البرازيل، سجل ضد اسكتلندا، سجل ضد هايتي، وهو اللي سجل الركلة الترجيحية الحاسمة اللي أهلت للمغرب للدور 16 ضد هولندا. بعد انسحاب المنتخب الهولندي من الدور 32 الكأس العالم أمام المغرب، مدرب هولندا رولاند كومان قدم استقالته من تدريب المنتخب الهولندي، وقال على حسابه الشخصي: اتخذت قرار إنهاء فترتي كمدرب للمنتخب الهولندي، وأضاف: تمنيت نختم مسيرتي مع المنتخب بالتتويج بكأس العالم، لكن هذا الحلم لم يتحقق. صراع من أجل هداف المونديال 2026 في المرتبة الأولى ثنائي كيليان مبابي وليونيل ميسي بستة أهداف لكل لاعب، المرتبة الثانية هالاند 5 أهداف ومعه هاري كين بعد تسجيل الثنائية البارح، هاري كين بخمسة أهداف. المرتبة الرابعة للثنائي عثمان ديمبيلي 4 أهداف، نجم المنتخب الفرنسي، ومعه فينيسيوس جونيور من البرازيل بأربع أهداف.

0: جوهرة FM TV.
1: فريق شبيبة القبائل الجزائري أعلن تعاقده مع مدافع النادي الإفريقي توفيق الشريف لمدة 3 مواسم. هي عودة لتوفيق الشريف لشبيبة القبائل بما أنه اللاعب انتقل للنادي الإفريقي سنة 2022 قادم من فريق شبيبة القبائل. الملعب التونسي أعلن تعاقده مع اللاعب مالك شويخ لمدة 2 موسمين. مالك شويخ 26 سنة يشغل خطة جناح أيسر، سبق له تقمص أزياء النجم الراتسي الأولمبي الباجي أبو سليم الليبي. الجزائري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Jaura FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman en App Store ou en Google Play.
2: Jaura FM. Publicité.
3: En illimité, où est-on pour les gigawatts?
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
5: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
6: سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
7: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
4: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو طور عالمك.
2: جوهرة FM.
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة
9: من 6 إلى 9
8: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. أحسن سوم في تونس. أي أحسن سوم في تونس يا ولادي. صدقوا علاش ما تصدقوش يا مروة؟ أنت مصدقة ولا لا؟ قلت والله مصدقة. تعرف المخرجة متاعنا قالت مصدقة، وانتوما اللي تسمعوا فيها توا مصدقين ولا لا؟ المخرجة تعرف شو عملت؟ أو بارونتيز نحلها، دخلت بربشت على السيد وشافت وقارنت الأسوام وخرجت تحكي مع خليفة. قالت له صحيح القسوم لقيته عند براه وياش. مخرجة مهفت برك الله عليها. كاو مال أي سيدي صدق أو لا تصدق، ولازمكم الكل تصدقوا أنه براء فياج عنده أحسن سوم متعوتلة في تونس. أي نعم، أحسن الأسوام ما تلقاوها كان عند براء فياج. واللي يحب يثبت يدخل على السيت www.براءفياج.com ويعمل طلة ويشوف ويقرن ويحكم وحده. براء فياج ديما تخمم فيكم وديما معودتكم باللافاريات والبروموات والأسوام المرفقة. وشعار براء فياج سنة سيفك علينا بأحسن سوم في تونس. واللي مازال ما ريزرفيش للصغيرات وللعائلة وللعرايس الجدد زادة، نقول له ما غير ما تلوج أقل سوم، على خاطر راهو أقل سوم هذا في تونس عند براء فياج. يكفي باش تدخل للسيت تريزرفي وحدك ولا تكلم ليكيب متاع براء فياج، توا يركحوا لك الدنيا الكل وديما بأحسن سوم في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه ترهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.براءفياج.com برمج صيفك على كيفك. براءة فياج، votre partenaire de confiance.
1: Votre partenaire de confiance. أي نعم، الثقة وما أدراك من الثقة. ولو موش الثقة اللي خذوا الحرفاء في براء فياج ما كانتش توصل للمستوى وللحرفية وللجودة اللي وصلت لها براء فياج في السنوات الأخيرة. على خاطر الحريف قبل ما تحكي له على فلوس والأسوام لازم يعطي فيك الثقة ويرتاح لك قبل كل شيء. وهذا الشيء اللي قاعدة تخدم عليه وترهن عليه براء فياج وحطته من أولى الأولويات. هذاك علاش ياخذوا بالخاطر يتلهاو بالناس بالصغير وبالكبير، يسمعوهم يتبعوهم، وكان فما ريكلاماسيون ياخذوها بعين الاعتبار ويحلوها، وما يروح وما يمشي كان فرحان الحريف متاعهم. ديما يخموا في اللي ميزا جور زادة وفي جديد موسم العمرة متاع السنة في براء فياج. يقولوا لي فما برشا جديد وبرشا تحضيرات باش يكون موسم ناجح، موسم ناجح السنة بيد الله. هذاك علاش اللي يسمعوا فيا توا واللي ناويين يمشيوا للعمره، نقول لهم ادخلوا شوفوا الخدمات، شوفوا السيرفيس نتاع براء فياج واحكموا وحدكم. مانيش باش نقول لكم امشيوا معاهم، اما باش نقول لكم اسالوا الناس اللي مشات قبل وبعد خذوا قراركم وحدكم. قبل ما نختم نحب نذكركم اللي نهار 12 جويلية في سوسة، اللي حب يربح عمرة في نفس الوقت وفي نفس الوقت يعمل تكوين شامل وكامل في كيفية خدمة ضيوف الرحمن وكيفاش تولي مرافق محترف كما المرافقين اللي كونتهم براء فياج، وعلاش لا ما يختاروكش وتولي حتى انت واحد من الفريق ومن العائلة متاع براء فياج. ما عليك كان تكلمهم توا وتخلط على بلاستق قبل نفاذ المقعد. أرقام الهاتف على ذي متكم وأكيد تعرفوها جيدا، لكن ذكركم بها 70-550-020، نعاود 70-550-020 وإلا 21-881-882 21-881-882. ثم عنا 21-882 وبعده 881 قلبنا هاوك. إذن تولي 21-882-881. براء فياج، votre partenaire de confiance.

0: تسمع من الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: النهار الثاني في السيونسونيك وفي فصل الصيف، احنا فصل الصيف 1 جويلية يبدا عندنا، احنا رغم اللي يبدا من 30 مايو تقريبا 1 جوان سيك هاو. فصل الصيف ذروة الحركة متاع المرور، فيعيشكم بجاهرب يساعدوا روحكم وحيدة وحيدة، راكم توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. السرعة راهي مذرة، ما هيش هي لفار اللي تعملوه كان باش توصلوا سالمين غانمين، راهو انك تمشي وحيدة وحيدة. صح على روحكم، راكم عزاز علينا الكل، راكم انتم ثروة البلاد هذه، وذلك علاش احنا يوميا نكرم لي ميور كوندكتور دو غات اسيرونس، ناس عندها 5 سنوات واكثر ما تثبت في حتى حادث. البارحة اللي كان معانا فرحنا برشا، 50 سنة ما تسبب في حتى حادث. الركور اللي عندنا إلى حد الآن هو 54 سنة ما تسبب في حتى حادث. زعم اليوم كيف نمشيو للاجونس متاع غات اسيرونس متاع وليد جمالي في متويل فيل، قديش عنده السيد ما تسبب في حتى حادث، نكتشفوا مع بعضنا.
2: غات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي عبد اللطيف منورنا سيدي العزيز ومرحبا بك، وان شاء الله صباحك ورد وفل وياسمين.
3: بارك الله فيك، نهارك زين، نهارك ورد وياسمين، مرحبا.
1: ربي يخليك سيدي العزيز. سي عبد اللطيف، كان تعرف عليك اللقب شنو، قداش عندك سوري عند غات اسيرونس وليد جمالي متويل فيل؟
3: عبد اللطيف بن رهيت.
1: اي
3: عندي برشا سوري عند جمالي ملي بديت معناها، وعندي 39 سنه نسوق.
1: اللهم صل على النبي،
3: 39 سنة الحمد لله،
1: وحدة اللهم صل على النبي وتبارك الله، واحدة 39 سنة ما تسببت في حتى حادث.
3: لا الحمد لله،
1: تبارك الله، واللهم صل على النبي، ان شاء الله 40 سنة اخرين و50 سنة اخرين هكا اخويا.
3: عايشك ربي طول عمرك،
1: تبارك الله، تبارك الله، اللهم صل على النبي، وان شاء الله يا ربي ديما معاك ودائما وابدا في حفظه وفي صونه كما نقولوا. هتنسل سيدي العزيز، شنو اللي عملت باش حافظ على سلامتك في ظل أنه فما صعوبات في السياقة في تونس، معناها فما شيء يخوف ولا في تونس السياقة يخرج من الدار يبدأ يقرأ في القرآن يقول يا بسم الله نوصل إن شاء الله.
3: صحيح، هو الحقيقة الفضاء المروري في تونس صعيب ياسر، استعماله صعيب ياسر، مش بشرط بالكره بدرجة نارية على سقيك صعيب، مش بشرط بكره. هو العملية سهلة، شنو وأنه واحد يلاكسبت ويقنع روحه اللي راهو الناس اللي دايرين بيه ينجموا يغلطوا عادي، يعني يقبل الخطأ باش ما يتغشش باش ما يتنرفزش، فوق أكسبتي ويرتبيله يركز ويرتبيله.
1: يقول لك انا مزروب كان باش نقبل الخطا وباش نتنازل على بريوريتي لهذا وترى شنو، مانيش نوصل نقضي قضيتي ومانيش نوصل الخدمه ونروح بالاولاد من المكتب ونهز البنيه للراوغ، فهمتش يعمل المواطن التونسي
3: باش ينظم روحه يخرج قبل شويه ما وفاتش العالم، خاطر هو يخاف ما يوصلش فرد مره، لطف على الناس الكل،
1: دونك
3: يوصل ماخر خير من اللي ما يوصلش. وهك تشوف معناه اللي قاعد يصير، معناه بعدي ومن بعد، مش وحدك في فضاء مروري، مش وحدك في الكياس، مش وحدك فوق المادة، مش
1: صحيح.
3: احنا كلنا فضاء نتقسموه مع بعضنا.
1: في رأيك في الصيف، مع سخانة
3: نقصوا شوي.
1: نعم في الصيف مع سخانة ترتفع حوادث الطرقات ولا تنقص؟
3: اي زيد مع سخانة وبرشا مظاهر اخرين، معناه الصيف ما متاع فرحة ومتاع كذا، واحنا ساعات نبالغوا في كل شيء،
1: كل كذا هذيك تخوف، كان واحد عنده كذا ما يسوقش خير بجاه ربي، بالنبي خذه بخاطرنا خويا العزيز. والله خويا العزيز سي عبد اللطيف، نحبوا نكرموك بكادو زادا وسي، لانه شرفتنا راهو مصافحتك والفكره اللي خديناها من عندك ممتازه للغايه، لكن غات اسيرونس تكرم لي كليون تاعها الحرفاء هذوما الفيدال، واللي ايضا عندهم كيما حضرتك 39 سنه متسبب في حتى حادث، هذاك علاش تهدي لك كارت اجيليس كاربورون ب 500 دينار اسونس، معناها 500 دينار من هذه معروفه من عاجيل انرجي تهدي لك جات اسورانس وتقول لك ميرسي بوكو لو سوبر كوندكتور دو جور سي عبد اللطيف نورتنا ميرسي سي عبد اللطيف فيليسيتاسيون يعيش بارك الله فيك
3: ميرسي بوكو ميرسي جات اسورانس ميرسي جوهرة
1: ومرسي لك انت سي عبد اللطيف نورتنا وبارك الله فيك.
0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستك سافر وانتي في بلاستك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
2: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على ذمتكم
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة مني
7: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
8: امشي لعزيزة
9: دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل مرحبا بكم في معرض سوسة دولي
10: Et si le luxe vous emmenait plus loin Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya. Freedom to explore.
11: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمه والشيخات من جوي دو بلاج والعوامه الصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحلى التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
12: مونوبري ديما معك كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني
13: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
12: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال
13: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
12: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح غدوة
14: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein
15: تحب تحكي
16: ان ليميتي وتعوم في الجيجاوات
17: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات ان ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
18: اريدو طور عالمك
19: جوهرة
20: Publicité.
21: Tasmo.
20: الميتيو على جوهرة أفم.
1: بالك الجنكير الجديد ما شفتوش انا توا شفتو ريتوش انت ولا ريت
21: لا والله
1: في الفوار في الخرجه كان يعاودوا هنا لازمك تشوف
21: يلزم
1: لا لا حاجه اخرى يظل الذكاء الاصطناعي استعمل من طرف الولاد نتاعنا اللي
21: تكنيسيان
1: هذه هما الفصحة باش نمشيو للميتيو دو زونا ماهيش ميتيو سبيسيال فقط وانما اوسي معاها كاينها لاريير بلون ماريي للميتيو باعتبار هذا اللي خمم فيه خليفه البارحه وقت حكينا على اساس الرجه الارضيه اللي صارت البارحه في جرجيس الاولانيه 4.2 الثانيه اللي كانت في الليل 11 غير 4 تقريبا 2.6 والبعض يقول ارتداديه ولا لا شنو هي الحكايه فنحلوا عليها الكتاب في هذه النشره الخاصه مع خليفه بن سالم وفي نعتقد قلت امرياج معناها زوز ميتيو سبيسيال ومعها لارير بلون تفضل
21: هذا هو حاتم واخترنا الأستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية الأستاذ عامر بحبان نقولوا له صباح الورد أستاذ
22: صباح خير سي خليفة عسلامة صباح خير سي حاتم وتحية للسادة المستمعين على جوهرة فام
1: شكرا لك مرحبا
21: السؤال الاول واكيد كاي متابعه البارحه عرفت بلادنا في منطقه جرجيس رجه اولى نعتبروها قويه شويه ما الحمد لله من الالطاف 4.2 ثم رجه اخرى ما نعرفوش ارتداديه ولا لا 2.6
22: وهو كذلك تخليفه هما زوز رجات واحده في العشيه قبل المصلاه بشويه والاخرى في الليل هي رجة أولى تعتبر بالمقاييس التونسية قوية نسبيا تعرفوا احنا في تونس يعني أغلب الرجات اللي تم تسجيلها التي سجلت سابقا تقريبا أقل من 5 درجات أغلبها في بعض الأحيان فقط العدد قليل برشا فتنا 5 درجات 5 وشوية دونك نقولوا 4 درجات 4.2 تعتبر قوية نسبيا بالمقاييس التونسية بالمقاييس العالمية تعتبر رجة متوسطة تعرفوا في العالم فما دول مع توصل رجات 7 و8 حتى 9 درجات أحيانا تكون رجات قوية جدا جدا زلازل قوية بالنسبة لتونس كما قلت تعتبر رجة نجم نقوله متوسطة إلى قوية نسبيا
21: تقف في حدود تصنيفها رجة مش زلزال
22: هي رجة أرضية أقل من 5 درجات كما قلنا ما تعتبرش خطيرة ولكن يعني ملاحظة مهمة في هذه المنطقة يعني ولاية مدنيين ومنطقة جرجيس عموما ماشي متسنسة برشا بالرجات حتى الرجات اللي وقعت سابقا هي رجات خفيفة يعني 1.7 2.2 3 درجات هذه الرجة تقريبا تعتبر هو معناتها في وضع حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تقريب في تاريخ المنطقة معناتها لمدة مئات السنوات وعشرات السنوات الماضية اللي فيها تسجيل الرجات معناتها المهندسي المعهد يقولوا اللي تقريبا هذه الرجة السابعة في جرجيس وفي ولاية مدنين ولكن أغلب الرجات الأخرى كانت خفيفة يعني تقريبا أقل من 2 درجات أو أكثر من 2 درجات بشوي الرجة دي تعتبر هي القوية نسبيا كما قلت يعني فيهم الرجة الثانية
1: ارتدادية وإلا لا معناها الإجابة
22: مؤكد اللي هي رجة ارتدادية بحكم أولا هي أقل قوة ومن الرجة الأولى الرجة الأولى هي الأقوى دونك الثانية ارتدادية وإن الثانية 2.6 وهي خطر زادة في نفس المنطقة دونك مش بالصدفة كونه في نفس المنطقة وبعد ساعات قليلة هي عادة الرجات الارتدادية يعني تجي في نفس المنطقة اللي صارت فيها رجة قوية نسبيا بعد وقت وجيز يعني بعد دقائق أو بعد بعض الساعات دونك من المرجح كونه هي رجة ارتدادية
1: في لكن ما عادش التعاود مبدئيا باعتبار معناها فتنة الساعات اللي يقولوا الانترفال اللي يقولوا نجم ترجع لنا رجة ارتدادية أخرى هكا ولا لا عمر ولا مازال
22: هي هو في أغلب الأحيان الرجات الارتدادية تكون خفيفة وتكون أقل من الرجة الأولى وتكون بعد ساعات ولكن في بعض الأحيان نرى وتنجم تجي رجة أخرى بعد يعني يوم أو يومين أو حاجة اما عاده تكون يعني تكون اقل يعني مش قويه ونطمنوا الناس راهو في اغلب الاحيان في تونس يعني في تونس تقريبا بمعدل 20 الى 40 رجة في تونس يتم تسجيلها كل عام اغلبها تقريبا بين 2-3 درجات في واقل من 4 درجات يعني ما عندناش رجات خطيره والحمد لله
1: نمشي ونعم اليوم وغدوة وبعد غدوة والويكاند هذا، وإلا يقولوا البحر هيج وفما تقلبات جوية في بعض السواحل التونسية، صحيح ولا لا؟ ش عندنا في طقسنا؟
22: هو بعد ما عشنا يعني بعض الأيام الحارة نسبيا الأيام الماضية، أما يعني طقس صيفي عادي، من المتوقع اليوم ديجا بدأت حتى من البارح في شمال تونس هبوب تيارات شمالية باردة نسبيا. اليوم الحرارة باش تتقلص بعدة درجات في شمال تونس، أجواء منعشة خاصة في شمال تونس أكثر من الوسط والجنوب. وعلاش نحكي على التيارات هذه؟ لأنه التيارات هذه باش تكون قوية، ويعني رياح تكون قوية باش توصل يعني في شمال تونس 50 60 70 كيلومتر في الساعة، وربما حتى من حين لآخر بعض الهبات تنجم توصل حتى 80 كيلومتر في الساعة. إيش معنى ترك لما ذي دونك البحر باش يكون شديد الاضطراب، أي بل حتى هائج. الارتفاع الأقصى متاع الأمواج باش يتجاوز الزوز 3 متر، وربما حتى
1: أن هم السواحل اللي تقصدهم هذوما الشمالية، وقت نقول الشمالية معناها بنزرت تبرقة تونس ولا لا؟
22: من تبرقة حتى القليبة الهوارية، يعني سواحل تونس الكل طبعا. فما بعض الشطوط
1: حتى سوسة المستير المهدية،
22: لا لا قلت شمال تونس من تبرقة من الحدود الجزائرية حتى ولاية نابل، حتى ولاية نابل يعني شمالها مش خليج
1: شمالها واضح
22: اي شمالها. ومع العلم وانه راه فما بعض الشواطئ تنجم تكون مش محروسة، ما تنجم تكون محمية من الرياح القوية، ربما منطقة غر الملح مثلا، تعرفوا غر الملح يحدها شمال الجبال سيد علي المكي كي ينقص من الهبات القوية الشمالية. قلت ربما الناس تعرف البحر في الوضعيات هذه، إذا كان مشينا للبحر والرياح مش قوية برش غاديك، ربما نجم نعوم مع الانتباه الشديد. ولكن عموما السواحل الشمالية اللي المعرضة للتيارات الشمالية الرياح القوية اللي قلت توصل 50
1: اللي نحاوص لتبرقة بنزرت وشمال الكابون معناها قليبيا مازل تميم الهوارية البلايس هذوك
22: الهوارية ردوا بالنا مليح في المناطق كيف في الحقيقة البحر وهائج اليوم وحتى غدوة، أما اليوم أكثر
1: به المناطق النجم نعموا فيها اليوم وغدوة معناها الساحل التونسي لهنا مسير مهدية نوصلوا للسوسة وسوسة هكا ولا لا؟
22: يعني السواحل الشرقية رياح قوتها ضعيفة إلى متوسطة، ما تقلقش برشا، نجم نعموا مع الانتباه الشديد مع تطبيق توصيات الحماية المدنية. ربما العشية ممكن غدوة، ممكن الليلة غدوة، وحتى في العشية تنجم تتقوى شوية الرياح حتى شرق تونس، ولكن مش رياح قوية برشا اللي تشكل خطر. أما مثال شمعتها كي نمشي للبحر خاصة على السيارات نردوا بالنا مع الانتباه شرق تونس.
0: هذه الحالة توفى نهار السبت أو لا أستاذ عم؟
22: هو اليوم سي خليفة يعني الرياح القوية غدوة زادة قوية نسبيا، أما أقل باليوم مبدئيا. السبت يرجع الطقس عادي، سبت وحد مبدئيا يعني التوقعات تقول اللي ممكن الرياح ترجع يعني قوية.
0: شفت تتحدث أستاذ عن موجة حر أولى لهذه الصائفة؟
22: سي خليفة هو في الحقيقة يعني فما إشارات من بعض النماذج، وأنه الفترة ما بعد 10 ما بعد 11 ما بعد 12 جويليا، وخاصة الأسبوع الثالث من جويليا معناتها المنتصف جويليا ينجم يكون حار. ولكن هل أنه باش نعيشوا يعني موجة حر ولا؟ ديجا حتى في الفيديو بصوتي البارح على صفحة المرصد التونسي طقس المناخ ما أكدتش، قلت فما احتمالات كونه فما ارتفاع باش يكون للحرارة، أما هل أنه باش نبلغوا موجة حر ولا ما زال مش مؤكد. ربما ما نبلغوش موجة حر، ينجم يكون فما ارتفاع للحرارة، أما من غير ما نبلغوا موجة حر كيما نجم نسجلوا أول موجة حر في تونس خلال نصف الثاني من جويليا منتصف جويليا 14 15 20 فترة هكية، قلت ربما أما موش ربما. مؤكد، وإن شاء الله إن شاء الله ما تصحش التوقعات هذه إن شاء الله.
1: ما يميز طقس اليوم الرياح القوية وفما أمطار يظل حتى في المستير والمهدية جو بونس وصفاقس وزاد ايضا جابس وبعض الولايات الاخرى هكا ولا لا بعد الظهر؟
22: اي قاعدين نعيشوا ساعات منذ بعض الايام امس ولامس اليوم زاد حتى غدوه بعد غدوه قاعدين نعيشوا في حالات عدم استقرار نتيجه يعني الحراره اللي الحراره هي عاديه مش قويه برشا، ولكن التسخين الضي النهاري الصيفي عاده كي تكون فما مع الرطوبة مع الطائرات الشرقية الرطبة مع الرطوبة يعطينا حالات عدم استقرار تكون سريعة في العشية من العشية العشية. أمس مثلا سجلنا أمطار في مد بنين، سجلنا أمطار في ولاية القيروان، سجلنا أمطار في ولاية الكاف، سجلنا أمطار حتى في ولاية نابل في جهة الحمامات، ولا مش كيف كيف. دونك من المتوقع، ولكن الكميات راهي مش كبيرة، كميات ضعيفة. الأمطار راهي متفرقة جدا، تتكون خلايا رعدية يعني نجم نقوله متفرقة جدا، يعني مش كالأمطار العامة اللي تهم ولاية كاملة ولا شمال تونس الكل ولا وسط تونس الكل. يعني سحب ذات تأثير محلي جدا، ساعات على مسافة كيلومتر فقط أو 2 كيلومتر، والمناطق الأخرى المجاورة تكون ما فيهاش تقلبات. ولكن ربما غدوة يعني الجمعة ممكن الرقعة الجغرافية متاع الأمطار باش تكون أوسع، ممكن باش تهم العديد من الولايات الشمالية والشرقية.
2: غدوة هذا
22: غدوة إن شاء الله، أي غدوة إن شاء الله الحالة باش تكون أهم، وربما باش تكون الأمطار يعني عامة على عدة ولايات شمالية وشرقية. يعني
2: تقولي شرقية معناها تدخل الولايات الساحلية شرقية هكا ولا لا؟
22: بالضبط سي حاتم، يعني غدوة نهار الجمعة في النهار وفي العشية وفي الليل حتى نهار السبت ربما زاد، أما أقل السبت خاصة نهار الجمعة، فما حالات عدم استقرار بسبب اقتراب منخفض جوي لما حالة يأثر على جنوب أوروبا مش علينا احنا، أما احنا يجيب لنا في الهواء البارد اللي باش نعيشوه لليوم والأيام القادمة، بارد نسبيا طبعا مش بمقاييس الشتاء بمقاييس الصيف، لكن الأجواء كي المنعشة التيارات الشمالية باش يبرد الليلات هذه خاصة على شمال تونس وعلى السواحل، ومن حين إلى آخر فما تقلبات سي حاتم سي خليفة على شمال تونس وعلى السواحل الشرقية إن شاء الله خلال 72 ساعة القادمة، خاصة غدوة الجمعة خاصة.
2: أنا نحوصل بالنسبة لليوم، اليوم انتبهوا فما رياح قوية بشكون على من بنزرت وصولا إلى سوسة، معناها مرورا بزغوان وسليانة وجندوبة وباجة وتونس الكبرى ونابل أيضا، في حين الكيف ما فيهاش رياح قوية هي والقيروان. بعدها نقاو الأمطار، الأمطار على المستير بعد ظهر هذا اليوم، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، مستير المهدية صفاقس وسيدي بوزيد، زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في القصرين وفي قفصة، ونزيدوهم زاد جبس، ثم 39 درجة في مدنين، وبعد مدنين الولايات الأخرى الكل كما نقولوا تطاوين وأيضا قبلي وتوزر وبرج الخضرة الشهيلي، ودرجة حرارة بين 38 في تطاوين، 39 قبلي، 40 توزر، وتوصل اليوم إلى حدود 42 في برج الخضرة، والأربع ولايات ده ثلاثة ولايات هذوما راهم فيهم الشهيلي. هكا نكونوا قدمنا فكرة على قال آخر باس سبيسيال اليوم، يعطيك الصحة في الاختيار على باس سبيسيال،
21: يعرفوا الأمور إلى غاية يوم الأحد
2: بالضبط مع عاوس، يرجعنا لما حدث في جرجيس. يلا نمشي الفاصل ونستقبلهم بعد ذي في الدنيا وما فيها.
3: تسمعوا في الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: احلى البيا مع احلام غيلان، مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: برعايه
0: بيك اند جريد، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب اليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جريد، والا في السيت بيك اند جريد بوينت ان، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جريد، خليك مميزه.
2: بوبليسيتي. وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
3: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
4: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو، طور عالمك.
1: جوهره
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
5: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. وانطلقت البارحة كما قلنا مع ضيفنا البارحة، وكما قلنا زاد وقت اللي جاب حدانا منذ شهر ولا شهر ونص ولا أكثر شوية، سي محمد عادل شواني اللي هو المدير العام لرانو أنا سجل الوطني للمؤسسات، انطلقت الرقمنة التامة كاملة، ما عادش
6: أوراق
5: الورقي انتهى. العمليه كيفاش كانت في النهار الاولاني؟ لكن لي بوين دانتيروغاسيون حبنا نطرحهم انا على ضيفنا اليوم اللي شرفنا بالحضور. الاولاني فما مهن يظل اللي مشات على رويحتها، اونتروتر قلناها البارحه الببلينات هذيك اللي كنا نمشيو لها وكالصغار اللي عنده باتيدا صغيره وعنده داشون يظل في بسلام.
6: والثاني ثم ناس يمكن مشتاق في خدمتهم اذا ما انضبطوش بين ظفرين او ما مشاوش في المنظومه هذه نتاع الرقم.
5: هي من نحب نفهم حاجة أخرى ماذا بيا جاوبني عليها، لابيش شنو نعملوا لها تو شبك الموحد نتاعها اللي فيه كل سفينين اللي شو مش تبقى تخدم تخدم شو اسمه الباتين ده بطاقة جبائية هذيك كاو فقط.
6: تو نسلوا زاد مستقبل بطاقة الجبائية توراق ولا
5: ذيف الدنيا وما فيها المدير العام ليسجل الوطني للمؤسسات لرن.
0: ذيف الدنيا وما فيها
5: سي محمد عادل، شكرا لك على تلبيه الدعوه.
7: صباح خير ناس كل، مرحبا بكم.
5: شنو هي العامله اللي عملتها؟ حتى يظل مش قبله كنت النهار مش تبعث لنا يظل لي شو اسمه هو كل الذكاء الاصطناعي محمد عادل شو معكم هكا يحكي معكم.
7: مش مستبعد
5: كله رقمي توا
7: ان شاء الله بحول الله. هذا هو الرقم انا ماشي هوايه واحده يعني، فهي
5: ضرورة
7: حتمية. أنت تعيش في عالم قاعد يمشي في إطار رقم، لا ما تجمش تمشي تدخل بتولي وتعمل سجلات يدوية وسنو تخرج على سياق التاريخ وتعطل مسار التنمية بتاع البلاد. هذا الأساس الأول، معنى الفلسفة الأولى والرؤية بتاع الدولة أنها تمشي في إطار رقمنة الخدمات الإدارية بصفة عامة. وهذا هو أنا نقول ساعات في المواطن يطلب في الخدمة هذه، وقت اللي نوفرها له فما ينو ريزيستانس. دونك وهذا عادي جدا نقول أني معناها هذه
5: مقاومة التغيير. المواطن يقول لك سهل عليا زادة ما تصعبش عليا الأمور.
7: أيه صحيح، ما شنو نصعبش عليك، هي ديما المسائل تبقى التقنية والثقافة.
5: شو اسمها؟ أنا ما نعرفش
7: الخدمة موجودة.
5: شو اسمها هي؟ المظال الإلكتروني هكا يلزم ودي جي جو ونعرف. ها سيدي ما نعرفهمش أخويا. يقول لك المواطن ما نعرفوش.
7: هو مش نبداو الحوار شويه في المساله هذه. انا ما نعرفش الديجي جو ولا الموبايل اي دي، هي راهو اليه من الاليات. انت عندك بطاقه تعريف في جيبك، بطاقه تعريف هذيك مقاول امن في الطريق ولا سيركولاسيون ولا في اداره يمد له بطاقه هوي باش يتاكد منك اللي انت اللي واقف قدامه ونفسه. لكن انا كي نتعامل بين ماكينه وماكينه كيفاش نعرفك؟ كيفاش نعرفك؟ دونك لازم نعرفك عن طريق لازم البطاقه التعريف هذيك فيها النسخه الرقميه، ولكنها مرتبطه باليات اخرى تكنولوجيه. فما بالنسبه للمواطن الدوله سماتها الهويه الرقميه، اي هويه، وبالنسبه للمؤسسات لانها شخص معنوي سماتها ديجيجو، لان الاولى مرتبطه برقم بطاقه التعريف والثانيه مرتبطه برقم
5: الاولانيه من غير فلوس.
7: انا حلينا حكايه الفلوس تو نحكيو فيها بعد.
5: موجود على خاطر شي غالي يقول لك المواطن التونسي.
7: لا مش غالي، مش غالي. لا في حدود 50 دينار وفيها تقريبا 200 معامله، معناها 200 معامله، معناها ماشي مش حاجه كبيره بالنسبه للمؤسسه، معناها سي با ان كو انورم
5: بور لونتربريز. مش بالمواطن، هي بالمؤسسه، معناها كيف فرق.
7: 50 دينار تربحوا برشا وقت، تربحوا برشا. قلنا احنا دونك الهويه الرقميه مرتبطه بالمواطن. لانه مرتبطه بطاقه التعريف. والهويه الديجي جو مرتبطه بمؤسسه لانه طبعا مرتبطه بالرقم الباتين ده والمعرف الوحيد هو نفسه. دونك واثنين الديجي جو تتجاوز مساله انه ينجم يكون اللي يدير المؤسسه اجنبي، لانه الاجنبي ما ينجمش يكون عنده هويه رقميه نتاع المواطن. دونك هذا من المفروض تكون معناها المؤسسات بصفه عامه يكون عندها هويه رقميه بالديجي جو، لانها مش تعمل في الرينو بركه، مش تعمل على منصه تاج، مش تعمل على منصه الاستخدام معناها دفع الضرائب كل شهر، مش تعمل مع سي ان اس اس، مش تعمل مع مؤسسات اخرى، لان يعني الخدمات قاعده تمشي وتكثر وتمشي تتجه حول الهويه الرقميه. واش قلنا المبدا؟ المبدا ان لازم نعرفك انت عندك بطاقه تعريف وقفت قدام مديت لك بطاقه تعريف باش تدخل في مؤسسه عموميه مثلا في الباب، على اساس يقول لك اعطيني بطاقه تعريف. لكن انا نفس الشيء، هذا نفس الحكايه، انا مش تبعث لي انت وثائق رسميه مش تصبح عندها قوه قانونيه باش تحتج بها قدام الغير، وانا كارانو كيف تجيني الوثائق هذيك باش نحيلها الى مؤسسات عموميه اخرى، لازم تكون عندها حجيه لان الاصل قاعده عندك. دونك لازمني انا نتعرف عليك باش نتعرف عليك. فما مفتاح، المفتاح هو الموبايل اي دي بالنسبه للمواطن، والا الديجي جو بالنسبه للمؤسسه. المفتاح هذاك هو اللي مش يحل الطريق،
5: يحل الباب. شو نصب عندك انت؟ هل كل شيء ينصب رقمي والا بعض الخدمات تبقى تنصبها ورق؟
7: لا، ثم حتى خدمه، حتى خدمه صفر خدمه ورق،
5: حتى قوائم الماليه،
7: كل شيء ثم حتى خدمه
5: لي بي في،
7: كل شيء ثم حتى خدمه ماديه في الرنو. تو في
5: تعمل فتره انتقاليه للرنو؟
7: الفتره الانتقاليه عملناها وقت جيتك في سبتمبر، وقلت لك هذيك الفتره الانتقاليه من سبتمبر لليوم،
5: وتو معناها
7: انتهت
5: سيفيني
7: سيدي شات داون، معناها باش تمشي لو كانال يمشي. كان
5: البارحه اش لقيتوا؟ شدت الثنيه ولا مازال؟
7: شدتني انا تقريبا البارح في حدود ساعتين وثلاث ساعات ديجا عندنا تقريبا في حدود 300 شخص جاوا خذوا الهويه الرقميه نتاعهم مباشره، معناها بالحديث في الاذاعات وفي شبكه التواصل الاجتماعي الناس فهمت وجهت، ما كانتش صعيبه لانه في تقريبا ثلاثه خمسه دقائق تصير العمليه. البارح كان ثم ريزور في بعض الحالات، ثم تعب شويه لانه ثم امتحانات وطنيه فالشبكه تكون طايحه شويه، لكن ما ثم حتى اشكال، الناس كل خذات معناها اللي جا خذا، واليوم تتواصل العمليه وتقعد ديما متواصله هي، لانه من المفروض انه كل شخص عنده باتين ده معنا مرسم معنا في السجل عنده هويه خاصه به، دونك اسمها لو كونت انتربريز، الحساب المؤسسه، كل مؤسسه عندها حساب واحد يونيك، لانه قبل كان ساعتها تلقى مش المؤسسه، تلقى مؤسسه عنده كل شخص كل شخص يخدم في المؤسسه عنده كونت بريفي يخدم عليه.
6: المهم فهمنا انه من البارح
7: ما عادش
6: تعامل ورقي مع السجل الوطني للمؤسسات، شركة بتيندا، مؤسسة، فاعل اقتصادي، المهم
7: جمعية مهني حرفي، كل شيء
6: به، وهذوما ما عليهم الا انهم يتعاملوا رقميا كما قلت. ثم معطيات اخرى تجي، البارح قلت ريزو طايح مثلا، كيفاش تتعامل مع المؤسسات؟ انا نمشي باوراقي

0: حتى الماضي ساعتين ولا الوقت الوقت نهاية الإداري معنا ما نجمو نخدمو كيف الفترة هذيك. دونك هذا اللي كونترات بتاعنا احنا.
1: انا مثلا عطار عندي باتين ما عملتش ما مشيتش في الحكاية. شنو ممكن يمثل لي تداعيات؟ ما مشيتش هاي قلت انت بالرغم ما عنديش وقت ولا ما عنديش
0: شوف
1: ما عنديش هالثقافة هذه ولا غيرها ما نمشوش في النوايا اخرى
2: ما نعرفش
1: اي ولا ما نعرفش.
0: اول حاجة اول حاجة مثلا هذوما
2: بل كنت نمشي البيبلينات يمنعني تو البيبلينات ما قلت
0: مازال الكلام اللي قلته انت بتاتر يمكن هذا الفكر اللي قاعد يدور داير. انا قبل ما ندخل هنايا عملت بيبليكاسيون على الريزو سوسيو على مكاتب خدمات وسجل
2: قالوا من البارح ولا لا
0: لا لا هو هو وفات الطريقه اللي كانوا يخدموا بها قبل. لا علاش وفات باش نفهموا العباد العمليه لانه كمان كان قبل الانسان كي يمشي البيبلينات ولا يمشي اي مكتب خدمات اخرى مش بالضروره البيبلينات مش تكون مستشار قانوني حال مكتب متخرج وحال مكتب هذا هما كانوا قبل كي يخدم للمؤسسه دونك يخدم على ما يسمى بحسابه الخاص. فكي جينا احنا من بعد هو مش يجيب الملف كان قبل بريمي جوي كان يجيب الملف للشباك فما حاجتين يا ما يقولوش راه لازمك تحط الملف وعندنا الاف من الملفات ما جاتناش دونك ما نجمناش نعالجوا البيانات وعندنا نفس الشيء وانه وقت الملف يجي زاد وفما اخلال فني ولا اخلال مثلا ورقه ناقصه او مقلوبه او ماهيش في بلاصتها او بيان ناقص احنا نعملوا نوتيفيكاسيون نبعثوا ملحوظه واخلال للميل الموجود عندنا
2: الميل اللي هو نتاع البيبلينات
0: اللي هو نتاع البيبلينات ففي الاخر بكل الحريف يقعد يستنى والبيبلينات ما اخر اهتماماته انه يرجع للحساب هذاك ويمشي يكلم الحريف اللي هو ربما حتى ما عندوش
2: التليفون ما بدلتوش عملتوا تو
0: البيبلينات مش يعمل تو البيبلينات نجم يخدم المواطن اما يلزمه المواطن يستظهر بالهويه الرقميه نتاعو عباره من بطاقه تعريف يخدم الملف ويسكر
2: واضح
0: دونك هذا الاساس هذاك علاش يلزم هو المواطن اللي مش يتعامل مع البيبلينات يكون عنده هويه رقميه
2: دونك هذا يصلحنا البيبلينات تواصل تخدم لكن بطريقه جديده الهويه الرقميه عند السيد اللي
0: يخدم يمد له هويه رقميه فعاد يمد له بطاقه تعريف باش يعملوا بيانات يمد له هويه رقميه الهويه الرقميه هذه راهي ما تخافش منه راه خاطر غدوه راهو هي فيها توكان ديما كل عمليه فيها او تي بي معناها وان تايم باسورد المود باس هذاك يجي للمواطن على تليفونه واقف قدامه يمدوا له يخدم به انفوا خدم تسكرت السيسيون حتى البيبلينات باش يعاود يدخل الكونت هذاك ما عادش ينجم يدخل الكونت دونك معناها فيتال سريت البيانات ما عندوش مشكله السيد هذاك
2: ما عندوش مشكله
0: اما البيبلينات شنو يعمل البيبلينات اخر ينجم مثلا يستخرج مضمون ينجم يعمل شهاده معناها في حاجه تسميه يعمل اي خدمات اخرى ما فيهاش معناها ادخال بيانات على قاعة البيانات نتاعنا كل الخدمات اخرى ينجم يعملها
2: ما حوايج برك خلينا نفهمها توا وبعد نواصل قلنا مهن باش ندثر
0: يا ما تندثرش
2: شبيك الموحد نتاع لابي شو بقى شو مش يعمل
0: لا الشباك الموحد هو او بالاحرى المخاطب الوحيد كان دوره انه معناها محل فيزيك معناها مادي موجوده فيه مخاطبين وحيد بيجي ياخذ اول حاجه عنده شهاده التصريح بالاستثمار هذا عادي جدا العمل نتاع لابي ومن بعد فما الوثائق اللي كانت يتم جمعها وبعد نعطاها للباتين وبعد الباتين تمشي للرنو بانه الرنو ولات توتالمون ديجيتاليزي دونك ما عادش فما امكانيه باش تمشي تودع الملف في لابي دونك زايد معناها ما عادش من لو باركور ابي ولا زايد اون تيرم دو ديجيتاليزيون هي المهمه شنو هي نتاع المخاطب الوحيد انه يرتح المواطن ربما من انه يمشي ثلاثه اربع ادارات دونك اداره من الادارات ولا تنجم تعملها في دارك اداره من الادارات انت فقط كنت تمشي للابي وتعطي الدوسي باش هي تعطي الملف للرنو تثبت فيه وتعطي سيد دونك فما العمليه ديجيتاليزي دونك اش قد تو حاليا كيما حتى البارح الاخوه في لابي دونك عملوا معناها ان كومونيكي قالوا الخدمات نتاع السجل توقفت في المخاطب الوحيد والخدمه الوحيده اللي تزداها شباك المخاطب الوحيد هي خدمه التصريح بالوجود معناها واعطاء البتين
2: قباضه
0: لا مش القباضه معناها انه كي تعطي البتين قبل كل شيء معناها انك تعمل تصريح بالوجود وتعطي وتاخذ البتين ده
2: ليش نعملها في القباضه هذيك
0: ما تنجمش تعملها في القباضه عادي جدا اقرب مكتب لك انت في القباضه تنجم تعمله عادي جدا
2: انا كنت شابت لابي انا مش
0: نعملها وهو ديجا بطبيعته المسار نتاع اصدار معناها البتين ده والتصريح بالوجود هو قانونا معناها اصدر حتى القرار السيد وزير الماليه في ابريل اللي فات وعطانا 6 شهور في دينا باش نرقموا المسار واعطى الخدمه هذه للسجل الوطني للمؤسسات بطبيعته لان المسار مش يكون موحد دونك معناها منين الاكتوبر ومن اكتوبر يورا بيو لا باتيندا فيزيك
2: حتى الباتيندا باش تولي رقميه
0: ديجيتاليزي ان شاء الله منين اخر العام هذا التزام حكومي مش السجل الوطني للمؤسسات والاداره العامه الجبايه دونك
2: سي بيان سي بيان بي بي مي اكومبانيمون يلزم للعباد من الاول

0: شوف المسار التكوين القانوني، مسار التكوين القانوني مش يكون من حجز التسمية إلى تحرير القانون الأساسي إلى وثائق المطلوبة من تراخيص وغيرها على البلاتفورم إلى إصدار الوثيقة المتعلقة بالبتين، دمع تصريح بالوجود والبتين ده، ثم ترجع كل شيء إلكترونيك ما، وإصدار السجلات المؤسسات كله أوتوماتيزي ثم حتى تدخل
1: الناس اللي هم قاعدة البيانات هذه مقدمينها قبل ولا اللي بشي يخدموا جدد ولا كيف
0: شكون ما فهمتك شبانا
1: أنا مؤسسة بيانات موجودين
2: سبديت موارا قبل أن بياناتي عندك موجودين عندك
0: لا هو مش تواصل الجديد هو مش يكون مرقم
1: جديد العملية أو في تحين المعطيات
0: يعني
1: كل تحين معطيات
0: مش تولي مرقمنا مش تولي مرقمنا إن شاء الله
1: بطريقة الرقمنا
0: كما تو معناها تو هذه أما لكريس أدونتوبليز من هنا الأكتوبر نوفمبر على أقصى تقدير مش تولي في التوتال مون ديجيتاليزي معناها المسار الكل بما فيها قلتك تحرير القانون الأساسي معناها الاستاتيو أدونتوبليز مش تولي ديجيتاليزي ولا معناها إصدار البتين ده بالتصريح بالوجود والبتين ده مش يكون ديجيتاليزي بالتعاون مع الإدارة العامة للجباية بطبيعة الحال اللي هم تقريبا نحن في مرحلة متقدمة جدا معناها في الانتروبيرابيليتي بين بعضنا باش المنصة هذه متاع إصدار عن بعد للتصريح بالوجود تكون سهلة وكيك قلنا احنا راهو هذا راهو يدخل في التزاماتنا احنا كدولة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتقليص من مدة التكوين القانوني في الحال تبقى المسائل الأخرى المتعلقة أساسا ما قبل التكوين القانوني هي الترخيص ربما بعض الأنشطة فيها ترخيص بعض الأنشطة فيها كراسة شروط بعض الأنشطة فيها شروط أخرى قبل التكوين القانوني لكن التكوين القانوني نجم يكون مسار من مسارات تبدأ مثلا بحاجة تسمية تصريح مثلا إعداد الاستاتيو بتاع لونتربيز تقف مرحلة صغيرة هذيك بعد يحضر كراسة شروط باش بعد يتمم هذا الكل داخل هو في المدة متاع التكوين القانوني لكن لو كان إنسان حاضر جدا بيان كل وثائقه وقت اللي يحط في المنصة إلى تكوين إلى أنه يأخذ البتين ده ولا رينو في نفس الوقت هذه الهدف شنو هو أنك تأخذ البتين ده ولا رينو في نفس الوقت ما عادش تعاش تعمل البتين ده بعد تمشي شهر ولا شهرين وتستنى تأخذ الرينو توك ولا ما بعض ينجم يكون في أقل من 24 ساعة
2: أنت كرينو مع وزارة المالية وتحل وتقصونا مشكلة البتين ده
0: هذا هو المشكلة تعمل في أكتوبر هو أنه مش الربط موجود حاليا
1: هذا اللي حب نقوله أنا مع وزارة العدل مع وزارة المالية مع غيرها أنا كمؤسسة ممكن نحتاج معناها أن يكون ملف في مع وزارة العدل نهز الأوراق ومعك أنت نمشي بال
0: نحن وزارة العدل حاليا كلهم ما مثماش لأن لهم في إطار التقاضي إن شاء الله هي مرحلة لاحقة
1: هذا في التقاضي ديما
0: في مرحلة لاحقة إن شاء الله في التقاضي التجاري هذا من الأهداف أيضا تحسين معناها العدالة الاقتصادية معناها أن يكون فما ربما الترابط ما بعد معناها كل ما هو أحكام وقرارات أو الحاجة قضائية اللي يتم ترسيمها في سجل وأيضا كيف توفير المعلومة للسادة القضاة ولا
1: الإطار فيش ثبتوا أنتم يقول قائل مؤسسة من مصداقية المعطيات وقت نصبها أنا معناها عبر المنظومة بتاع الرقم لا مش نجيب لك وثائق
0: بون كيستيون حتى احنا ننظر في الشكل وفي الأصل معناها الباكوفيس متاعنا الأولاد متاعنا معناها اللي هم ديجيريس تشيفروني وفما ناس عندها 20 عام تخدم في المجال هذا معناها أنه ينظر في الشكل بمعنى أنه هل ما تم إيداعه يستجيب للشروط الموجوده في التشيك ليست بتاعنا وفي الوثائق وبعد ننظر في الاصل اذا كان هو بيد محضر الجلسه يستجيب للقانون خاطر ما نجوش نعديو راه فاذا كان اشياء لا تستجيب للقانون مثلا انه دعوه الجلسه العامه مثلا مش في الاجل او مثلا في صار الدعوه الجلسه العامه الثانيه مثلا الاولى والثانيه بتعرف ديما تلقاهم زوز شركاء يتعاركوا واحد ما يحبش يجي ولا يحب يجي ساعات فما خزعبلات ربما تنجم تصير فاحنا احنا نحاولوا انه ندافعوا على الحق قبل كل شيء في المسائل هذه ننظر في الاصل وفي اي شيء ونعطيه اما النوتيفيكاسيون باش يغير بعض الاشياء او في الاحرى في الاغلب انه نعمل قرارات رفض وقرارات رفض قابل للطعن امام القضاء هذا هو العمليه احنا نحاول انه نحسنوا من جوده الوثائق ومن جودة البيانات حتى نقلل من مدة التقاضي لأنه إذا كانت تكون الجودة مش باهية في العقود بتتحل بعد في تصير تعقيدات على مستوى التقاضي
2: هذا كله خارق العادة في اللارانو قفزة نوعية ثورة مش ريفوليشن كاريمون لكن الآخر اللي معاك في السيستم هذا في الايكو سيستم يا سعاد زاد كيف باش يكون حاضر معنا البنوك باش تقبل العمليات هذه والترابط هذايا المؤسسات الماليه وغيرها من المؤسسات الاخرى تاع الدوله ولا حتى البريفي.
0: لا بالعكس، هم المؤسسات الماليه بصفه عامه، البنوك ولا ليزاسيورونس ولا الميكرو كريدي، معناها سيسون دي انستيتيسيون، معناها مؤسسات هي مستهلكه للمعلومه على اعتبار انه عندهم واجب العنايه تجاه الحرفاء في اطار
2: الدول. يقول لك مثلي
0: في اطار مكافحه الجرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
2: دونك هذا الدول يقول لك مثلي دوسي ورقي.
0: اي صحيح. فما ريفلكس معناها نتاع موظفين في البنوك، هذا عادي جدا. كوندو دي شانجمون، هذا تغيير معناها باش تتغير انت عقليه الناس. اثنين، وفما رمى جاهزيه البنوك في انها تعطي المعلومه لكافه الريزو نتاعها. دونك احنا ان شاء الله في
2: انا خايف من حاجه سي عادل. في بعض المؤسسات الوطنيه معناها واللي ربي يعينهم، عملنا قلنا باش نعملوا رقمنا، شو وليت دوبل ترافاي، يكتب على الاورديناتور ويعمرك الورقه ويعطيك تعمر الورقه وتصححها ورقه، والاورديناتور باش يمدلك بعد الماندو باش يمدلك حاجه كيف كيف في بعض المؤسسات الاخرى. معناها صار العام هذا اللي خايفين منه، رقمنا وورق.
0: هو على الاقل احنا بالنسبه لنا المسار خذيناه هذا بتطور من تقريبا 6 سنوات، من قاعدين نتحولوا بشويه بشويه باش الناس تفهم اللي راهو فما مراحل في العمليه. احنا تو المساله نتاع الرقمنه الكامله للسجلات المؤسسات فيها حاجتين، فيها كيفيه الولوج الى الخدمه، وفيها الوثيقه اللي مش تحطها كيفاش مش تولي عندها قيمه ثبوتيه وقيمه قانونيه. العمليه الاولى الولوج كما قلنا.
2: نجم تزيدني دقيقه ولا نعمل فاصل ونعاود نرجع؟ فاصل، اعطيني فاصل ونرجع، لانه العمليه باش تفسرها لي هذه مهمه للناس الكل اللي يسمعوا فينا.
0: اكيد.
3: هاشتاغ جوهر اف ام سور انستغرام. هاشتاغ جوهر اف ام.
4: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي لعزيزة
6: اكتب السيفك. اكتب السيفك.
7: تحب تحكي
8: en illimité ou t'aum fi gigawatt
9: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
10: اريدو طور عالمك.
11: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
2: باش نواصلوا في 5 دقائق مهمين مع سي محمد عادل الشواري المدير العام لرنو. سي محمد عادل، وقفنا في كيفاش تولي عندها الصورة القانونية وكاملة، وإحنا مطمئنين اللي خذيناها وخرجناها الوريقة هذه كاتين.
0: أنا قلنا باش المواطنين يفهموا رأوا التعامل مع سجل وطن المؤسسات سواء كمؤسسة ولا كمتعامل ما عندوش حتى علاقة بالمؤسسة، ما عندوش علاقة، مش عنده شركة لا تجارة لا أمان، لكنه بيحب يأخذ خدمات في السجل. اول حاجه عندنا زوز حسابات، زوز انواع من الحسابات. الحساب هو ما يسمى حساب الزائر، معناه لي كونت انفيتي، اللي هو الحسابات اللي كنت انت تستعمل فيها قبل في على المنصه، انت عم تدخل باللوجين نتاعك اللي هو المود باس، واللوجين والمود باس اللي انت خلقتهم كيما في فيسبوك تعمل اللي انت تحط الايميل نتاعك
2: اكيد الخاصين خلقتهم انت،
0: لكن ما نعرفكش ورا الماكينه شكون، وتنجم تعمل اي حساب. دونك ما يقلقنيش هذاك، لانه هذاك فقط باش تعمل به خدمات. شنو هي الخدمات؟ انك اما تبحث على بيانات عامة حول المؤسسات، وإلا أما تنظر في الجريدة الإلكترونية متاعنا الرسمية بيتان فيسيال متاعنا، وإلا مش تعمل حجز تسمية مثلا، مش تعمل حجز تسمية لأنك الحجز تسمية تأخذ في إطار فكرة مشروع ميزان مثلا، وإلا مش تستخرج مضمون من السجل الوطني المؤسسات. دونك تقريبا هذه الخدمات اللي هي تصير في هذه من الكونت انفيتي، دونك الحساب الزائر فقط. هذا بالنسبة للعملية للقدم، وإلا مش يخلق هذا النوع من الحساب هذا. توا أنا مش ندخل في علاقة بيني وبين السجل الوطني المؤسسات، بالذات مش نخلق شركه والا مش نحين بيانات الشركه نتاعي ولا التجاره نتاعي. وقتها شي شي المنظومه الشامله تقول لك لازمك هويه رقميه
2: اللي نشوفوا فيها لهنا بربيها في الافيش
0: بدايه اما موبايل اي دي بالنسبه للمواطنين وهذيك التصويره الثانيه تاع تحطها انا من بعد نقول لك علاش. دونك اما الموبايل اي دي بالنسبه للمواطن العادي واللي نجم يكون حتى وكيل الشركه لانه نجم يكون بالموبايل اي دي وانا نفضل ان الديجي جو بالنسبه للمؤسسات بصفه عامه. دونك تخل اذا كان تخل دونك تعرفنا عليه دونك اصبح لانه المنظومه هذه هي مداره من وكاله الوطنيه المسابقه الالكترونيه مش مداره من سجلات المؤسسات. دونك هذه مدارة معناها ادارتها من طرف هيكل عمومي عنده قانون وعنده معناها نفوذ على المنظومه هذه. ومن بعد احنا ادخل مش يدخل راه ماهوش تغير حتى شيء من داخل معناها داخل المنظومه شقى راحوا نفس الشيء قديم فقط في الاخر بكل في الاخر بكل باش يلقى شقى انه الدوكيومون الوثائق اللي تم رقمنتها وارسالها للسجل الوطني المؤسسات اش باش يصير فيها؟ مش يصير انه مش تحط فوقها اون دات اسكون نبل رو داتاش دونك تايم ستامب مش تحط عليها الرقم الختم الزمني فيه التاريخ وبالثانيه بالسيكوندا معناها وباش نحطوا عليه ما يسمى بالبصمه الالكترونيه على كل صفحه. الوثيقه اللي عندك انت تو قدامك انت وسكانيتها دونك هذيك باش تقعد عندك ما عادتش هي الاصل القانونا الاصل ولا هي اللي عندي. دونك تم اي حاله الوثيقه الماديه اصبحت وثيقه الكترونيه حطينا عليها ما يفيد معناها انها جات في الوقت الفلاني وحطينا عليها تايم ستامب وحطينا عليها معناها امبرانت ديجيتال معناها بصمه الكترونيه اللي تخلي هذيك ما عادش تغير في قاعده البيانات نتاعنا. دونك الميتاداتا ما تغيرش ومش تحط على الدوكيومون هو نفسه بذلك شو اللي عندك دونك يولي عندك وثيقه الاصل هي عند لارنو ولا عندك انت هذيك نظير اللي غدوه وقت اي اداره تطلب بما فيها القضاء ممكن ان تطلبك اللي برما غدوه في ماشي تزوير في ماشي امضاء يحب يتاكدوا من هذيك الاختبارات ما عندنا حتى علاقه بها او حتى لارنو نجم يطلبها في اطار ربما تحقق من شيء ما. دونك هذا بالنسبه لله غدوه اداره معينه سي حاتم عنده شركه والشركه هذيك عنده فما وثائق الوثيقه هذيك طلبتها دفتر خانه دونك فممكن انه بالعمليه هذه ان دفتر خانه تطلبها مباشره من لارنو من غير ما نعاود نطلعها ونحط عليها كوبي كونفورم ونهزها لدفتر خانه مثلا جدينا
2: تطلب مباشره
0: تولي هي طلبت بيني هذا هذا هذا هذا المهم. نحب نقول زاد هنا نفس الشيء انه راهو بالنسبه للمؤسسات العموميه انا ديما راني نخاف المواطنين نتفاهم معاه المؤسسات العموميه اللي هما نظرائي يعني صعيب شويه باش نتفاهم معاه انك وقت اللي هو كان يطلب في وثيقه عليها الطابع الازرق وسيناتور دان اجون يورا بلو ما عادش فما العمليه هذه مش تولي كل وثيقه صادره
2: مش يقبلها لهنا
0: كل وثيقه هي عندها حجيه
7: عنده حجيه قانونيه ولا ما عندوش
2: حجيه لا موظف في الكيس في الوحده موظف لهنا
0: البنوك نعطيك حاجه مثلا نعطيك حاجه البنوك اللي هما باش يجيو خاصه البنوك اللي تعطي القروض الصغيره بي تي اس اي ميكرو كريد اللي هو دونك من غير ما نعمل بيبليسيتي لحتى مؤسسات اخرين ولا غيرها. دونك هذا يمشي يعطي قرض ماهوش يجي يرسموا عنا القرض احنا عنا ترسيم الضمانات معناها دونك مش يجي الضمان هذاك مش يجي يرسموا عنا دونك يمشي يرسم شويه اللي يمشي عنده ما عادش نحط له احنا كاشي النسخه باش تاع القرض هذاك تاع 5 ملايين و10 ملايين ولا حتى مليار دونك مش نحطوا عليه تايم ستاب باش نحطوا عليه الروداتاج دو فاسون الكترونيك مش نعاود نسلموا نسخه ورقيه دونك يلزم البنك هذيك
7: البنك تدخل هي
0: تدخل وتشوف وعنده امكانيه تتحقق حتى من الوثيقه
7: يعني خدمين مع
0: هذا هذا, هذا هذا العمل اللي مش يصير اللي مش يصير
7: من بعد
0: لا لا يعني. من امبارح صاروا من
2: امبارح
0: ما عاد فما كاشي تعطى على القروض على شو اسمه
2: المصادقه
0: على الضمانات سواء في الكونترا دي ليزينغ ولا الكونترا دي كريدي لي نوتيسمون سور سور الكريدي المتعلقه خاصه باللي فون كوميرس وغيرها
2: بيترجم لي من يخوك هذه شنو
0: هذيك جوستومون كما قلنا كل مؤسسه
2: ما في شوفوها معايا باش تفهموا شنو سي محمد عادل شو اللي يحكي تو
0: يعني هذه تو انا كان مؤسسه موجوده متاسس سواء شركه ولا شخص طبيعي مش ناخذ كونت حساب على دا سجل وطني هو حساب وحيد الحساب الوحيد هذا اش عملنا خلقناه احنا في كل مؤسسه عندها كونت نتاعها اش مش يمكن الكونت نتاعها هذا اش يمكن انه كل مؤسسه عندها السلطة على بياناتها وعلى وثائقها بمعنى أنت سي حاتم عندك شركة وأنت جيران نتاعها كنت قبل 1 جويلية وقت اللي أنت استحق كونترا حطيته عندك 10 سنين في لارنو ولا 7 سنين في لارنو تدخل تلقاه نيميريزي أما يلفو لو كوموندي لازمك تشريه ألوك هو نتاعك اللي هو ملكك تو تو انت كصاحب المؤسسه مش للغيره انت كصاحب مؤسسه كي تدخل بحساب المؤسسه تلقى الوثائق نتاعك متاحه ليك انت
2: غدوه
0: ما جانا غدوه في مجلس اداره ولا في جلسه عامه ولا انت في حديث في مفاوضات مع غيرك لا حتى في مفاوضات مع غيرك ولا باش تحكي وتمكن تنجم بتليفونك تمد وتوريه وتعمل له كل شيء دونك عباره هي صح احنا سميناها الخزانه الالكترونيه خزانتك الحاجه الثانيه اللي تمكن العمليه ذي شنيه هو انك زاد كيف غدوه اذا كان انت تعطي خدمه للكونتابلي والاكسبير كونتابلي ولا اي شخص كان تعطيه باش يخدم لك الخدمه على حسابك راهو تنجم انت ترى وتتابع العمليه حتى وان كان هو خدم على الحساب نتاعو دونك هذا دونك انت تنجم تتابع وتنجم يكون عندك الهيستوريك الحاجه الثالثه انك مش تدخل انت مش تقوم بالعمليه نتاع انت بذاتك في تحيين وقت يلزم يطلبك المنظومه في الموبايل اي دي وتجي يقول انك مش تحيل وثائق رسميه المعرف كيف اللوجين معناها اللي كانت مستعمل تعمل فيه انت بالايميل نتاعك جيميل ولا ياهو ولا هو ما عادش ممكن يلزمك تجي لرنو مره واحده بوندون 3 5 مينوت مش تاخذ المعرف اللي هو
2: هذاك هو
0: اللي هو اي المعرف اللي هو اللي ايدنتيتي نتاع لونتربريز معناها المعرف الوحيد اللي هو يبدا من 7 شيفر عشان من 1 حتى 7 7 شيفر بلس لا لا دو كونترول هذيك في الباتين ده موجوده
2: تلقاها الكونترول شي هي اكس
0: ماجيسكيول اللي موجوده في الباتين ده لو تلقاها في الباتين
2: ار ان او بوينتين
0: ار ان او بوينتين بار ديفو هذيك كل مؤسسه عندها ان ايدنتيفيون عندها لوجين اسمه المعرف الوحيد ار ان او بوينتين بار ديفو ومن بعد هو شي كيجي عندنا مش يعمر ببعض الوثائق ويزمو يعطي الايميل الرسمي اللي يحب عليه توصل للنوتيفيكاسيون والتليفون اللي توصل عليه زاد كيف الاس ام اس يجي اس ام اس على تليفونه هو غادي مازال حتى في الرنو مازال يجي اس ام اس على تليفونه يمشي يكتيف الكونت دونك هو حر يحب يعطيه لغيره يحب يعطي اما لو نفس المود باس يم با با ديليغي يبي توجور دوني كو لو ميم مود باس دونك الشخص اخر وينجم يغيره في اي لحظه دونك هذا سي ان كونت اونيك بار انتربريز فيه ينجم يشوف وثائقه ينجم يتابع ملفاته حتى وان كان عطاها للغير
2: نعم
0: جوست انا 30 سكوند كان تسمح لي هو انه الناس اللي تخدم بالديجي جو بالموبايل اي دي قلنا هما الشركات والتجار والمهني والحرفيون فقط فمن الناس برك ما تخدمش بالديجي جو بالموبايل اي دي اللي عندها الامكانيه انها تخدم اول حاجه بلاش وثاني حاجه تنجم تخدم لغيرها لان انت بمعنى انت كحاتم العمارة عندك شركه ما تنجمش تخدم كان الملف نتاعك
2: فهمت
0: كيما فهمتك في الموبيلينات دونك ما تنجمش تخدم كان الملف نتاعك ما تنجمش تخدم ملف لغيرك شركه اخرى بار كونت المهنيين اللي هما المحامين والاكسبير كونتابل والكونتابل معناها المستشارين الجبائيين ينجموا يخدموا الحرفاء بموجب النص ينجم يخدم الحليف نتاعه والحليف نتاعه يرى هو بطبيعته يرى معناها نتائج العمل يراها مباشره معناها دونك هذا
2: الشيء يسحب ورقه مثلا يكلم الكونتابلي ولا المحامي ولا
0: هو ولا هو هو هو فاسيليتاتور بالنسبه للانتربريز هو ساعات اكثر لي بي ام او صغار ما عندوش كونتابلي في المؤسسه تلقى عنده اي سوتريت لاكتيفيتي دونك هو كونتي سوتريت كل شيء يقول له برا عمل ديكلاراسيون سي ان اس اس وعمل لا رانو في نفس الوقت فهمت العمليه دونك الناس كل تخدم تقريبا بنفس العمليه هذيك احنا مش نعمل بليبيسيتي القطاع اما راه انه هذوما ناس ان راهم ناس مهنيين
2: بمعنى انه عنده اللي يمنعك شويه وربحك الوقت
0: ابار هذا انه يعني يجيب لي اقل اخطاء يعني يتعلم من غيره فهمت العمليه دونك هذا مهم برشا مع لي فورماليست هذوما في فرنسا وفي برشا دول انا سي سون دي جون دي بروفيسيونيل يفهمك
2: 100% اقتصادنا الوطني يكون ديجيتال وقتاش
0: مش بعيد برشا والله انا مش بعيد خاطر انا نشوف انا موجه كبيره اللي متهذيه نتاع ديجيتال بالحق معناها موجوده في المؤسسات العموميه كلها قاعده تخدم من كسوا وزاره التكنولوجيا الاتصال
2: ولا شهاد كبير لا موجود
0: ولا مؤسسات اخرى وزاره الصحه ولا وزاره العدل ولا قاعدين كل واحد يعمل يمتتنيش
2: يعطينا
0: ومن بعد
2: حوالي وقتاش عام عامين ثلاثه اربعه عشر
0: مسؤول على السياسات الوطنيه الحق انا مسؤول على مؤسستي انا ان شاء الله المؤسسه نتاعي من هنا لاخر العام مش تفهم لانه مرحله اخرى نتاع رقمنا مش تكون موجوده دونك مازال ما فيناش نوفزان كي دابا
2: دونك مكلفه العمليه بالله
0: مكلفه هي مكلفه من الوقت ومن الفلوس هذا خاطر عندك دي داتا سنتر وراك متالي عندك دي ديفلوبمون عندك
2: لا ما كلفتوش برشا تعرف علاش لانه بخبرات تونسي وتعاوننا مع المؤسسات العموميه وخدم خدمه جباره لو كان عملناها هذيا من برا وبدر شنو تتكلف لنا، لكن هكا الحمد لله
0: هو اللي حسن حظا صراحه، معناها كسوا من اولادنا احنا معناها في الدي سي معنا الديريكسيون انفورماتيك نتاعنا تعبتهم برشا، وكسوا الانتيغراتور نتاعنا اللي هو 100% تونسي زاد تبارك الله عليهم، نتعلموا بعضنا نسمعوا بعضنا اهم هذه اهم حاجه، وتقعد الخبره تقعد الخبره عندنا في تونس هنا موجوده ونجموا نصدروها، راه خاطر ما تعرفش ما تعرف انت زاد كيف معناها ما احنا علاش الخبره هذه ولا التجربه هذه ما تكونش معناها اون بو لا ترانسبوزي ولا دونك لا كالكي سو في دولة أخرى. دونك هذا كذا كان عندكم أسئلة أخرى مرحبا بكم.
2: أون برانسيب هذه هي نبقى في المتابعة معك، فما أسئلة باش نسألوك حتى بالتليفون ناخذوك في دقيقة دقيقتين ثلاثة خمسة دقائق نوصلوا المعلومة للمؤسسات والمواطنين الكل في خصوص لارانو، لكن راهو من البارحة لارانو 100% ديجيتال.
0: يبقاو كان الملفات القديمة معناها اللي صابوهم قبل واحد جويلة قبل غرفة جويلة، هذوك يبقاو بالمسار القديم، معناها كان فما نوتيفيكاسيون ولا ثم حاجة ديما تقع مشي قديم شي جي حتى لين اوناسيني ننظفوا الدنيا كلها، سافا بروند دي موا مي مش ننظفوا هذيك بحولها.
2: نوصلوا ونوصلوا لها بطبيعة الحال.
0: اي لازم اكيد فهمت فو كومونسي توجور عند بيو.
2: سي سا سي محمد عادل الشوارير المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، شكرا ليك على كل هذه المعطيات بتقريبا لي بوان بوزيتيف هذوما الكل اللي قدمهم لنا سي محمد عادل الشوارير. نختموا حصتنا نتلاقاو غدوه باذن الله من 6 ل 9 متاع الصباح، الى ذلك الحين نحب نوصيكم استحفظوا على رواحكم، راكم انتم راس مال البلاد هذيا، واستحفظوا على بلادكم راكم ماليها، لكم سياح لكم راي فيها احبه من احبه وكريهه من كريهه. باي وتحية تونس.

0: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف؟
1: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك، مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك، مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
4: جوهرة بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم.

0: قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس أمس غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين والقاضي بسجنه مدة عام من أجل تعطيل حرية العمل مع تعديل نصه وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. المصدر ذكر اليوم الخميس أن المتهم أنس الحمدي كان استأنف الحكم المذكور ولم يحضر في الجلسة رغم تأخير المحكمة للقضية مرتين استجابة لطلب محاميه مضيفا أنه قد اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. للتذكير كان الحكم الابتدائي صدر في حق أنس الحمادي بتاريخ 6 أفريل 2026 وذلك بعد إحالته على المجلس الجناحي من قبل قاضي التحقيق لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل طبقا للفصل 136 من المجلة الجزائية. وتتعلق وقائع القضية بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 جوان 2022 وتم رفع الحصانة عن الحمادي بموجب قرار رفع الحصانة الصادر عن المجلس المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2022. دوليا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين أمس في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين مشيرا إلى تحقيق تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد مؤخرا. ارتفعت حصيلة قتل الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2295 شخصا وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغاز مضيفا أن أكثر من 11 ألف شخص أصيبوا في هذه الكارثة. أعلنت السلطات الفرنسية اندلاع حريق غابات هائل جنوب البلاد أجبر نحو 200 شخص على إخلاء منازلهم مع نشر مئات من عناصر الإطفاء لمكافحة النيران التي غذاها الجفاف والرياح القوية ودرجات حرارة بلغت 30 درجة مئوية. وقد التهمت النيران حتى مساء الأربعاء حوالي 800 هكتار وسط تضاريس وعرة صعبت عمليات الإطفاء فيما لا يزال الحريق خارج السيطرة. ترى موجز إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي يا جوهرة عندي سؤال، علاش نسام ما تخلصش الأقسام تحاليل بريفين ما تخلصش الصيادين؟ علاش تحب تضر المواطن عنده لابيسي ما يقولوا إيش خلص خاتنه وكنام ما باش تخلصنا؟ والله يحرم عليكم، تحب تحطوهم في جيبكم.
2: حبيت نوصل صوتي لعبد الرحمن وقل له زي بني برسير وكل عام في حياتي.

0: السلام عليكم. ربي مش معقول القهاوي في محلولة كراسي بالكياس اللي خلونا نخدمه اللي خلونا نتعدوا ولا شيء قاعدة بالكياس سمح الله تنطر عجلة ولا حاجة يقتل الناس كلها. عملوا مخالفات خلفوا مول القهوة كرسي يطلع الكياس خلفوا كيما تخالفوا الكراب كيما تخالفوا السميان متخالفوا الدنيا ما فيها علام بس احنا ما عادش نخدموا فيها مش كرا وعيب القهوة ولا الفارغة ولا في الكياس ناس قاعدة بين قهوة وقهوة قهوة.
1: ربي ميساج سيد الوزير نقل ربي رأيت عندك شهرية وعندك صلاحيات وعندك وفد كامل تحتك وعندك كل نفوذ الكل كيف بالصلح البلاد يا اخي ايش معناتها سيري تقا 120 110 سيري تقا ايطالي بكرهبه تعطيها كامل حاجه جمهوريه وبعد يصير حادث قاتل يبرا يجيب الكريب يبرا يجيب الكريب ياك تجيبوا في الكريب الكتريك وتجيبوا في لي كونسيسيونير تجيب الكريب للواجات لي جرون لين يا ظومه علاش تقا بنيه كيما هذه نواره الجمعه اللي فاتت احتفلت بالباك الجمعه هذه اللواز يعني توفاو عند طريق نابل علاش وناس كبار علاش حوادث ما عندنا اتفاقيه مع الصين كيما جمله كيران يبقى نجيب كريه من البيوس كل 7 بلايس 8 بلايس يعني ايش وكان شي دي كنتم تقبوا الشعب يموت خلي كيك راكم

0: تحدوش مادام ولادكم بناتكم وصغار يركبوا في الشوفير وفي الكليماتيزور وشوفير من قدام وكهرباء 1100 ما تحسوش معناتها صغارنا وصغير الدواوله والناس تركب في اللواج وفي النقل ما تحسوش ما كي ما تحسوش كيف يقول لكم خذ المنصب هذا قولوا لا ما ناخوش ما نجمش نصلح ما نجمش كله.
1: يعني من هاي المنازل القلعة صغيرة عملت تطلب للرماء باش تزيد بنقالة للإيتاج عالي المطلب طبعا عنده شهر نستنى في الدفين يزالوا هذي أربع شهر ما وصلوش باش يجيوا يعملوا لي دفين نستنى بالك بالبنقالة وبالبرانشوان معناها باش نستنى 10 سنين على حساب هذي ربي يكلموهم السنة دي يزربوا شوية يخدموا مصالح الناس راهو مش مزية بالغصنة عشر
2: ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
3: برعاية
2: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها مرحبا بكم في بي ام بي غريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي الذوق اللي ما يتعودش

0: تبدل الموجة. نسمع جوهر اف ام. فلطروان، سيدي بوزيد، قصرين، سليانة، وصفاقس الشمالية. على 104.
1: جوهر اف ام.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك. كان جا السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بي دون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبو، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة السيف.
5: تحب تحكي
6: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
1: جوهرة اف ام.
7: Publicité.

بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كومبيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلم؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كومبيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITM University، de la connaissance à la compétence.

0: Business News. Business News.
1: مرحبا بكم على نسكول في بزنس نيوز في إطار متابعة المشاريع العمومية ذات الصلة بالبنية التحتية وتحسين المرافق الأساسية الدولي زغوان كريم اللبرنجي. زيارة ميدانية إلى كل من حي العرايس وحي المعهد من معتمدية زغوان، ونتابع مدى تقدم أشغال مشروع تهذيب شبكة التطهير الممتدة على طول 3 كيلومتر. يندرج هذا المشروع ضمن برنامج أكبر يهدف إلى تهذيب 4 محطات ضخ وتجديد حوالي 22 كيلومتر من قنوات التطهير بمدينة زغوان باعتمادات مالية تناهز 11 مليون دينار. المصالح الفنية المشرفة على هذا المشروع أكدت أنه الأشغال تتواصل بنسق حثيث وفق الرزنامة المحددة، بما من شأنه ضمان استكمال مختلف مكونات المشروع في أفضل الظروف الفنية. افتتح خلال موسم الفلاحي الحالي أول مركز خاص لتجميع الحبوب بمنطقة أم الأحواض التابعة لمعتمدية فسانة من ولاية القصرين، في خطوة تهدف إلى تقريب خدمات التجميع من الفلاحة والحد من كلفة نقل المحاصيل، خاصة وأن المنطقة تعد الأولى جهويا في إنتاج الحبوب المروية بمساهمتها بأكثر من 60% من إجمالي إنتاج الولاية. المشروع هذا باش يأمن خدماته لفلاحي معتمديات وتالا وحيدرة والعيون وفريانة وصبيتلة، ويندرج ضمن رؤية تنموية متكاملة ترمي مستقبلا إلى أحداث نقطة قارة لتزويد الفلاحين بالبذور والأسمدة الفلاحية بالجملة. انطلق موسم جني الطماطم المعدل للتحويل بولاية نابل وسط مؤشرات أولية تفيد بأنه إجمالي الإنتاج الوطني لهذا الموسم باش يبلغ حوالي 800 ألف طن، مسجلا بذلك تراجع يقدر ب 200 ألف طن مقارنة بالموسم الماضي. في هذا السياق أكد محمد بن حسن اللي هو الكاتب العام للجامعة الجهوية للطماطم المعدل للتحويل بنابل في تصريح لمراسلتنا بالجهة أنه الموسم الحالي يشهد عديد الصعوبات وبداية متعثرة، حيث تفرض العوامل الطبيعية والمناخية نسق بطيء لعمليات الجنية.
2: الموسم باش نمشي فيه تأخير نسبيا بحكم العوامل الطبيعية، زي عشنا في مارس أبريل وعما يجي المشكلة مراحل أو حاجة، يعني هو بداية الموسم لكن ببطء كبير، يعني مش نشوفه ذروة كما فاتين نشوفوها في السنوات الماضية، نشوفوها على مراحل، يعني ممكن يصير في عجلة جويلة تد بعدها شوية كل واحدة، يعني بحكم يعني المادة مزروعة مزروعة مبالغ كلية عم تحاس هذين على المستوى العملية الجني مش شيء على مراحل، أما نسبة صعوبية المنظومة الطماطم على مستوى المساحات هنا ب4500 وطنيين 15 ألف هكتار نحكي على هكتار، حسب المؤشرات الأولية وقدر عملية يعني جمة الإنتاج بحوالي 800 ألف طن، كنا نحكي بمطمع هذا التحويل أي بفارق 200 ألف طن على موسم 2025، توقعات حسب المؤشرات الأولية 55 طن في الهكتار، يعني الموسم الثاني مش بيكون متوسط للثمن والحول، حسب بحكم برشا عوامل مناخية وعمل تبعية وبرشا صعوبات اللي خلت الانتاج اثنين مش خسارة العالم كل واحدة. السعر المرجعي عند 4 سنوات ما زلت 270 مليم حدثت 4 سنوات، برغم نشوف كلفة الانتاج في شكل تصاعد صاروخي سنويا إذا كان مشكلة حتى يكون دفوع ساعات العام، يعني ثم زيادة 30-40% مثل الانتاج سنويا، بينما السعر المرجعي يعني اليوم عنده 4 سنوات طوب يعني 270 مليم برغم طلبات الملحة من طرف الجامعة الجوية والاتحاد المحلي، لكن غال ما كناش كنا سمعنا. هنا عندك مشكل آخر هو نيد العاملة الفلاحية شباب عزوف عن القطاع الفلاحي.
1: تستعد تونس لإطلاق مرحلة تنموية جديدة تعتمد على مقاربة تصاعدية ومشاركة محلية واسعة، حيث تم ضبط محفظة المشاريع العمومية المدرجة بمخطط التنمية للفترة 2026-2030 بما يبلغ 21,100 مشروع وبرنامج عمومي باستثمارات جملية بحوالي 100,835 مليون دينار، هذا وفقا لوثيقة مشروع المخطط التنموي. تفاصيل حساب الجاري للخزينة العامة بتاريخ غرة التجويلية الحالي في 937 مليون دينار، قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ قيمتها في حدود 24,887 مليون دينار، بأيام التوريد استقرت في حدود 100 ويوم توريد، الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق في حدود 29,275 مليون دينار وفقا لآخر المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي. واصلت أسعار النفط التراجع لليوم الثالث على التوالي وهبطت بأكثر من 1% اليوم الخميس بعد ما قالت قطر إنه إيران والولايات المتحدة أحرزتا تقدم في محادثات غير مباشرة تركزت أساسا على كيفية الملاحة في مضيق هرمز واللي كان يمر عبره خمس إمدادات العالم من النفط قبل بداية الحرب. تفاصيل العقود الآجلة لخام برنت هبطت بدولار واستقر السعر عند حدود 70.47 دولار للبرميل واللي هو أدنى مستوى منذ فيفري 2026. كيف تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بدولار أيضا ووصل للسعر 67.58 دولار للبرميل. وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي البارح على تمويل بقيمة 265 مليون دولار لدعم مشروع إفحصة لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في المغرب وهذا بعد يومين من التخلي عن هدف تخصيص 45% من موارد الإقراض للمشاريع المتعلقة بالمناخ. هذا بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2225 مليم، الدينار الليمي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2961 مليم، واليورو ب 3373 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
0: بزنس نيوز جوهرة أف أم تندانس
3: برعاية مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو طور عالمك.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة. هذا هو الموعد اليومي في فقرة توندونس. كانت تفكروا الجمعة اللي قبل اللي فاتت في توندونس كنا حكينا على القيود اللي حطتهم الحكومة الأمريكية على شركة الأنتروبيك وخاصة في زوز نماذج للذكاء الاصطناعي التوليدي الميثوس 5 والفابل 5. فما جديد في الموضوع هذايا. دونك الموضوع إيش يقول؟ يقول اللي كونه الحكومة الأمريكية أعطت تصريح لأنتروبيك لنحو 100 شركة ووكالة حكومية فيدرالية أعطاهم لوتوريزاسيون باش يستعملوا الميتوس 5. وتعتبر الخطوة هذه انفراج جزئي بعد مفاوضات استمرت أسبوعين بين شركة الأنتروبيك وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أحدث النماذج متاحة وفقا لشبكة CNBC. بحسب خطاب صادر عن وزارة التجارة الأمريكية القرار ما يقتصر كان على نموذج الميتوس 5 فقط، بينما مازال نموذج الفابل 5 خاضع للقيود وما تحصل على حتى موافقة لإعادة الطرح امتاعه. شركة الأنتروبيك كانت علقت الوصول إلى زوز نماذج هذوما وهذا امتثالا لتوجيهات حكومية مرتبطة بالأمن القومي واللي شملت منع استخدامهم من قبل أي شخص عنده جنسية أجنبية بخلاف الجنسية الأمريكية حتى لو كان يخدم في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. التطور هذا جاء وقت اللي أعلنت شركة الأوبن آي الأمريكية للذكاء الاصطناعي زادة إطلاق نماذج جديدة مع عدم استخدامها لجميع المستخدمين والاكتفاء بمجموعة محدودة من الشركاء الموثوقين التزاما بتوجيهات الحكومة الأمريكية مع خطط لتوسيع الإتاحة ولا الكوميرسياليزاسيون خلال الأسابيع المقبلة. العلاقة بين الأنتروبيك والحكومة الأمريكية مازالت متوترة. علاش؟ على خاطر وزارة الدفاع الأمريكية صنفت الشركة سابقا على كونها تمثل خطر على سلسلة التوريد بسبب خلافات حول استخدام النماذج في المجالات العسكرية، شيء اللي دفع شركة الأنتروبيك باش تشكي وترفع دعوة قضائية ضد إدارة دونالد ترامب ومازالت القضية منشورة أمام المحاكم. هذا شنو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله يتجدد معكم الموعد كالعادة في توندونس على راديو جوهرة.
0: جوهرة FM توندونس.

0: تسمعوا كل يوم من الاثنين الجمعة من 10 ل 11 في دونلو بنت الصيفية على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة.
1: La seule adresse pour profiter de l'été, c'est pieds dans l'eau.
0: Mouj mal mouja. Mouj mal mouja.
2: صباح الفل لكل مستمع الدنيا وفيها. رونديفو جديد من بيي دون لو في ثاني نهار وثاني موعد من رونديفو ان شاء الله باش يتواصلوا معاكم طوال الشبكه الصيفيه. نقول لكم ان شاء الله هكا مود يكون على العال، مود على الكيف، صيف على الكيف، اجواء تكون بديتوا هكا تتعودوا خلينا نقولوا بالريتم نتاع القمة بكري وكيف كيف السيونس يونيك. دونك البارح اولى الايامات واليوم نورمالمون شدينا الريتم، بدينا نفهموا رواحنا وبدينا ننظموا البروغرامات نتاعنا كيما عملت جي جي منظمه بروغرامها كلكو جوغ. دونك منظمه امورها وجوها احلى جو. نقولوا هاكا بديت من الاول، انا بديت من الاول بجي جي جهن رحومه صباح الفل والياسمين وصباح الموجات الايجابيه كالعاده اللي كيف الكل باش ترافقكم حتى الماضي ساعه في موعد تلقاو فيه فقرات ريتم صيفي بامتياز مع اديو اللي جينا معكم البارح، وان شاء الله كما قلنا نواصلوا معكم الاخر الصيفيه بموجات ايجابيه. هبة لوسيف وامين الميلادي. امين صباح النور.
3: صباح النور هبة، اهلا وسهلا ومرحبا بك، مرحبا بالجميع اللي كيف الكل بطبيعه الحال رافقوهم حتى الماضي ساعه.
2: عندنا نرجس، شو رايك؟
3: نرجس
2: نرجوس وعنا نرجس عنا خاطر احنا سلمنا على الشيشي ونرجوسه الغاليه في الديجيتال ما قلنا لهاش صباح الفل والياسمين.
3: صباح النور يا نرجس.
2: نرجوسه مش هكاك، نرجوسه اون بيرسون اليوم تامن لنا كالعاده للايف نتاعنا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم، وقولوا لها اهلا وسهلا ومرحبا يا نرجوسه. تحياتنا زادة السوسو سعاد العدوني في التنسيق العام. احنا اللي نكونوا معاكم مع زملائنا ومراسلينا لامنونا نقاط خارجيه وفقرات تتراوح ما بين هكا الدوليشة في المارشي كيف كيف زادة حملات ميدانية نداءات ومتابعة للأكتواليتي اللي تمشي مع الصيف. دونك الحقيقة بين الإيجابي والسلبي عندكم ما تسمعوا اليوم في بيي دون لو. أما المود أوف ذا داي يبدأ معكم توت سويت.
0: مود أوف ذا داي
2: عجرم تقول يلا حنقول لكم يلا خليكم معنا زيدوا في الصوت ان شاء الله تميزينا للجميع. الغونديفو يتعلق معاكم، اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: اسمعوا يدعونوا بنت الصيفية. بنت الصيفية
1: بنت الصيفية والصبحية ما زالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة إن شاء لكم زين. مرحبا باللي يلتحقوا بينا الوقيت هذايا. طبعا كالعادة الأخبار نبدأها مع القفيفة، مع تحويسة في المرشي، مع أسوام وأسعار الغلال، الخضر، اللحومات بأنواعها والأجواء. اليوم سبيسيالمون كيما العادة وكيما كل نهاير خميس من القيروان هبة باش نعملوا طلع على أسواق المرشي والأجواء في القروان مع زميلنا طارق الفوال. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير كل مستمعي جوهرة فام. اليوم 2 جويلية 2026 نجم نقول رسميا انطلاق العطلة الصيفية مع اختتام كل الامتحانات الوطنية صباح اليوم، آخر يوم لدورة المراقبة في البكالوريا. أكيد تمنياتنا بالنجاح لكل التلاميذ سواء في نتائج السيزيام النوفيام أو البكالوريا في دورة المراقبة. مع انطلاق العطلة الصيفية اليوم لاحظنا حركة تجارية طيبة منذ ساعة الصباح الباكر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في مدينة القيروان، دونك ناس تخير أنهم يقوموا بالتسوق بكري. ثم اللي حبي يتوجه للنوادي السباحة الخاصة أو نوادي التنس، وأكيد أكيد ما يخفيش عليكم الناس كل التوجه إلى البحر في الولايات الساحلية المجاورة، وأكيد هذا الكل هيبة يتطلب ميزانية مالية مهمة. هكا علاش نلقاو عدد كبير من العائلات في الشتاء تلقاهم خاصين مبلغ شهري على جنب يقولك هيك مخبيه للصيف مع تنوع المشتريات، وأكيد يفضلوا زاد الماكلة البرة سواء المشاوي الحم وحوت أو تنوع الحلويات من مثلجات مبردات وعصير بأنواعه. دونك تختلف وتختلف الوجهات في القروان، دونك كما كنت أحكي لكم أنواع وأشكال وكل واحد شنو يحب، كل واحد مقدرته الشرائية، كل واحد أيضا مقدرته المالية. وإن شاء الله نتمنى لهم عطلة صيفية طيبة للناس الكل، وخاصة للتلامذة اللي يخدموا برشا في الشتاء. وبانتظار فتح السوق الحيسية فإنه الأسعار في القروان كانت كالآتي: في عدد من الأسواق والخضارة الفلفل من دينار 1500، طماطم 800 دينار، البطاطا من 2000 إلى 2500، بصل بين دينار و 1500، قرع الأحمر دينار وزوز أبراج 1500، قرع بوتوزينة 2800، الخس بالفين، اللفت بالفين، القارص ب 5000. وديما اكيد نستغلوا بما انه العباد تاخذ سيترون نستغلوا نرفعوا يعني في سوم القارس من 2000 يطلع ل 5000، السلق والمعدنوس ب 500، فقوس ب 2000، المشماش ديسير 5000 كيلو، خوخ من 5000 ل 5500 بطبقايه، لانزاس 13 دينار، الدلاع من 800 حتى 1500، البطيخ بين 500 دينار الكعبه، الدقلة بين 7000 و12 دينار، العنب 9000 ولو انه مازال مش طايب بالكدا، والتفاح من 3000 ونص حتى 5000. بالنسبة للدجاج، وهنا السر في الدجاج في القروان، ما نعرفش مش كان حفل القروان لكن ما فماش اقبال كبير على الدجاج، وما فماش سلعة وما فماش شراء بالنسبة للدجاج. هذاك الشيء اللي خلى الاسواق نتاعو تنخفض بشكل ملحوظ في القروان، ولو انه تقعد مرتفعة بارابور الولايات اخرى. دونك تقريبا ما عندي برشا ما ريتش سومة دجاج الزر ب 13500 ولا فخاذ وصلت 11 دينار و500، ولو انه راهو في ولايات مجاوره السوم الفخاذ ب 6000 وب 7000. علاش في القروان ديما زاد السوم هذا الكل؟ يقول لك الترانسبور، لكن مهما يكون الترانسبور ما زيدوش 5000 في الكيلو. اسكالوب دو بولي ب 16 دينار و900، والاسكالوب دو دان ب 17 دينار، الكبده دان ب 25 دينار. بالنسبه للحوم الحمراء العلوش 65، البقري 48، كبدة 55، والمرقي سبيسيال 55 دينار. بالنسبة للحوت يرتفع أكيد في السوم في القروان في الصيف، القاروس وصل ل 29 دينار و800، دورات 23 و800، ودمزوز بطبيعة مربين، السردينة من 7000 و8000، سكومبري من 8 و8 حتى 13 و8، اسفند 43 دينار، كالامار 48 دينار، شفريت من 18 جويدة حتى 23 دينار متوسطة وتوصل 52 دينار الرويال، المول 28 دينار، قرنيت من 30 حتى 33 دينار، والمرجان بين 4000 حتى 16 دينار. هذه أسعارنا وأجواءنا في مرشية القروان، إن شاء الله نهاركم زين نسكل.
3: إن شاء الله نهار سعيد مبارك على كل مستمعينا ومستمعاتنا. دايوغ احنا نحكيو على الصيفية، نحكيو على البودجي غدوة، الكلمة ليكم انتوما بما انه الصيف ضيف. دونك باش نحكيو على أجواء الصيف والاستعدادات، هل التونسي يخصص بودجي للصيف اي والا لا؟ يخليك التفتوف نقولوا احنا اكوتي، يقول لك هذا باش نتفرهد، باش نهز صغيراتي مثلا يعديو سيجور كيلكو بار. دونك انتوما اعطيونا رايكم، غدوة الكلمة ليكم، سورتو انه مع مراسلينا باش نعملوا جولة هكا ناخذوا ارائكم ونشوفوا التونسي والعطله الصيفيه شنو احواله، يخير هكا دويره، يخير اوتيل، يخير يهزك الجلاسير نتاعو يمشي للبحر. دونك هذا الكل ان شاء الله
1: كل
3: قدير وقدره بيان سور. هذا الكل ان شاء الله تو نحكيوا فيه غدوه، وقت الكلمه تكون ليكم انتوما، وكيف كيف زاده من خلال ريبورتاج ان شاء الله تو نتعرفوا على ارائكم كما قلنا لكم كل نهار جمعه، ما غدوه الجمعه هكا ولا يخت لي ما شاء الله كيف بعضها. دونك غدوه الجمعه ديما الكلمه تكون المستمعين على 36 300 1000 29 100 100 نجموا تسجلوا اصواتكم، والا 73 24 3000.

0: هذه الأجوال الصيفي مع الموزيكا. مرحبا من جديد. العشرة 38 دقيقة باش ناخذ النقل ونعملوا تنقيزة. نورمالمون ما يعديش النقل من قدام الراديو حتى للطفيلة, دونك محطة الواجهات ناخذوا دوبل نقل باش نمشيو نعملوا تل, خاطر الأمور والوضعية ما تفرحش ياسر. وهذايا اللي تابعناه وشاهدناه في شكل يعني دي فيدباك وناس اللي تقلقت من بعض الوضعيات من ضافة من برشا تفاصيل أخرى. وزادة كيف شفنا تدوينات على فيسبوك اللي تحكي على الأوضاع هذية, وباش نترقوا لها بأكثر تفاصيل دو سويت.
1: يجوز أو لا يجوز؟
2: وهو من خلال تدوينته نجم نفهمه كان لا يجوز بيان سور. اليوم نحكي على محطة سيارات الأجرة بطفيلة. يدون يقول الرجاء التدخل العاجل. رئيس المجلس المحلي بسيدي عبد الحميد سيد أمير المكني يكون حاضر معنا في المباشر باش يعطينا أكثر معطيات وتفاصيل سورتو بعد زيارات الميدانية والمعاينات. دونك خلينا نقول له صباح النور, صباح الفل سي أمير.
3: صباح النور هذا لي كل كافة مستمعي إذاعة جرف ام وكافة ضيوف الكرام.
2: باهي نحكيو على محطة سيارات الأجرة بطفيلة. ماذا يحدث اليوم؟ تتذمروا الحقيقة من الوضعية العامة, نظافة المحطة, حسن السير بتاعها, وتدعيوا إلى معناها اتخاذ إجراءات عاجلة. دونك حطنا في الإطار وبعدنا شوية على هواء خاطر فما برشا هواء بحذاك.
3: كما تعرف نحن هيبة الناس كل تعرفنا كأعضاء مجلس محلي سوسة سيدي عبد الحميد, 90% من أعمالنا هي أعمال ميدانية. معناتها نحن نهار كله نحن ندور ونعاين معناتها في النقائص في الإخلالات احتياجات المعتمدية ومتساكنيها. والمرة ذي تدوينتنا جات خاصة بمحط سيارة الأجرة بما أنها بوابة الولاية وكذلك مرآة ولاية سوسة. معناتها اليوم الولاية كل اللي جايين الناس في سيارة الأجرة دوب ما يهبطوا في محطة سيارات الأجرة اللي هي تعتبر من أكبر المحطات على مستوى الجمهوري. الحقيقة عملت برش زيارات ميدانية خلال الأيام الأخيرة للمحطة. الحقيقة الوضعية البيئية معتها مترددة نجم نقول في محطة الواجهات وإلا في محيطها الخارجي برش أوساخ, ما فماش معتها إلى الأهمية اللازمة لجانب النظافة في محطة الواجهات. كذلك المراحيض خاصة اللي بجنب المسجد نتاع المحطة تقريبا برشة تكسير وبرشة تهشيم وما ترتقيش معتها إلى المستوى العادي معتها نتاع السلامة الصحية وإلا البيئية. هذاك علاش البارح عملنا لفت نظر نحن للسادة المكلفين بتسيير محطة سيارات الأجرة, ونحن نعرف واللي هي معتها قاعدة تدخل في موارد مهمة المحطة هذه. هذاك علاش الحقيقة استغربنا ولفتنا انتباه وعملنا نداء للمسؤولين عليها باش يوليوا موضوع النظافة والبيئة الأهمية اللازمة, على خاطر كما تعرف اليوم آلاف المواطنين يرتديوا معتها المحط سيارة الأجرة. والحقيقة الوضعية اللي شفناها ما ترتقيش لأبسط شروط السلامة. حاجة أخرى, المحلات التجارية اللي موجودة في وسط المحطة كيف ما هيش ملتزمة بشروط النظافة. كل يوم في الليل وإلا في العشية نلقاو أكوام من الفضلات مكدسة قدام محط الواجهات, الشيء اللي خلق برشا مشاكل ما بين المقاول المكلف من بلدية سوسة بالجزء الجنوبي متاحها واللي هي مش خدمته. نورمالمون هم يكونوا عاملين دي كونفونسيون مع بلدية سوسة باش ترفع لهم الفواضل متاحهم. هذا يمناش مع تجات التدوينة متاعنا وعملنا نداء, ونحب نعلمك زادة اللي راهو ديما معتمد المنطقة حريص مع تاع الموضوع هذايا, وكان عقد عديد جلسات على مستوى المعتمدية, لكن الحقيقة ما شفناش فما تحسن ملحوظ أو تقدم أو ظروف ولات خير من المرات السابقة اللي شفناها.
2: به النظافة هي مشتركة خلينا نقوله بلدية مواطنين. اليوم الحس التضامن لازم يكون عند الناس الكل. دونك انتم في تدوينة لشكون هكا تحملوا خلينا نقوله ما قالت إلي محطة سيارات الأجرة بطفيلة؟
3: والله كما قلت انت هي المسؤوليه مشتركه. والحقيقه اني من خلال ممارستي للعمل متاعي في العامين ونص الاخرانيين المسؤوليه الكبيره هي على عاتق المواطن. الحقيقه خلينا نقولوا كل شيء على طبيعته من غير ما نخبيو حتى شيء. اليوم راهو حاشاك الوسخ والزبله ماهيش قاعده تهبط علينا من السماء, هي قاعد يرمي فيها المواطن. لكن وقت اللي تكون فما رقابه ويكون فما ردع وتكون فما خدمه مسترسله معناتها بتواصل معناتها مش مره بعد قديش, بإذن الله وقت النجم نلقاه محيط بيئي سليم النجم نعيشه فيه اللي ما ينجمش يخلف لنا معتها برشا مشاكل صحية حتى على صحة الناس اللي تدور في المحيط نتاع البلاصة هذه.
2: اليوم التدخل العاجل لازم يكون لأي طرف؟
3: للسادة المكلفين بتسيير محطة سيارات الأجرة، عند إدارة محطة سيارات الأجرة، عند أمانة نال، قاعدة تدخل كما قلت لك في موارد مهمة. نجم تدخل في دي كونفونسيون مع مقاولين وإلا حتى مع بلدية سوسة، ويكون معتها تكون أعمال النظافة معتها باستمرار، ماهيش مرة بعد قداش.
2: دونك أكيد التدوينة هي عملت الحس، خلينا نقوله من خلال تعليقات وخلال المختاج، ومن خلال اليوم تطرقنا للموضوع هذا لأنه كما أشرت سيادتك هي معناها الواجهة، أي حد معناها باش يجي السوسة أو باش يتنقل لبرشا أماكن، دونك محطة سيارات الأجرة بطفيلة تكون يمكن الوجهة اللي يرتدها. دونك اليوم النظافة مشتركة، ولازم الحس هذا يكون عند الناس الكل أنه المكان اللي نكونوا متواجدين فيه مضى بينا يكون نظيف ويكون يليق بينا كناس نحبوا كيما ديارنا تكون نظيفة، كيما زادة الشارع يكون نظيف. ولو أنه كيما أشرنا في أول البرنامج قلنا راه باش نحكيو حاجات سلبية وحاجات إيجابية، لأنه بعد شوية باش نحكيو زادة على حملات نظافة يقوموا بها المواطنين من تلقاء أنفسهم، ينظفوا يحاولوا أنهم يخليوا المحيط متاع ديارهم كيما ديارهم. دونك اليوم مضى بينا الحس هذايا يعني والوعي يكون عند المواطنين بالقدر الكافي. دونك محطة سيارات الأجرة بطفيلة اليوم في فقرة يجوز أو لا يجوز، وعلى ما يبدو حسب التدوينة وحسب الحكاية رئيس المجلس المحلي بسيدي عبد الحميد سيد أمير المكني لا يجوز هكا ولا يمين.
0: طبعا ديجا فما تفاعلات على التدوينة متاعه، مش عارف شكون السيد اللي قال له إن شاء الله اليوم باش ننظف عند ساعة. دونك الكومنتير إن شاء الله نقوم بحملة نظافة خارج وداخل المحطة ونحافظ على نظافة هذا المرفق بداية من اليوم. مرحبا بك وشكرا على الملاحظة. معلش معنا أمير ولا
2: سي أمير هالي البحثي برشا حس تعريح
3: في نفس السياق. هيبة بربي أنت مدام حكيت على حملات النظافة، نحن كما تعرف معنا معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد تراكمات كبيرة في السنوات الأخيرة في الوضع البيئي بتاعها، ذاك علاش نحن قاعدين نشهد في ثورة بيئية معتها بين سق مش مرتفع برشا ومش بطيء برشا. اليوم عندنا حملة جهوية للنظافة هذه الثانية خلال أسبوعين ذوما في حي المطار من عماد ابن خلدون. نهار لحد زادة لو كانت تفضلوا وتجيوا بحذانا وتواكبوا حملة النظافة الكبرى اللي بشتسير على طول الشريط الساحلي في سيدي عبد الحميد بالشراكة ما بين مختلف الإدارات الجهوية وعديد المنظمات وبرشا مواطنين بش يشاركوا فيها. إن شاء الله نحن من خلالكم نوجه الدعوة اللي راهو اليوم الوضع البيئي هو مسؤولية مشتركة، واليوم راهو كل واحد لازم ينظف قدام داره ويحافظ على المحيط بتاعه ويعمل معاته مصالحة مع الفضاء العام اللي قدامه، على خاطر راهو في الاخر الأوساخ راهي باش ترجع لنا لديارنا وباش ترجع لنا على صحتنا وباش ترجع لنا لصغارنا. اذا كان نحن ما ننظفوش بلادنا راهو ما نستناو حتى حد باش يجي ينظفها.
2: صحيح. فما سؤال في التدوين
0: في شكل كومنتير، يعني خونا صاحبي عفلي قال لك تنظفوا نقوموا بتنظيف
2: المحطة.
0: مش عارف خونا صاحبي يعني هل هو من القائمين على المحطة او فقط مواطن يعني.
3: والله ما نعرفش الحقيقة، لكن لنوعدكم به إن شاء الله اليوم ولا غدوة باش نعمل زيارة أخرى معاينة للمحطة وإن شاء الله تو إذا كان فما تطورات جديدة تو نبتكم بها بإذن الله.
0: إن شاء الله.
2: هذيك الصحة سي أمير المكني، نعرفوا ديما تكون حاضر بحذينا باش تعطينا ما يحدث سواء إيجابي أو سلبي، وحنا ديما نتمنيه أنه يكون حضوركم يعني يحمل في طيته ديما الحاجات الإيجابية لأهالينا في سيدي عبد الحميد. ونعود ونذكروا أنه راهي نظافة مسؤوليتنا الناس الكل. خليكم معنا، الغونديفو متواصل حتى الماضي ساعة في بيدو الأول 10:47 بدي دوب احنا مع السخانة ما نجمو كان ندوبو. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: أو ما يعرف بيقدوما. دونك نوصلوا معاه للعشرة واربع وخمسين دقيقة على مجهة الدنيا وما فيها بدونك 11 مليون فيو. أي نعم. وأكيد آدم شكون في جولة صيفية في المهرجانات. آدم اللي في مهرجان الحمامات في ظرف ساعتين تيكيت وفاو وقلبي ولا يوشع. هاي يا سيدي خلينا احنا مع اخبارنا ومع الريتم متاعنا واكيد نحكي في الصيفية على اوقات وتحيينات. اكيد الموظفين يعيشوا على وقعها لكن وقت اللي مصلحة المواطن تقتضي ان نزيدوا حصص مسائية. دونك ما نجمو كان نقولوا ميرسي بوكو سورتو وقت اللي نحكي على البريد التونسي.
1: والله البريد التونسي ماذا بينا حتى الادارات الاخرين. انا واحد من الناس البارح عندي قضيتين
0: ايه ما متنجمش ماضي ساعة
1: خرجت ماضي ساعة كهو سيدجا سكرو
0: هي زعيف.
1: دونك اوكي شكرا للبوستة. البوستة زاد عندي فيها قضية والحمد لله. دونك لقينا البديل والبطبيعة المبادرة من البريد التونسي اللي تعلن على فتح مجموعة من المكاتب الناقضة في المناطق السياحية في فترات مسائية بداية من الأربعة 1 جويلية حتى 31 أو دونك سيف كامل براتيكمون سيف كامل باش تكون الخدمات متاحة لكل الحرفاء. هذا في بلاغ اللي خرج البارح. الهدف منه أنه تمكين المواطنين والحرفاء خاصة الناس الوافدة على المناطق السياحية أنهم يقضيوا أشوارهم في البوسطة مع التوقيت العادي للعمل. دونك فما التوقيت العادي وفما زاد حصص مسائية. دونك القرار هذا يشمل مكاتب البريد في كل من ياسمين الحمامات المرازقة قليبيا تبرقة المستير جربة حومت السوق وتفتح أبوابها من الاثنين للسبت من 6 نتاع العشية للتسعة نتاع الليل. مكتب بريد حمام سوسة الشط دونك من 5 نتاع العشية للتسعة نتاع الليل زادة كيف كيف. فما مكتب بريد القنطاوي حصة عمل مسائية من الاثنين للسبت من 5 نتاع العشية للتسعة نتاع الليل. مكتب بريد غار الملح من الاثنين للجمعة من 6 متاع العشية لثمانية متاع الليل. منطقة سياحية المهدية من الاثنين للجمعة من 5 متاع العشية للتسعة متاع الليل. وفي إشارة طبيعة من البريد التونسي أن مكاتب البريد موجودة داخل مساحات تجارية الكبرى باش تواصل خدماتها خلال الفترة المسائية وفق توقيت عمل هالفضاءات هذه.
0: حاجة تفرح وإن شاء الله ينجو على منوالها بعض الإدارات يرتو في علاقة بالمواطن نحكي وستيج مثلا سونيك.
1: احنا تلمع أمورنا ياسر طيارة يعني والأشوار مقضية معناها الناس كل ما تشدش الصف
0: تفاؤل
1: الحمد لله. دونك ماضي ساعة الناس كل تروح فرحانين
0: الحمد لله ترجع
1: يزي محلمنا
0: ان شاء الله السناد وستيك وبعض الادارات اللي كما قلنا الخدمات فيها تكون يوميه وملحه ونعرفوا لي ديدلاين وفاتورات يعني.
1: نعطيك مثلا ايه؟ مثلا كي تقول ايه؟ انت ستيك والسناد ايه؟ شو تقول لك؟ تقول لك احنا مثلا وضعنا على ذمتكم منصه رقميه تنجم تخلصوا اون لين تنجم تمشيوا لمكاتب معينه تخلصوا فيها. ولكن مش ناس كل راهي تعرف انها تخلص اون لين. مش ناس كل راهي خلينا نقول اذا كان اي إدارة تونسية تقوم برقمنة خدمة من الخدمات متاعها مش المواطنين الكل
0: ما يشتبه المواطنين الكل صحيح.
1: ولا راو الناس اللي تخلص اون ليني ولا تقضي أشوارها اون ليني راي مينوريتي خلينا نكون واضحين.
0: راو ينقص شوية الضغط.
1: لا لا متفقين متفقين متفقين. راو اللي يعرف ما يتحرك ولا يمشي لحتى مكتب إدارة يقضي شوره أونلاين. أما راو الأغلبية ما يعرفوش
0: والأغلبية اسمع متعودين بشدين الصف
1: ونحبوا
0: نمشيوا للإدارة ونحبوا هكا
1: موجود
0: نمشيوا معناها سور بلاس. دونك إن شاء الله الفكرة أنه تترقم من هكا بعض الخدمات والمواطن يكون عنده هالحس هذايا متاع أنه خطر ساعات حتى بشمشي تجبد الموندا متاعك تبدأ عندك لكارت بشمشي تجبد من ديستريبيوتور لي تلقاه مثلا والدتك ولا حتى
1: الكبير في العمر فما
0: يقول لك نشد الصف ونستنى
1: فما شكون يقول لك ما نعرفش
0: وحتى كان تتعلموا عقلية إن شاء الله تتبدل بشوية بشوية. وكما قلنا نحكيه على رقمنة الإدارة ككل وهذه نجم يحد من الضغط على الإدارات والمواطن يقضي شوره من غير ستريس ومن غير شدين صف ومن غير هكا سخانة معناه ودرجات حرارة مرتفعة. دونك حكينا على البريد التونسي ما زلنا مش نحكيه على خدمات أخرى تكون لصالح المواطن هما اللي البارح زاد نشاط كان في حمام سوسة متميز جدا. التفاصيل إن شاء الله بتجيكم بعد الأخبار. خلي معنا حتى الماضي ساعة في دولو.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عبر محضنة المؤسسات بزغوان يوم الثلاثاء 7 جويلية ورشة عمل حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وذلك لفائدة رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصناعية والناشئة والإطارات وحاملي المشاريع. ورشة إلى التعريف بمبادئ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ودورها في تعزيز تنافسية المؤسسات وتحسين أدائها وصورتها لدى مختلف المتعاملين، فضلا عن إبراز مساهمتها في دعم النفاذ إلى الأسواق الدولية. الجهة أيضا، تواصل بلدية جرجيس الشمالية القيام بتدخلات على مستوى شبكة الإنارة العمومية تتمثل في تغيير الفوانيس من نوع صوديوم إلى مصابيح اللاد تتسم بنجاعة طاقية عالية، وذلك تنفيذا لبرنامج يهدف إلى تحسين جودة خدمة التنوير العمومي وترشيد استهلاك الطاقة والرفع من درجة السلامة على الطرقات، وتكريسا أيضا لانخراطها في المجهود الوطني في الانتقال الطاقي. مساء أمس الأربعاء وليسوس سفيان التنفوري على إطلاق برنامج توعوي تحسيسي في مجال السلامة المرورية، ويندرج هذا البرنامج في إطار دعم المجهود الوطني الرامي إلى الحد من حوادث الطرقات على وأيضا يهدف إلى ترسيخ سلوك ملتزم بقواعد الجولان والسلامة المرورية. يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف غدا الجمعة جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع في مدينة لبيض بولاية شمال كردفان، وذلك استجابة لطلب عاجل تقدمت به المملكة المتحدة حظي بدعم كل من ألمانيا وإيرلندا والنرويج وهولندا. يأتي طلب عقد هذه الجلسة في أعقاب تحشيد عسكري حول المدينة وسط تحذيرات من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد خطير في النزاع ومخاوف متزايدة من تحول المدينة إلى بؤرة جديدة للكارثة الإنسانية في السودان. أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن جهاز المباحث الجنائية تمكن من تفكيك سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير عن بعد بعد العثور عليها أمام إحدى المدارس غرب العاصمة الليبية طرابلس. إلى اللقاء.

0: Esmo, ídolu Vinete Sifeye.
1: على مشاهدنا رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بيي دون لو، بما أنه مودنا صيفي كي نقولوا صيف نقولوا برونزاج نقولوا هكا دي فينومين. الحقيقة ساعات لازمنا نفهموا الأصل في الأشياء ولازمنا نكون عندنا هكا دقيقة ذكاء غير اصطناعي هكا حب سي أمين دونك يعانوا لنا الفقرة هذيا
2: خاطر هما معلومات من الطبيعة، معلومات سيانتيفيك، معلومات ما اختلقهاش الذكاء الاصطناعي، بتتر عنده ما يقول فيهم، ولكن لا، هذوما حاجات من قديم الزمان موجودين. موضوعنا اليوم هو البرونزاج. فما شكون يحب يتبرنزا، فما شكون ما يحبش يتبرنزا، فما ناس تتبرنزا أكثر من ناس أخرى، فما ناس تتحرق عليها بالشميسة. مام احنا مش حاولوا نفهموا هل السمورية في اللون هذية هل هي مجرد لون ام شيء متطور اكثر. دونك الجسم متاعنا كيف يتعرض لأشعة الشمس بالتحديد لريون UV يعتبرها نوع من الخطر، مش خطر كبير، اما الجسم ديما يحب يحمي روحه. ونعرف الناس كل حتى بارفوا المختصين والاطباء يقول لك كيف مثلا في الدوش ما تحكش لحمك برشا خاطر الجلده باش تفهمها اوترومو. احنا مش بين احنا ننظفوا، احنا العكس، رانا قاعدين نقوموا بعمليه اخرى. خلينا في البرونزاج اللي مع تعرض الجلده لاشعه الشمس ولريون UV تشوف اللي هي يلزمها تحمي روحها. لهنا يجي الدور نتاع مادة الميلانين. المادة هذه هي صبغة طبيعية موجودة في الجلد وحتى في الشعر وزادة كيف في العينين وقت الشمس تقوى. دونك كسمورية يقول لك فلان قمحي، فلان أسمر، فلان أبيض، هي درجة الميلانين تختلف من شخص إلى آخر. دونك لهنا وقت اللي تكون فما برشة شمس فما أشعة شمس المادة هذه تقوى والخلايا الخاصة في البشرة تبدأ تصنع كمية أكبر من الميلانين، والهدف متاعها بسيط جدا
1: تحمي.
2: إنها الجولورول متاع المظلة أو الغطاء أو كأنه قشرة أخرى فوق خلايا الجلد باش تنقص من تأثير أشعة الشمس. السبب هذا أنه بعد ساعات وساعات أيامات بالتعرض للشمس البشرة نلاحظوا اللي هي ولات أغمق شوية، ولات سمرة أكثر، ولهنا يقول لك فلان تبرنزة. دونك كيف تشوف روحك سمرت أو تبرنزيت عارف أنه الجسم متاعك قاعد يحمي في روحه لا أكثر ولا أقل. احنا اليوم نعتبروها فازة وجمالية وتراس المايو ونعرف الجو ذاك. دونك وفما دي برودوي اصلا يزيدوا يغمقوا ويزيدوا يبروفوكيوا الفينومين هذا، ولكن يلزمنا نردوا بالنا مليح على خاطر انك تقعد برشا تحت الشمس ساعات طويله، شفتوا من نص نهار لاربع متاع العشيه الاشعه متاع الشمس تنجم تسبب في حروق وتنجم تتسبب بتتر هاو المصطلح مش خوف شويه ناس، شيخوخه مبكره للبشره. تبرنزا وعمل تصاور تفرد، اما البشره نتاعك باش تكبر بطريقه اسرع وقبل بوقتها. دونك لهنا تنجم تخلق زاده مشاكل صحيه على المدى الطويل. يقول قائل علاش فما بعض الناس اللي يسمروا فيسع وناس اخرين يحمروا مش يسمروا. دونك لنا امور جينيتيك خاطر كيما قلنا بكري شويه انه كميه الميلانين تختلف من شخص الى اخر، فما اشخاص عنده نسبه الميلانين موجوده بكميات باهيه، فما ناس لا. دونك اللي نعرف ناس يقول لك انسان ابيض حمار شويه، ولكن كيما توريست مثلا دونك يحمروا الى درجه الحروق. دونك الناس هذوما اللي يلزمهم يردوا بالهم مليح على رواحهم. دونك كيفاش نجموا نحميوا رواحنا من هذا الكل؟ نستعملوا الكريم سولير، نشربوا برشا ماء، نشربوا برشا سوائل دونك للجسم. اذا كان حسينا برشا حراره قويه دونك نتظلوا شويه، ولكن الشمس بطبيعه الحال القوه نتاعها والاشعه نتاعها تنجم حتى توصل وتفوتك الحواجز تاع باراسول، ساعات تكون خفيفه، ساعات الواحد يتظلل شويه، ولكن اشعه الشمس راي في الريون UV اللي تدخل مباشرة إلى الجسم. دونك نحاولوا ردوا بالنا على رواحنا سورتو على صغيرات.
1: بيان سور احنا دكتورة أمينة عون الله قصيعة كانت ضيفتنا في آخر عدد من كابوتشينو، كنا حكينا ووصينا على حكاية البرونزاج وليزيكرون والصغيرات وليدغاتاسيون متاع البدن وكيف كيف زادة التوقيت واختيار التوقيت متاعك الغطسة. دونك الصباح بكري على شلين كملوا لحديش، انت قلت نص نهار دونك يا حب ذي مع شميسة
2: العشرة لحداش للاربعة متاع العشية،
1: فما أتبي يقولك للخمسة، فما أتبي يقولك للاربعة، أنت والحدة متاع
2: الشمسة
1: والبلاد بيان سور، فما جهات درجة الحرارة فيها ترتفع، معناها ساعات العشرة متاع الصباح قش عليها غرغور القايلة. دونك هاكا أنتم خذوا الاحتياطات اللازمة، المظلة متاعنا المزيانة هذيك راهي تحمينا من الشمس
2: طبعا،
1: ليكخون متاعنا في البو وليدين وكل ما هو معرض للشمسة. صحيح هو جماليا يقولك فلان محلال برونزاج متاعه واتيه، فلان تحسه تحرق وزريق كاريمون اي وتسهد بالله بشمي، فما البرونزاج وفما زرونجاج، دونك ردوا بينا
2: احيانا تولي ما عادش مزيان،
1: ما عادش مزيان، دونك ردوا بينا على رواحنا، نستعملوا ليزيكرون، ناخذوا الاحتياطات اللازمه، لانه اشرت انت نقطه مهمه هي الشيخوخه تاع البورا، وبرشا يتعرضوا لاشعه الشمس، يقول لك فيتامين دي، راهو فيتامين دي كميه معينه نستحقها
2: باش نعطيك يعني مفارقه هي وبوتيتر لاحظوها برشا
1: في الكهرباء
2: اللي خدمه نتاعهم يسوقوا الكهرباء التاكسيات تحية اليوم للواجيس. دونك لاحظوا معناها مع تقدم العمر مع الكارير متاعهم انه الجهة اللي صار اللي هي معارضة برشا للشمس حسوا ترهلت اسرع من الجهة اليمين. ان شاء الله ربي يعين الجميع وكل واحد طبعا وطبيعه خدمته وكيفاش جات.
1: فما توا لي غون اللي ولاو يستعملوهم هذوك يحميو، فما النوع التيسيو هذايا الكل، دونك ناكدوا عليه كما قلنا باش البو تقعد في ليتا نتاعها، اذا كان كبرت البو وترهلت في العمر اللازم، دونك ما نحاولوش نبروفوكيو هالميلانين هذايا لو فامو ميلانين اللي هو يكون كفيل باش يغير لون البشره نتاعنا، والدوزاج كما قلنا يختلف من شخص الى شخص، ويقعد لو برونزاج دونك من الحاجات اللي
2: تميز الصيف.
1: تميز الصيف بيان سور باش نعرفوا كل اكيد خاص تاع المايول والجماليه هكا وكالاجواء ديك الكل. دونك صحتكم قبل كل شيء، ردوا بالكم راي اشعه الشمس مخطره، ونجموا لا قدر الله لا قدر الله نحكيو حتى على سرطانات الجلد، ردوا بالنا بالكدي بالكدي بالكدي بالكدي، ابار انه شيخوخه وكلي غيد اللي يظهروا على بكري، دونك
2: اللي على طويل راهو هذا
1: بيان سور بيان سور، ردوا بينا على روحنا ان شاء الله. مفهمة كان الخير ل 11 29 دقيقه، مازلنا باش نقعدوا في موج البحر، ومازلنا باش نقعدوا مع اجواء انسيفيه بعد شويه، خليكم معنا، الغونديفو متواصل حتى الماضي ساعه.

رسمه يدعو له بنت السيفيه.

0: Hidrolu bnete sifriya.
1: نحضر بالثقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بيي دون لو، مازلنا مع أجواء الصيفية ومع نسخة جديدة، هي نسخة 12 من مركز النجدة والإسعاف بالمنشية من تنظيم الهلال الأحمر بحمام سوسة، السيد وسيم جمعة رئيس الهلال الأحمر بحمام سوسة ضيفنا في الصبحية. عندنا برشا علي أمين هكا ولا
2: أنا متغش علي
1: حطينا فشي
2: فشي أما نعذر سي وسيم خاطر كان لاهي بور لا بون كوز دونك
3: صباح النور
2: نهنيه
1: صباح
3: النور صباح خير هيبه. والله انا فرحان جدا اني تقابلت معكم صفيه يعني بابا مو ديجا كنا لهيين الاحمر حضروا صافي ديجا ام موا وحنا نحضروا للبارح للانطلاقه نتاع مركز النجده والاسعاف النسخه 12 حضرنا فريق جديد بالاضافه للفريق القديم من المسعفين وسواقي سائرات سيارات الاسعاف والاطارات الطبيه والشؤون الطبيه، ان شاء الله سيكونوا في خدمتكم على ذمه المصطفين من 1 جويليه الى 1 سبتمبر 24/24 على الطريق السياحيه القنطري.
1: هل تتفرجوا في الفيديو؟ مشكوره زميلتنا شيراز تزركي اللي كانت بارحه حاضره ووثقت بالصور وبالفيديو كل الأجواء، دونك هاكم تبعوا. كي نقولوا الهلال الأحمر بحمام سوسة مجهودات تشكر الحقيقة لكل الشباب الإطارات، يعني ما شاء الله كل ما تبدأوا متواجدين دو بوان نظام يعني استمرارية عمل دؤوب خلينا نقولوا جدية، دونك حاجة ما تنجم كان تفرحنا تكونوا حاضرين في تظاهرات الكبرى، دونك نعرفوا ضغط العمل سورتو يكثر في الصيف. اليوم مركز النجدة والإسعاف بالمنشية في نسخة 12، دونك نجاحها باش يكون ان شاء الله كغيرها من النسخ الاخرى.
3: بالفعل احنا كان نعطي رقم فقط، السنه الماضيه عملنا 502 تدخل، يعني 502 حادث مرور او 502 روح بشريه او اكثر تم معناها مساعدتها او انقاذها من من الخطر اللي هي فيه. السنه البارح بدينا بدايه قويه، انا واحد من الناس نقول ان شاء الله سنة اقل من عمناه، ولكن البارح في 24 ساعة الأولى عملنا 10 تدخلات وهذا رقم كبير برشا في العادة.
1: شنو طرقات ولا؟
3: البارح عندنا من كل أنواع
2: طبيعة الحوادث، يعني
3: البارح فما حوادث مرور، ثم نسميهم معناها دي زاكسيدون دي مالاد بلوتو، مثلا دي بوتونسيون، واحد يطيح
2: دي مالاز، يعني
3: دي مالاز معناها حاجات توعكات صحية اللي تصيب الإنسان. كنتوا تحكيوا على الطقس وعلى الصيف وعلى السخانه، ديزيدراتاسيون تاع عباد مع ما تاكلش مليح مع السخانه، دونك
1: والناس اللي يمكن اسعفتوهم كبار سن ديجا
3: والله عندنا من اقل واحد اللي عمره 23 سنه واكثر واحده عمرها 71 سنه البارح، هذه اللي التدخلات تاع البارح. ان شاء الله عاملين الحاجه باهي، ما فماش على حوادث غرق، 8 حالات
1: عاملين 8 حالات غرق.
3: لكن ارتفاع لي مالاز اللي كان يحكي الاميل معناها لي مالاز اللي توعكات صحيه كانت هي الاكبر، معناها النسيب الاكبر اكثر من 50% 53% توعكات صحيه نسبه معناها على خاطر المناخ السخانه والعباد ما يشربش
2: ماء. توانسه او فيهم سياح؟
3: عندنا من كل الجنسيات، توانسه عندنا اشقاء ليبيين ولا جزائريين، هذوما العرب، وفما برشا من السواح اللي يزوروا النزول نتاعنا. احنا مجال التدخل تاعنا من بوفيشه،
1: منين
3: من بوفيشه الى سيدي الهاني ومساكن، وصلنا المستير زاد كيف جاتنا تدخل في المستير، لانه فما تنسيق بين الحمايه المدنيه والاسعاف الطب الاستعجالي، وبين ثم بوزوان معناها الفريق اللي ديسبونيبل هو اللي يتدخل.
1: العدد اليوم العدد اكيد ارتفع مع الارقام اللي كنت تحكي فيها، دونك الشباب اللي يكونوا مجندين
3: احنا ديما الاوميان خاطر نومبر دو كارد هو اللي يحكم، عندنا تقريبا ما بين تقريبا 120 مسعف واطار طبي وشبه طبي، وعندنا 20 سائق سيارة اسعاف، يعني العدد اللي 140 مع الاطار المشرف. اوني 150 بيرسون معناها موجودين مجندين الصيف هذا
2: 24 على 24
3: ان شاء الله يتعدى الصيف رايق، ان شاء الله ما فماش مشاكل، ان شاء الله ما فماش حوادث خطيرة على الاقل، والحوادث تصير يوميا، ولكن على الاقل حادث ماذا بينا يعطينا على قد قلوبنا يعطينا بشويه. دونك جهزنا حاجه جديده السنه، عندنا المتطوعين الهلال الاحمر عملوا لنا اون ابليكاسيون اسمها منعني، ان شاء الله ستنشر قريب على الـ على
1: الـ بالعربي ولا بالفرنسي؟
3: منعني
2: ماهيش موجوده،
3: يعني موجوده هي حاضره جوست باش نعملوا لها ايبرجمون باش تولي على جوجل درايف جوجل ستور باش تلقاوها، باش جوست المواطن فيها بوتون احمر ينزل عليه منعني، جينا احنا نوتيفيكاسيون على لوندروا اللي هو فيه وطبيعه الحادث، معناها يقول راهو فلان الفلاني ليدونتيتي نتاعو شنو عنده الحادث مرضي ولا امني ولا وحنا وافيك لا لوكاليزاسيون هكاك نربحوه هو في عناء الاتصال وحنا زاد كيف نتوجه مباشرة.
1: هذه في الليديال خلينا نقوله. لكن فما أرقام موضوع على ذمة المواطنين اليوم إنه طريق سياحية سيواسيم خلينا نكون واضحين يعني تشهد يمكن حركية أكثر في الصيف وجايين تاول البيك ومع عودة مواطنين بالخارج دونك وكلنا نعرفوا لي زاكسيدون ان شاء الله ربي يحمي الجميع دونك الناس ما عندهاش الغفليكس تدخل لابليكاسيون تاع فما ارقام
3: ما حبيناش نزيدوا رقم جديد الارقام الموجوده تطلب 190 يجيك الهلال الاحمر تطلب 198 يجيك الهلال الاحمر ثم تنسيق داخلي ما بيننا وما بين المصالح الطب الاستعجالي والحمايه المدنيه اقرب فريق
2: هو اللي يتحرك
3: هو باش يتحرك دونك احنا البارح مشينا للقلعه الصغيره مشينا للقلعه الكبيره جوست دخلنا عاود خرجنا للقلعه الصغيره لانه ما فماش فريق ديسپونيبل في الوقت هذاك دونك ما عندناش حدود جغرافيه ولا مكانيه معناها جوست انت تطلب عليك تطلب 190 طب الاستعجالي والا تطلب 198 وسياتيك الفريق اللي هو اقرب الحمد لله سيارتنا كما قلنا كالعاده مجهزه تجهيزا
2: قدام السياره
3: عن واحدة والأخرى إن شاء الله تدخل الحيز للشغل ممكن الأسبوع القادم إذا كان ركحنا فيها شوية معدات فيها تجهيزات طبية الكاملة للإنعاش الطبي لتدليك القلب وإنعاش القلب الصدمة الكهربائية الأكسجينوثيرابي طول نيسيسير إلي لا ليكيب عنا شهر نحضروا في المسعفين عنا أكثر من ثلاثة شهور إطارات شبه طبية وطبية يعملوا في التدريب على الإنعاش واللي هما توا جاهزين ان شاء الله للتدخل في كل انواع الحوادث وربي قدر الخير
1: ان شاء الله ان شاء الله فما كان الخير بما انك موجود بحذنا نستغلوا الفرصه دونك بصفتك رئيس الهلال الاحمر دونك اكيد انتم تخدموا معناها التدخلات هذه اللي تكون لصالح المواطنين لكن اذا فما انشطه اخرى اللي الهلال الاحمر ما شاء الله يكون متواجد فيها نعرفوا سهرات نعرفوا الحفلات نعرفوا ان شاء الله مجال التدخل
3: ان شاء الله عملنا ماراثون تاع الاخر باش نعاودوا ماراثون جديد هو تكوين يوم عندنا دوره في الاسعافات الاوليه ان شاء الله الاسبوع القادم نلتقوا دونك هي دعوه للمواطنين اللي كانوا مغرومين او اللي عندهم اولادهم يحبوهم يكونوا تكوين في حاجه تفيد دونك يتوجهوا للهلال الاحمر تونسي احنا على الباج في فيسبوك نتاعنا نحطوا وقتاش الدورات وفين دونك اللي حاب يتعلم الاسعافات الاوليه هذا النشاط الاول عندنا الاستعداد للعوده المدرسيه اللي بدينا نجهزوا له كيف من توا والجديد السنة عندنا بما انه العوده نتاعنا ونحبوا نفرحوا مواطنينا وابنائنا عندنا مهرجان الهلال الاحمر دونك عندنا ثلاثه سهرات
1: نسخه اولى هو
3: عملنا الزياره قداش من مناسبه ولكن استنى وعيد الزياره المحفل الجربي وهلال يغني مع هلال ونحكي على هلال الاول هو هلال بن عمر هلال بن عمر العازف كمان معروف دونك باش تعملوا هلال يغني مع هلال هذه ثلاثه سهرات ان شاء الله سنعلن عليها في الابان هي مبدئيا لو 30 جويليه

0: يقولوا 11 اوت ويذللوا 18 اوت ان شاء الله هذوما التواريخ اللي مبدئيه ولكن سنعلن عليها بطبيعه وجوهر افهم تكون شريك في العدد شريك
1: اعلامي ان شاء الله دونك والهلال الاحمر عم ناولوا في السنوات اللي فاتوا زاد تعملوا سهرات مخصصه لكن يبدو انه السنه باش تاخذوا على عاتقكم كل شيء دونك منك منا
0: كل شيء لانه ما نكذبش عليك احنا ما عندناش موارد حتى باش ننفق على مركز النشر والاسعاف النسخه ال 11 تكلفت 24000 دينار احنا ما عندناش مورد رزق غير هذه المناسبات او السهرات اللي نعملوها من اجل انه المواطن يسهر ويتفرهد ويعمل الجو واحنا على الاقل يكون عندنا مصدر مالي انه للمشاريع كما قلت العوده المدرسيه والا مركز الاسعاف على الاقل نلقاو شويه فلوس باش نجمو نخدموا على روحنا
1: يعطيكم الصحه ومشكورين على كل ما قاعدين تقدموا فيه خلي لي كلمه الختام اليوم نصائح خلينا نقولوا
0: وي الصيف سخون كما قاعدين نشوفوا ومع التقلبات المناخية اللي هي كبيرة ثم الكثير من الأخطار التي تتهددنا في السباحة في البحر من حريقة للغرق لضربة الشمس فننصح المواطن أنه يأخذ حذر والحيطة ونحن في ذمتهم على ذمتهم 24 ساعة على 24 حتى للإرشاد إذا كان عنده مشكلة ولا يحب يتوجه للطبيب أو إلى أي يلوج على فارماسي ولا يسأل على الحكاية ينجم يتصل بنا وإحنا نجم أن المسعفين متاعنا ولا إطارات متاعنا على 24 ساعة يخدموا المواطن كما يشاء إن شاء الله.
1: يعطيكم الصحة دكتور وسيم جمعة رئيس الهلال الأحمر بحمام سوسة تنورنا في البلاتو ونحبوا كل ما تجينا هكا تجيب لنا برشا موجات إيجابية بيان سور وبرشا جديد دونك الفيديو تلقاوه على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فهم انطلاق نشاط مركز النجدة والإسعاف بالمنشية بحمام سوسة هذه الفيديو اللي أمنتونا كما قلنا زميلتنا شيراز تزركي البارح شوفوا الأجواء والاحتفالات ومحلا شبابنا يتقد نار دونك ما شاء الله حاجة تفرح برشا
0: الحقيقة أنا فخور جدا إني واحد من هالشباب هذا
1: شباب دكتور وسيم يا شباب على الدوام يلا سيدي 11:51 دقيقة على موجتنا الغونديفو مازال متواصل معاكم حتى الماضي ساعة في بيي دون لو

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: تحياتي الطيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. الانطلاق في إعداد برنامج وطني لتعديل سوق الأضاحي لموسم 2026-2027. وفي مراسلة إلى وزيرة المالية، اتحاد الشغل يقترح مراجعة الضريبة على الدخل والرفع من الاستثمار العمومي ضمن مقترحاته لقانون المالية للسنة المقبلة. في تفاصيل أخبارنا، انطلقت أمس بمقر الديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أشغال إعداد برنامج وطني لتعديل سوق الأضاحي للموسم المقبل، وذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف، حيث تم تمثلت الجلسة ومثلت الانطلاقة الرسمية لإعداد هذا البرنامج، حيث تم استعراض توجهاته العامة وأهدافه الرامية إلى تنظيم سوق الأضاحي وتحسين مردود منظومة تربية الماشية وتعزيز الأمن الغذائي عبر إرساء آليات تدخل عمومية تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق. هذا وقد أكد رئيس ديوان وزير الفلاحة في افتتاح هذه الجلسة أن البرنامج يندرج ضمن مقاربة هيكلية ومستدامة لتنظيم سوق الأضاحي وضمان التزويد في أفضل الظروف من خلال وضع امتيازات وتحفيزات لفائدة المربين، بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني وتحقيق استقرار السوق. خلال هذه الجلسة التأكيد على اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد هذا البرنامج عبر تنظيم زيارات ميدانية إلى مختلف الجهات للاستماع إلى مشاغل المربين ومقترحاتهم وتشريك مختلف المتدخلين في بلورة التصور النهائي. واتفق المشاركون في ختام هذا الاجتماع على إعداد رزنامة تنفيذية للبرنامج بعنوان موسم 2026-2027، تتضمن استكمال الجوانب القانونية واللوجستية وتحديد الهياكل المكلفة بالتنفيذ، إلى جانب برمجة زيارات جهوية وإقليمية للمربين تمهيدا للإعلان الرسمي عن البرنامج وفتح باب الانخراط لفائدة المستوفين لشروط الانتفاع. في مقر غرفة التجارة والصناعة للوسط بسوسة تنظيم ورشة عمل حول آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية في قطاع الصناعات التقليدية. مفادة الأخبار شيراز التزركي تابعت وتحدثت إلى نجيب الملولي رئيس غرفة التجارة والصناعة للوسط بسوسة.
2: اليوم في غرفة الوسط منظمين ورشة عمل حول آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية في المواد الصناعات التقليدية. الورشة العمل هذه عملناها بالتعاون مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بولاية سوسة، مهدية، مسير والقيروان. الهدف منها هي مرافقة المؤسسات الحرفية للتعريف بآليات التصدير، تبسيط الأجراءات والقوانين ذات الصلة، التعريف بأهم الأسواق الواعدة، كيفية أعداد استراتيجية التسويق، كيفاش زادة باش نعاونوهم باقتحام أسواق جديدة. القطاعات الممثلة في هذه الورشة هي استخراج الزيوت النباتية والطبيعية، صناعات خشب الزيتون، تجارة دولية، فن الطبخ، صناعات النسيج والمفروشات، صناعات الحلويات، صناعات المواد الخزفية. 4 ولايات: المنستير، القيروان، المهدية وسوسة. بعض المؤشرات هي في عدد الحرفيين على المستوى الوطني هما 350,000 حرفي، حوالي 50,000 حرفي بجهة الوسط. الصادرات المباشرة لسنة 2025 على المستوى الوطني 160 مليار. أهم المواد المصدرة هي خشب الزيتون 70 مليار، الفخار 41 مليار، النسيج واللباس التقليدي 21 مليار. أهم الأسواق الولايات المتحدة، إيطاليا، فرنسا وألمانيا.
1: دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في مقترحاته المتعلقة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والرفع من حجم الاستثمار العمومي وإعادة التوازن إلى سياسة التداين إلى جانب إحياء الحوار الاجتماعي حول إعداد الميزانية. جاءت هذه المقترحات في مراسلة وجهها الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي إلى وزيرة المالية ردا على طلب الوزارة إبداء الرأي بشأن مشروع قانون المالية للعام القادم. واقترح الاتحاد ضمن هذه الوثيقة الترفيع في سقف الشريحة المعفاة من الضريبة من 5,000 دينار إلى 7,000 دينار، بما يعادل تقريبا مستوى الأجر الأدنى، مع إعادة هيكلة سلم الضريبة عبر رفع عدد الشرائح من 7 إلى 9 شرائح، والرفع من سقف الشريحة العليا إلى 100,000 دينار، بهدف تعزيز مبدأ التصاعدية الجبائية وتخفيف العبء الضريبي عن الطبقة الوسطى العليا. يتعلق بالاستثمار العمومي، اعتبر الاتحاد أن مستواه ظل متدنيا خلال السنوات الأخيرة، داعيا إلى رفع اعتمادات الاستثمار إلى 8 مليار دينار، بما يعادل 10% من حجم الميزانية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والنقل. واقترح الاتحاد أيضا الانتقال من سياسة تمويل عجز المؤسسات العمومية إلى تمويل استثماراتها عبر إعداد خطة لإنقاذها، ولا سيما شركة فوسفات قفصة والخطوط التونسية، إلى جانب إحداث صندوق وطني لإصلاح المؤسسات العمومية. كانت منظمة العفو الدولية الحكمة بسجن الصحفي زياد الهاني مدة عام، ورأت في الحكم عقابا ظالما له على ممارسته لحقه في حرية التعبير. وطالبت المنظمة الدولية السلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط إدانته. وزير الخارجية السورية سعد الشيباني خلال زيارة يجريها إلى لبنان إن علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا ومباشرة. ولفت الشيباني خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى أن الزيارة تترجم موقف دمشق الداعم للبنان حكومة وشعبا سعيا إلى علاقة صحية وفق تعبيره. الكنيسة الإسرائيلي بأغلبية 50 صوتا مقابل 36 بالقراءة التمهيدية لصالح مشروع قانون يشدد القيود على استخدام مكبرات الصوت في المساجد. ويلزم مشروع هذا القانون الذي قدمه عضو الكنيسة تسيفكا فوغل من حزب يميني متطرف، يلزم المساجد بالحصول على تصريح لتشغيل أنظمة مكبرات الصوت، كما يمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحية دخول الأماكن لوقف المخالفات وفرض غرامات إدارية. نشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنن هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خود صحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف. عجيل انرجي
3: معكم أنفسكم.
4: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: نصف النهار 11 دقيقة، مرحبا بكم في انفو سبور. البداية فريق شباب قسنطينة الجزائري اللي أعلن تعاقده مع المدير الفني السابق للجامعة التونسية لكرة القدم المدرب منذر الكبير. شباب قسنطينة أنهى الموسم الفرط البطولة الجزائرية في المرتبة الثامنة، 11 فوز 10 تعادل و9 هزائم. فخر الدين بن يوسف وفي تدوينه لي أعلن مغادرته للاتحاد الرياضي المونستيري. فخر الدين بن يوسف توجه بالشكر إلى كامل الإطار الفني والطبي وإلى اللاعبين وجماهير الاتحاد المونستيري، وأضاف: كان شرفا كبيرا لي أن أحمل شارة قيادة هذا النادي العريق، كان موسما صعبا لم نحقق الأهداف التي كنا نطمح إليها. سيد مهدي فريخة رئيس الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي أعلن في حوار للصفحة الرسمية للنادي أن حجم ديون الفريق تبلغ 7 مليارات. وبقيت التفاصيل مع السيد مهدي فريخة.
6: فما 7 مليون دينار خطايا اللي هي فيها اللي تحكم فيها أحكام باطة، وفما اللي هي مازال ما تحكمش ومش جي فيها أحكام باطة. هذه اللي تعهدنا به من الأول واللي صرحنا به من الأول في إطار شفافية. اليوم نحكيه على 2 مليار و800 فيهم 1 مليار و400 يمنعونا من الانتداب اللي هما سي دي كريانسي اترانجي لي اترانجي لي بورتوغي وجماعه هذوكم، وفما 1 مليار و400 ملفات تونسيه عند الجامعه اللي هي تمنعنا من المشاركه في الكاف. بالنسبه للملف نتاع الانتدابات، الحاجه اللي نجم نفرح بها جمهور النادي الرياضي الصفاقسي وانه خدمنا عليه برشا، وفما برشا رجال من النادي الرياضي الصفاقسي خدموا عليه، من كسوة من لجنة الدعم كسوة من الاسبونسور دغيغ توسا، وأنه وصلنا اليوم أوفيسيالمون وأنه وقع خلاص 1 مليار و400 بالنسبة للدائنين الأجانب الكل، وخذينا السويف نتاعهم وبارك الله فيهم. حتى البنك سنترال وأصحاب القرار عاونونا في الموضوع هذا، ونستناو جوست في اللوفي دانترديكسيون تاع الفيفا. دونك بالنسبة لنا احنا موضوع مسكر نتاع نادي الرياضي الصفاقسي دون كيلكو جور مشي ترفع من على الانتداب اوفيسيالمون. قاعدين الاشكال الثاني تو اللي نخدموا عليه هو المشاركه في الكاف. المشاركه في الكاف نعرفوا اللي عندنا 3 دوسيي اليوم اينو بلوك على المشاركه في الكاف، الحمد لله يا ربي. الديلي نتاع لو 30 جوان ولا 25 جوي، دونك 25 جوي بالنسبه للجامعه هو الديلي، بالنسبه لنا احنا il doit être entre le 10 et le 15.
5: بنتاج المونديال، انجلترا تأهلت على حساب الكونغو الديمقراطية 2-1، بلجيكا تتأهل على حساب السنغال 3 أهداف لهدفين، أمريكا تتأهل على حساب البوسنة 2-0. 8 إسبانيا تواجه النمسا مباراة الدور في أمريكا، ملعب يتسع 71,000 متفرج، طاقم تحكيم سويدي حكم المباراة. نصف الليل البرتغال كرواتيا مباراة الدور في كندا، ملعب يتسع 45,000 متفرج، طاقم تحكيم من النرويج. وتعرفنا على 5 مقابلات في الدور الثمن النهائي: 6/4 جويلية كندا المغرب، الباراغواي فرنسا، لحد 5 جويلية البرازيل النرويج، 2/6 جويلية المكسيك انجلترا، 3/7 جويلية امريكا بلجيكا. كان في تقديم فو سبور، الموعد الرياضي القادم ماضي ساعتين.
3: عجيل انرجي قدمت لكم فو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
7: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
8: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
9: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
10: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.

0: اسمعوا يدعونوا بنت السحرية. في دونلو متواصل معكم حتى الماضي ساعة. مرحبا من جديد. نعمل تنجيز لفرنسا ونشوفوا شنية الأجواء مع سخانة مع براتيكما أخبار كل يوم. كل يوم فما الجديد تفاصيل توتسويت.
1: أنا نشوفوا سخانة لكن حتى الأخبار معناها سخونة وقحة سخون على الطلبة امتعنا. اليوم فرنسا توقف مساعدات السكن لفئة من الطلاب الأجانب. التفاصيل مع زميل بفرنسا 24 وسيم أدي اللي يقولوا له أهلا وسهلا ومرحبا على موجة جوهرة فام.
2: أهلا وسهلا هيبة، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي جوهرة فام، ومرحبا بكل التونسيين في داخل تونس وخارجها.
1: اسمع أمين، بداية بسخانة ما أنا وقع الأخبار هذي زيدا ما عارش بش يكون هكا يسخن أعصاب يمكن الأولياء اللي معملين أنهم صغارهم شرتو طلبة جدد معناها اللي بش يقرأوا في فرنسا اليوم مع القرارات الجديدة. دونك ردود الفعل كيفاش كان؟ إذا ما خلينا نبدأو من الأول. دونك القرار دخل حيز التنفيذ غرة جويلية.
2: بالضبط هيبة، هو القرار هو تم مع دخل حيز التنفيذ يعني بموجب قانون. قانون هذا تم اقتراحه وتم بموجب قانون المالية العام 2026 في إطار خفض النفقات العامة للدولة الفرنسية اللي كانت تحب تخفض 30 مليار على البيجي بتاع فرنسا. من بين هذه القرارات وزير النقل وزير السكن الفرنسي فانسون جنبران اقترح أنه يعني يحذف المساعدة تسمى بالفرنسية APL، المساعدات من أجل السكن على كل الطلاب الأجانب اللي ما عندهمش يعني منح جامعية، وخاصة منح جامعية اجتماعية، وبالتالي يحدث هذه المساعدة. وتم إقرار القانون ودخل حيز التنفيذ في كما قلت أنت في أول نهار في جويلية. طبعا هذا القرار يعني أثار جدل كبير ياسر، خاصة في صفوف الطلبة الأجانب في فرنسا على عددهم يبلغ تقريبا 300 ألف طالب، من بينهم تقريبا 15 أو 16 ألف طالب تونسي. طبعا هذا القرار بيش يأثر بشكل كبير على يعني يعني كيفية متابعة الطلبة الأجانب لدراستهم في فرنسا، خاصة أنه يعني نعلم أن المساعدة هذه يعني تعاونهم برشا صراحة يعني بيش ينجموا يسكنوا خاصة في المبيتات الجامعية وحتى في الشقق السكنية. على غرار يعني نعطيك على تقريبا المبلغ، إذا كان أنت تخلص مثلا 360 يورو في أبارتمان سكن عندك تقريبا نحو 140-150 يورو مساعدة. يعني إذا أنت تحذف المساعدة هذه ومع إقرار يعني رفع يعني الرسوم الدراسية يعني لزنخليكشان، نعرفوا أنه قرار آخر زاد باش يزعج فرنسا والطلبة الأجانب بشكل عام هو الأوغمونتاسيون يعني في لزنخليكشان. تعرف أن الأجانب باش يوليوا يخلصوا توا 16 مرة قد ما يخصوا الفرنسيس أو حتى الأوروبيين، بمعنى أنه الانسكريبسيون اللي كانت تقبل في الليسانس تقريبا 178 أورو وفي الماستير تقريبا 200 وتقريبا 54 أورو، تو باش تولي 2000 تقريبا 2900 أورو بالنسبة للليسانس و 3900 أورو بالنسبة للماستير. يعني باش تثقل القرار هذا يثقل كاهل الطلبة الأجانب كما قلت لك أثار جدل كبير، خاصة حتى في صفوف الجامعات الفرنسية اللي اعتبرت أنه هذا معنى القرار باش يضر بما بمفهوم لا موبيليتي يعني دي ستوديون ولي زيشانج دي ستوديون على الانترناسيونو. وتعرفوا أن يعني معنا في المراحل الثالثة يعني مراحل متقدمة في الدراسات الجامعية، فبرشا طلبة أجانب يعني المدارس والجامعات الفرنسية تعول برشا يعني على الانسكريبسيون بتاع الطلبة الأجانب، ولكن الحكومة الفرنسية وتحديدا وزير السكن يرى عكس ذلك، يعتبر أنه القرار هذايا باش يسهم في خفض النفقات العامة بتقريب 200 مليون يورو على 300 مليار يورو من البيجي. طبعا النقابات
1: فقط وسيم كيقولوا الأجانب، خلينا نحدوا لأنه الطلاب القادمين من دول الاتحاد الأوروبي على ما يبدو مستثنين من هالقرار هذايا.
2: بالضبط علاش؟ على خطر وزير السكن الفرنسي قال احنا القرار هذايا باش نتبناوه بموجب المعامله بالمثل، بمعنى انه الطلبه الفرنسيين اللي يمشيو يقراوا في دول الاتحاد الاوروبي هما يعني يحظوا بنفس الامتياز هذايا، يعني مساعدات السكن في الدول الاخرى الاوروبيه، وبالتالي قال لك احنا نجموا نخليو الطلبه الاتحاد الاوروبي انهم يقعدوا يحافظوا على المساعدات السكنيه، لكن الطلبه الاخرين اللي من خارج الاتحاد الاوروبي واللي هي نسبه كبيره منهم من البلدان المغاربيه، معناها قال انه الطلبه الفرنسيين اذا كانوا يمشيوا للدول هذه ما عندهمش نفس يعني نفس الامتيازات هذه، وبالتالي ما نجموش نتبناو نفس يعني نفس القرار ونفس الخطه. وهذا ما اكدوا ما دعموا صراحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في وجوده في القمه الافريقيه الاخيره، واكد يعني هذا القرار ودعم هذا القرار، ولكن لاحظوا ان القرار هذا اثار جدل كبير لدى الاوساط النقابيه الطلبه، وقال انه يرقى الى الضرب من ضروب الاطروحات نتاع التجمع الوطني اي اليمين المتطرف في فرنسا اللي هو ينادي ويدعم ما يسمى بالتمييز الوطني، يعني انه يفضل كل الامتيازات للمجموعه الوطنيه الفرنسيه، وانه الاجانب وخاصه اللي خارج من الاتحاد الاوروبي الطلبه خارج الاتحاد الاوروبي هما ما عليهم الا يعملوا على رواحهم وما ياخذوا من فرنسا ما يخلوش من فرنسا حتى مساعدات. طبعا القرار هذا اثر جدل خاصه انه جاي من عند حكومه ليست يعني ليست تابعه لليمين المتطرف، وبالتالي ثم اشاره ضمنيه الى ان هذا القرار فيه يمكن دوافع سياسيه باعتبار انه هناك العام الانتخابي اللي هو عام الجاي، الانتخابات الرئاسيه تقترب شيئا فشيئا وربما القرار يصب في هذا المجرى.
1: بما انك حكيت على العام الدراسي اللي عادك به باش يبدا اليوم، خلينا نعطيو مقاربه بسيطة. التونسي اليوم اللي بعث ولده يقرأ البرة وكان عنده بيجي مخصص يعني الولده، اليوم أذكرت أرقام راهو كبيرة برش، ونحن نعرفه الدوفيز اليوم ونعرفه الدينار قدام لورو، معناه اليوم التونسي اللي عنده صغير ويقرأ البرة في فرنسا قديش ولا مطالب باش يخلي له بيجي؟
2: هو صراحة القرار هذا باش يضر أكثر أن الطلبة اللي جدد واللي عمرهم مثلا ما خدموا في فرنسا. علاش؟ عشان تسألك علاش؟ لأنه هو يقول لك شو يقول لك هو الفرنسي ولا أو الليجيسلاسيون فرونسيز، يقول لك أنه طالما أنت ما عملتش ما كوتيزيتش يعني ما عملتش كوتيزاسيون معناها في فرنسا ما تنجمش تاخذ بريستاسيون. بمعنى انه اذا انت دخلت في السيركوي نتاع العمل والطالب مثلا ولا يخدم مثلا كيما نقولوا احنا اللي جوب ايتيديون يولي معناها يكوتيز على الفلوس هذيك، وبالتالي من حقه انه بالكوتيزاسيون بموجب الكوتيزاسيون هذه يطلب معناها مساعدات السكن، لانه هو يساهم كيما نقولوا احنا في الدوره الاقتصاديه الفرنسيه. كذلك معناها وبالتالي باش الطلبه كيما قلت لك اللي هما عمرهم ما خدموا في فرنسا ولا ما عندهمش ليزيكسيبسيون اللي حدثها معناها ليجيسلاسيون فرونسيز مضطرين انهم يدفعوا يعني مبالغ كبيره برشا. ثم ناس اخرى ربما ما تشملهمش معناها ما يشملهمش القرار هذا من الطلبه الاجانب، هم اللي يقراوا في الكونترا دابورتيساج والا اللي هما مثلا اجانب ولكن عندهم دي بارون موجودين في فرنسا معناها يدفعوا يعملوا كوتيزاسيون في فرنسا على الاقل العامين الاخرانيين، هذوك ينجموا ياخذوا كما نقولوا احنا حتى منح اجتماعيا معنا السير كما نقولوا في فرنسا سور دي كريتير سوسيو. ما عدا ذلك الكل مطالب انه باش يعني يواجه القرار هذايا ويدفعوا مثلا مبالغ كبيره صراحه، خاصه نتحدثوا على ليزانسكريبسيون يعني مبالغ كبيره جدا، يعني بالفلوس التونسيه توصل 10 ملايين ليسونس وربما في 14 ولا 13 14 مليون تونسي بالنسبه للي باش

0: ولا قديم؟
1: إذا كان دخل في الدولة الاقتصادية أي
2: بالضبط هي الفرنسا اللي عمرها مثلا ربما ما خدموش ما انا كما نقولوا اذا طاش دي كوتيزاسيون ما عندهمش بالصالير الخطر كي في فرنسا يقول لك اون فوا كو كوتيزي تعمل نمبر دور معين تاع ساعات عمل مضطر انك معناها معناها بالقانون تطالب يعني الا لا كونتر بارتي اللي هي لي بريستاسيون سوسيال حسب عدد الساعات حسب معناها معناها لي كونترا اللي عملتهم وحسب عدد السنوات اللي انت موجود فيها. لكن المشكل اعمق من ذلك خاصه انه المشكل يعني القرار هذا الجديد باش يخلي الطلبه باش يضطروا اولا باش يزيدوا يخرجوا يخدموا ويحاولوا
1: معناها باش ينخرطوا في الحياه الاقتصاديه ويكوتيزيو
2: مش يبعدوا معناها باش يضطروا انهم باش يبعدوا اكثر معناها باش يحاولوا معناها ربما يوصلوا لمرحله انهم باش يخموا اكثر باش يخدموا باش يخموا باش يبدا تصير عندهم لي سوسي باش يخموا كيفاش معناها باش يسلكوا الشهر نتاعهم يعني في كره في كذا. وتعرف ان القانون الفرنسي يحدد بالنسبه للطلبه الاجانب خاصه خارج الاتحاد الاوروبي يحدد يعني عدد ساعات العمل ب 20 ساعه في الاسبوع. يعني هل 20 ساعه هذه في الاسبوع كافيه في الـ في الـ في, الـ في الاعتبارات اللي هذه مطروحه كافي انه مثل الطالب باش ينجم يضمن على الاقل باش يخلص الكراء باش يضمن مصروفه باش ينجم يقرا باش ينجم يواجه النفقات الدراسيه. اما هل هو مطالب الى وجود الى الاضطرار الى حلول اخرى ربما يخدم كما نقولوا احنا في معناها في البلاك كما يقولوا هل معناها كل هذه المشاكل مطروحه كذلك تنطي باش القرار كما هذايا باش يخلي كما نقولوا احنا باش يعزز ظاهره الاستغلال عند اصحاب الشقق
1: والسكن
2: يعني
1: هذو
2: مش
1: يولي
2: أكثر معناه
0: يفرضوا شروط أكثر. هو وسيم دونك مع الإجراء الجديد ما عادش عندهم الحق يعني الطلبة التوانسة في كروس يعني ما عادش عندهم الحق في المبيتات الجامعية.
2: لازم تكون عندك الحق في مبيتات جامعية باعتبار أن الكروس
0: خطر المبيتات نعرفه يعني المونتون ما هوش الكبير يعني مقدور عليه ولكن
2: هو القرار هذايا يطال كل مسكن في فرنسا يعني كل سكن كسوا كروس كسوا سوا باش تسكن برا انت كي باش تمشي نسميوها هي لاكيس دالوكاسيون فاميليال يعني هذه الاداره العموميه اللي هي اللي تعطيك ليزابيال اللي تعطيك المساعدات السكن انت باش تمشي ولا باش تبعث لها بالانترنت وتبعث لها اللي انت راك عند الكونترا نتاع السكن نتاعك وتبعث لها المونطون نتاع الوي وهي باش تحسب قداش تعطيك مساعدات في ضوء على معناها المبلغ اللي تخلص فيه في الشهر سواء تسكن في الكروس ولا تسكن في برا من الكروس.
0: اللي نعرفه يعني قبل وسيم يعني انه الناس اللي تمشي تقرا الليسانس ولا الماستر دونك الاجراء يعني الاستثنائي هذايا كان يشمل تونس ولكن فما دول اخرى ما يشملهاش دونك خلصوا لا توتاليتي نتاع لي فري دو لونيفرسيتي. اليوم هل الدوله التونسيه تنجم تعاون في الاطار هذا؟ هل تنجم تقدم مثلا مطلب انه يتم شامل يعني الطلبه التوانسه الجدد مثلا في الحاله هذه انه مثلا يواصلوا بالتمتع بالاجراء بطريقه استثنائيه؟ هل هذا معناها
1: مطروح؟
2: هو هذا السؤال ربما يطرح اكثر على معناها الجهات التونسيه ولكن اللي نجم نقوله تنجم تتكلم على ربما الطلبه اللي تشملهم اتفاقيات بين تونس وفرنسا في اطار مثلا لي بورسيي معناها مثلا لي بورسيي ديتا والا لي بورسيي والا اللي عندهم مثلا اتفاقيات بين جامعات بين بعضها. لكن هو مهامش التحرك بالنسبه لتونس هو صديقون يعني بين تونس وفرنسا. لكن اللي نجم نقوله أنه الطلبة التوانسة يعني في الوقت هذا مصرين أنهم تتعاملهم السلطات الفرنسية كيفهم كيف الـ كيف الـ يعني كل الطلبة الأجانب الآخرين خاصة وأنه القرار هذا لاقى حتى اعتراض من الجامعات الفرنسية يعني الجامعات الفرنسية اللي هي ما عادش عندها هامش التحرك الكافي باش تنجم يعني تضمن طلبة أجانب أكثر. تعرفوا راهو مهما يقال ومهما يكتب الجامعات الفرنسية كيف فكيف جامعات أخرى في العالم تحب يعني تنوع معناها الطلبة وتكون يعني طلبة الأجانب معناها يكونوا ضمن الطلبة اللي يقرأوا عندهم كما قلت لكم خاصة في مراحل متقدمة من الكورسيس يونيفرسيتير تلقى فيها طلبة أجانب أكثر من الطلبة الفرنسيين، تحطوا خاصة في المرحلة الثالثة في برشا بليزيوغ سبيسياليتي، يعني معناها في لي سبيسياليتي كوسو سيانتيفيك ولا سبيسياليتي ليتيغيغ ولا أي بليزيوغ سبيسياليتي أخرى، نلقاو وجود كبير للطلبة الأجانب خاصة طلبة من البلدان.

0: المغرب العربية بما فيها تونس، كما مثلا بخصوص ايكونوميك والفينانس نلقاو برشا توانسة، نلقاو حتى بالسبيسياليتي تكنولوجيك في الاي تي كل معناها توانسة موجودين يعني صراحة. وهذا معناها يقلق التوانسة الطلبة وحتى الجامعات الفرنسية في نفس الوقت.
1: نختم معك بسؤال، دونك سعر الكراء في فرنسا أكيد مع التطورات الاقتصادية اليوم قفزة الأسعار في كل شيء، خلينا ناخذ فكرة اليوم.
0: هو أسعار الإيجار والكراء في فرنسا يعني تختلف من مدينة إلى أخرى. طبعا ما يخفيش عليكم أن أعلى الأسعار تلقاوها في مدينة باريس، في العاصمة الفرنسية باريس. طبعا يعني صراحة يعني حسب الدوائر في باريس معناها تنزل توصل مثلا 9 متر كاري يعني بالأقل أقل حاجة تنزل تكون 700-800 يورو كما أكثر، يعني مبالغ كبيرة. هو أكثر هو الطلبة هنا الأكثر معناها يعملوا كولوكاسيون، معناها تلقى 3-4 طلبة يسكنوا مع بعضهم يعني باش يتقاسموا في الإيجار نتاع الشقق. طبعا في مدن وعليه خذا خاطر باريس فيها أكثر عدد من الجامعات وفيها أكثر ناس تجي تحب تخدم وتحب يعني فيها ضغط كبير ياسر. في المدن الأخرى الوضع يختلف وأقل يعني أسعار الإيجار. ويعني معناه هذا حسب يعني كل طالب وش يقدر عليه فهمت. لكن وما يخفيش ايضا انه بمفعول التضخم يعني والغلاء المعيشه والاقتصاد يعني الاسعار يعني هي في ارتفاع واكيد بترتفع يعني في الوضع الحالي.
1: دونك شان ربي يجريها على سلاح هذا ايش نجمو نقولوا، لكن يبدو انه الوضعيه صعبت على الطالب خلينا نقول التونسي، لانه الاجانب زاده المعامله كي نقولوا طالب الاجنبي تم استثناء اللي يكونوا في الاتحاد الاوروبي والمعامله بالمثل. دونك احنا نخصوا بالذكر توانسه طلبه نتاعنا جدد. دونك اليوم نحكيوا على بيجي ان شاء الله ربي مع الناس الكل. شكرا ليك وسيم الدالي، صحفي ومقدم اخبار اكيد في فرنسا 24. شكرا لك على مدنا كل هالتفاصيل والتحيينات. كما قلنا القرار دخل حيز التنفيذ البارح غرة جويليا، دونك نحكيه على قرار ينجم يغير برشا مفاهيم واعتبارات. دونك فرنسا توقف مساعدات السكن لفئة من الطلاب الأجانب، وإحنا ديما يهمنا الطالب التونسي. شكرا لك وسيم، يعطيك الصحة. نص نهار 41 دقيقة الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة.

0: رجعكم من جديد على جوهر FM طبعا في متابعة لمختلف القضايا اللي نتابعها بطبيعة الحال وجينا من الجهات من القيروان بالتحديد الحادثة اللي تفاعلوا معها برشا ناس يعني من مختلف جهات الجمهورية حرق الفتاة المعلمة دونك هذه المعلومة اللي عنا اليوم على ما يبدو فما مستجدات وفاة الشخص اللي تسبب في الشيء هذا الأكثر تفاصيل خال الضحية خال البنية نترحم عليها بطبيعة الحال خونا عبد السلام مرحبا سي عبد السلام على جوهر FM البركة فيكم قبل كل شيء
1: يعيشك يرحم والديك
0: شو فما جديد خاطر سمعنا انه وفاة الشخص اللي تسبب في الحادثة وفي هالفاجعة هذه
1: هي توفى الله يرحمه
2: باهي خلينا نبداو من الاول ساعه ونفهموا التفاصيل لانه فما دي فيرسيون خلينا نقولوا على مواقع التواصل الاجتماعي وانت خال الضحيه نبداو من الاول كيفاش الحكايه
1: من الاول هي تقري معلمه
2: اي
1: هي امس يعني نهار الثلاثاء يعني الثلاثاء مشات مشطات الجواز للتلامذة وهذاك الجواز للتلامذة عملوا حفله هزمناها وروحت
2: اي
1: يعرضها وفي السنية عنده كاميرا
2: شكون اللي يعرضها هل هو تقدم لها للزواج ورفضت أو هو خطيبها ديجا أو خل نفهمه
1: لا مش خطيب
2: مش خطيبة دونك تقدم لها للخطبة
0: دونك يعرفوا بعضهم سي عبد السلام
1: يعرفوا بعضهم ومش من بعض لبعضهم
0: واضح
2: اي
1: يعرضها في السنية عملها بركاش بالكاميرا وكسلها كرباتهم قدام وحللها الباب شعلها بالصبر للسانس وشعلها شعره
0: شنو السبب يقول القائل؟
1: نعم؟
0: علاش عمل هكا السيد؟
1: يعلم الله
2: باه فما معطى لأنه قاعد يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي هو تقدم لها للخطبة وهي رفضت في مناسبة أولى على ما يبدو عاود كرر المحاولة كيف رفضت فيقول لك ومن الحب ما قتل هو قال لها يا ناخذك إما لا دونك هذا ما يروج وانت اكيد يمكن عندك المعطيات والتفاصيل الاخرى لانه انت خال ضحية ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها دونك ما نعرفش تاكدنا تنفينا لانه ما يجيش واحد هكاك وحده معناها باش اكيد فما يا مناوشات
0: يا اي يعني
1: والله ما نعرفش يعني المهم
2: اي نسمع فيك
1: المهم
2: قلت لك
1: نسمع
2: فيك
1: إيه يعني من نعرفش يعني
2: قابلتوه أنتم سيد تعرفوه دخل داركم دق الباب متاع
1: لا
2: دارك
1: لا, لا لا لا
2: ما تعرفوش
1: لا من نسبة لي ما نعرفوش
2: أنت ما تعرفوا المرحومة تعيش مع أمها على ما يبدو وحدهم في الدار
1: مع أمها وباباها في داري
2: وحدهم دونك الوالد متوفي
1: لا بابا موجود في الدار
2: داكور باهي دونك خلطت عليها الحادثة في بوحجلة سي سايرة؟
1: لا سايرت وين المدرسة مرة واحدة
2: في سامحني؟
1: وين المدرسة وين شيرت المدرسة بتقريفة
2: وين شيرت المدرسة معناها ترصد عملية خروجها من المدرسة بعد ما عطات الجوائز قعد يتبع فيها خلط عليها بالكاميونة ضربها بالكاميونة وبعد حل على الباب وسكب عليها البنزين تفاصيل هذوما كيفاش توصلتوا لها؟ شكون رويلكم هالنسخة هذية؟
1: يعني بالبلاصة ونشوف كيفاش النجم محروق ومصورين هالعباد وكو
2: باه بعد دونك تم نقلها المستشفى
1: بعد جاء مواطن يعني هز وصلها البوحجلة
2: هو وقته في الأثناء كيف سكب البنزين على نفسه
1: ايه
2: وتم نقله زيدا المستشفى في نفس المستشفى تم إيوائهم الزوز في بوحجلة
1: بعد هدوم الكروي
2: باه وفاة هالمنية وقتاش هي؟
1: امس ما حكيت العشرة ونص
2: العشرة ونص حروق درجة ثالثة دونك ربي يرحمها وينعمها ما اكيد مش نسألك كيفاش كان وقع الخبر عليكم تصوروا الام راهي دخلت في حالة هستيرية هي بنية واحدة
1: لا عندها واحدة اخرى ما يعني هي القيمة بالدار وهي كل شيء وباباها فرير
2: السيد دونك اليوم زاد توفى
1: توفى
2: الله يرحمه وينعمه دونك ما نعرفش الحقيقة يبدو أنه معناها الناس الكل حتى على مواقع التواصل
0: معلش حاولنا نتواصلوا معكم خاطر فما برشا حكايات وبرشا نسخ ومانيش عارفين الصحيح من الغلط باش ما نظلموا حتى حد يعني لا نظلموا البنية لا الوليد ومتاو في مكان مخير ولكن هذا اللي حابين نفهموه أكثر الله يرحمهم. خلي لك إذا كان عندك بعض التفاصيل اللي أنت تحب تنفيها تقول راهو اللي سمعتوه إلا تم تناقله على فيسبوك راهو غلط.
1: نعطيك معلومة يعني هي من مولد 89 سبتمبر 89 مش كم يحكوا هم عمره 25
0: بالضبط هذه معلومة خاطئة اسمعنا لي 25 سنة عمر ولا اي
1: لا نعم مولد سبتمبر 89
0: اوكي
2: شو اخر
1: وفي التعليم
2: هذه معلومة صحيحة يتقري معلمة اي كهو وما تعرفوش انتم بيان سور خالها ما تعرفوش معناها تنفينا تقول اذا كانت معاه هكا حتى تعارف معناها وحب معناها حب يخطبها دونك تقول انت ما نعرفوش انتم كعائله ما تعرفوش
1: لا بالنسبه لي ما نعرفش
2: تواصلتوش مع عائلته ما نعرفش انتم راكم مشيتوا للمستشفى قابلتوش العائله حكيتوش
1: ما عارينا حد وقتها صارت الحكايه وكل واحد لاهي في روحه يعني ما
2: إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها إن شاء الله ربي يصبركم على فريقها كيف كيف هو ربي يرحمه وينعمه إن شاء الله ربي يصبر والدتها. بعض الأخبار تقول زادة أنه والدتها فقدت أمها عندها شهر التالي
1: لا عندها 7 شهور بالضبط
2: 7 شهور وتحرقت الدار هذه الأخبار لي دونك مماتها نقولوا أحنا ممات اللي توفيت
1: جدا يعني
2: عايشة معاكم وتحرقت الدار
1: هي تحرقت هي عندها حكاية 7 شهور
2: ونجيت العائلة والولد معنى مماتها هي اللي
0: يعني.
2: هي اللي تضرت وتوفيت ربي يصبركم دونك نتصور الوضعية متاع الأم توا معنى صعيبة برشا دونك
1: طبيعة من أمها البنت هيكو
2: ربي يصبركم سي عبد السلام شكرا ليك على مدنا بمعطيات يمكن صححنا منها بعض الأخبار لكن كما قلنا يبدو أنه من الحب ما قتل دونك ربي يرحمه هو ربي يرحمها هي ولكن ندين مثل هالسلوكيات يعني اليوم شباب يعني الحقيقة أنك تحرق نفس بشرية وتحرق روحك فما محاولات تنجم مثلا المكتوب ما يجمعكم مش تنجم تدق الباب وترفض والحياة تستمر معناها دونك ساعات الشباب يوصل لمرحلة يأس تخليه يمكن يتصرف حاجات حتى الدين معناها يرفضها دونك نفس البشرية عزيزة علينا دونك إن شاء الله ربي يرحمهم ويصبر كما قلنا الأهالي الزوز هذا فيما يخص كما قلنا الخبر والفاجعة اللي عاشت على وقعها القيروان وزوز عائلة ذومة وهزت مواقع التواصل الاجتماعي وظهر لي مع الخبر هذا نص الأخر الغونديفو
0: طبعا وهزت مواقع التواصل الاجتماعي بالأخبار الخاطئة يعني وهذا اللي يعني خلي الواحد يلزمه يتحرك يلزمه يستفسر يحاول يلقى المعلومة الصحيحة اش تعرف الناس يعني صيف وفاضين شغل دونك باش يخرجوا حكايات كيما عمرها 25 باش الناس تقول صغيرة ولا كبيرة اللي صار ماهوش معقول ماهوش مقبول ولكن زادة اللي ماهوش مقبول انه خرجوا حكايات وانت ما عندكش عليها اي علم او اي سيلة يعني الله يرحمهم احنا وصلنا لاخر موعدنا لليوم في بيدون لو شكرا نرجس شكرا جيهان شكرا سعاد شكرا هبه
2: يعطيك الصحه امين شكرا جزيلا للمستمعين ومستمعاتنا اللي كانوا معنا من العشرة حتى للقيت هذايا دايوغ احنا تابونا باش نعطيكم ديما صحيح من غلط سورتو في علاقة بمصادر أكيد مراسلين يكون عندهم دخل في المصادر هذه دونك تحية كبيرة زادة لطارق الفويل وكل مراسلين اللي يكونوا على عين المكان لأنه المصدر مهم والمعلومة نحاولوا نعطيكم ديما كل ما هو صحيح وكل ما هو غلط ديما على موجات الدنيا وما فيها جهرة فيما نقول لكم أدما تشاو تشاو باي باي

0: 10 ليلى البيا مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في.
1: برعاية
0: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت بيك اند جراي .ان ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. دعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة إلى تكثيف الجهود لتصدي لظاهرة ممارسة نشاط تنظيم العمرة خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن حماية المعتمر التونسي والحد من التجاوزات يقتضيان اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين التوعية والتطبيق الصارم للقانون ومراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع. الموقف جاء خلال مشاركة رئيس الجامعة محمد علي التومي مرفوقا برئيس الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار بوسط الجنوب وليد الزيدي في أشغال اجتماع لجنة الوطنية للعمرة بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ووزير السياحة سفيان القية وبحضور أعضاء لجنة الوطنية للعمرة. وقدم التومي خلال الاجتماع جملة من المقترحات والملاحظات التي سبقت الجامعة رفعها إلى وزارتي الشؤون الدينية والسياحة في إطار مراجعة الوثيقة توجيهية لموسم العمرة 2026-2027 بهدف مواكبة المستجدات والإجراءات الجديدة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية وإعادة تنظيم نشاط العمرة بما يضمن حماية المعتمر الارتقاء بجودة الخدمات مع تأكيد دور المهني لوكالات الأسفار في تنظيم رحلات العمرة. دعا مرصد شهاد مراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في تقريره الأولي الخاص بملاحظة يوم الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من تونس إلى مراجعة تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية والاكتفاء بإجراء دورة انتخابية واحدة والعودة إلى نظام الاقتراع على القائمات. مرصد شهد مراقبة الانتخابات أوصى بمراجعة توزيع مراكز ومكاتب الاقتراع بما يتناسب مع عدد الناخبين المتوقع مشاركتهم تحقيقا لنجاعة أكبر في التصرف في المال العام، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التشريعية الجزئية بما يعزز المشاركة المواطنية ويوفر ظروفا أفضل لتشجيع مشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الترشح والاقتراع. ختاما، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني: أعلننا منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات أننا لن نثق بالعدو وما زلنا نعتبر أنفسنا في حالة حرب ولم نضيع الوقت، كما تم أيضا تعزيز قدرات الجيش الدفاعية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.

0: ومحدش عدا ما نهيبش حد او نخاف واحد من نفسه بعتلى من غير ما نقول الكل شاف هنا الكلام على اختلاف.
1: تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهر اف ام. موش مع الموجة.

الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي. تحياتي، يومكم سعيد، مرحبا بالجميع. موعد متجدد مع المحقق بلوس وقضاياه اليومية في هذه الأجواء الساخنة. مش عارف شنية أحوالكم مع السخانة، شكون غلب، غلبتوها ولا غلبتكم؟ يلا سيدي نحاولوا على الأقل نعاونوكم على مقاومتها ببعض القضايا والقصص اللي تهزنا لاكتشاف شنو ينجم يصير في جملة من بلدان العالم. قضيتنا الأولانية اللي نقترح عليكم بعد لحظات باش تهزنا للشقيقة مصر. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. أول قضايانا لليوم تسمعوها حالا في المحق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تهزنا للشقيقة مصر، وتحديداً حي منشأة ناصر التابع لمحافظة القاهرة. ترجع بينا أحداث القصة لنهار 7 فيفري 2018، الوقت تقريباً 11 تاع الصباح. فجأة صوت الصياح يملى المنطقة بالكامل، صوت جاي من واحدة من العمارات السكنية، ومع الصوت كان فما دخان خارج من إحدى الشقق فك العمارة. الناس كانت تجري في كل اتجاه، بين اللي هارب من النار وخايف، وبين اللي يجري باش يشوف الماء اللي نجم يعاون بيه على أمل يسيطر على الحريق قبل ما يمتد لبقية الشقق. دقائق بسيطة وسيارات الأطفاء توصل، وبعد مجهود شاق ينجح الفريق في السيطرة على الحريق وإخماد آخر بؤر النيران. لكن بمجرد ما بدأوا يتفقدوا في الشقة المحروقة، اكتشفوا أنهم في حظرة جريمة ولغز جنائي خطير. وسط آثار الدمار كان فما جثة متفحمة الراجل في إحدى البيوت. الجثة كانت متفحمة بشكل كبير لدرجة أنه ملامح الضحية تقريباً مشوهة غير معروفة. رغم هذا الجيران كانوا يعرفوا مليح مول الدار، هذا أكيد الأستاذ حسن. طبعاً كان لازم على الأمنيين أنهم يشوفوا ويفهموا أسباب الحريق شنو. أول حاجة الحقيقة جذبت انتباههم وجود دبوزة غاز في غير بلاصتها. القاو دبوزة غاز في وسط بيت نوم الضحية، مكانها مكانش طبيعي جملة. من اللحظة هذه بدأ الشك يتسلل للمحققين، زعما حريق متعمد، فما شكون خطط لهذه الجريمة المخبية وراء حريق. بمواصلة المعاينات بدأت تظهر مؤشرات خطيرة تأكد أن الحريق هذا مش حادث عادي، ولكنه عملية مدبرة بكل دقة. أول حاجة لاحظوها المحققين أنه ما فما حتى أثر يدل على سبب عرضي للنار. ثاني حاجة لفتت انتباههم أنه النار كانت مركزة في بلاصة معينة مش في الدار الكل. أكثر ما كانت ضرر في الدار بيت نوم الأستاذ حسن، وبالذات البلاصة اللي تلقات فيها الجثة. وبعد التدقيق اكتشفوا المحققين اللي فما حوايج كانت محطوطة حول الجثة بطريقة متعمدة، وهذا خلى النار تنتشر بقوة أكبر فوق فرش الأستاذ بالذات. أما الاكتشاف الأخطر فكان أن المحققين لقوا تعديلات مشبوهة في خيوط الضوء بيت النوم. التعديلات هذه كانت كافية باش تتسبب في ماس تاع ضوء مفتعل، وهنا بدأت الصورة توضح أكثر. الحريق بدأ من بيت النوم، ودبوسة الغاز اللي لقاوها في بيت النوم وضعت بالذمة باش تساعد على الاشتعال بل وربما الانفجار، وبالتالي نطمس أي دليل. لكن من حسن الحظ أن الدبوزة يظهر كانت تقريبا وافية من الغاز فارغة، هذاك علاش النار ما شعلتش بشكل قوي. وبالتالي كان استنتاج المحققين أنه فما شخص دخل الدار هز دبوزة الغاز من بلاصتها في الكوجينة، بربش خيوط الضوء، هيئ الظروف باش تشعل النار، وانطلق بالتالي البحث على جاني محتمل. بداية البحث كانت من البحث في تفاصيل أكثر على حياة الضحية، ربما يلقاو المحققين خيوط وصلهم للجاني. قدم لكم الأستاذ حسن، عمره 67 سنة، متقاعد ويعيش وحده بما أنه ما عرسش، بالتالي ما عندوش صغار. أما رغم هذا ما كانش وحيد بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأنه سكان المنطقة الكل كانوا تقريبا عائلته، الصغار قبل الكبار يعرفوه يحترموه، وناس الكل تشهدوا بأخلاقه الطيبة وحسن تعامله مع الجميع. كان رجل هادئ عمره ما تعرفت عليه مشاكل مع جيرانه وما كانتش عنده خلافات تذكر، بالعكس كان ديما أول واحد يمد يد المساعدة لأي شخص يستحقها. كان معروف بالكرم متاعه، قلبه كبير، وبرشة أولياء كانوا يبعثوا صغارهم بالذمة عنده باش يقريهم إيتود. خبر وفاته بالطريقة المروعة هذه مثل صدمة كبيرة لمتساكني المنطقة الكل. الناس كانت تسهل كيفاش رجل كيما الأستاذ حسن اللي ما نتصوروش عنده أعداء، ما فما شكون يكرهه، ينجم يلقى مصرعه بهذه الطريقة. في خضم البحث وصلت للمحققين معلومة جديدة من جار الضحية، كان جايب ولده معاه وقال أنه عنده معلومات ربما تنجم تعاون المحققين. الوليد اسمه الشريف. الشريف قال للمحققين اللي الأستاذ حسن كانت عنده ستوش، حقيبة جلدية بنية مارو صغيرة، بورتفو كان ديما يهزها معاه، هكا يحط في وسطها فلوسه وتليفونه لوناتو أغراضه الشخصية المهمة وراقه، كان ديما يحط فيها تحت المخدة متاعه. لكن هالحقيبة ولا هستوش اللي يحكي عليهم شريف ما تلقاوش في الدهر. المحققين أول ما عرفوا هذه المعطيات رجعوا من جديد لمنزل الأستاذ حسن وفتشوه من أول وجديد، وفعلا الحقيبة البنية ما كان عندها حتى أثر في الدار، اختفت تماما. وزيد فوق هذا ما لقاوش تليفونه ولا فلوسه. التحقيق باش ياخذ إذن منحة جديد. انتشرت عديد الأقاويل بين اللي يقول فلان هو اللي عملها، فلتان معروف بأنه عنده مع السرقة، ما يكون كان هو وراها العملة. والمحققين كانوا يراقبوا عن قرب الوضع وأي معطى جديد يثبتوا فيه بالباهي وبكل دقة. في وسط الكم الهائل من الإشاعات والكلمات مش يتوصلوا لخيط دقيق، خيط ما كان حتى حد يتوقع أنه باش يقودهم مباشرة للقاتل. من بين الصغار اللي كانوا يقرأوا عند الأستاذ حسن كان فما وليد اسمه سيد، كيف بقية أهالي الحومة كان يتابع في الأخبار ويسمع الناس يتناقشوا حول الجريمة. سيد هو يحكي لبوه على قضية أستاذه، قال أنه يتفكر أنه نهار الحريق شاف شاب يمشي في الشارع يزرب، وكان هازز في ديه حقيبة بنية تشبه للحقيبة اللي كانت عند الأستاذ حسن. طبعاً البوه خذ المعلومة هذه بعين الاعتبار وتواصل فورا مع الأمن وعلمهم بالموضوع. الأمنيين قاموا باستخراج كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة وبدأوا يدقوا في التسجيلات اللي توثق الساعات اللي سبقت الحريق واللي جات بعد الحريق مباشرة. وبعد ساعات طويلة من المشاهدة والتحليل ظهر شخص أثار انتباههم. شاب لبس كاسكيت وكان واضح أنه يخبي حاجة تحت حوايجه. كي ثبتوا فيها بالباهي اكتشفوا أنها حقيبة بنية. هنا بدأ التركيز على هوية هذا الشخص وبالتحريات عرفوا المحققين أنه اسمه محمد صلاح. مش تاع الكورة ذي محمد صلاح، متاع الحقيبة البنية. يخدم كهربائي في المنطقة، معروف في الحي بأنه من مدمني المخدرات منذ سنوات، عنده زادة عدة سوابق والاعتداء بالعنف. وهكا بدأت الصورة توضح. تقرير الأدلة الجنائية أكد وجود ماس كهربائي مفتعل والمشتبه فيه إلكتريسيان. الحقيبة البنية المختفية من منزل الضحية موجودة عند سير إلكتريسيان. سريعا إذا تم إلقاء القبض عليه وأحيل على التحقيق. طبعا في البداية محمد صلاح حاول ينكر، لكن بعرض الأدلة المتوفرة ضده وخاصة ستوش تاع الضحية ما بقاله حتى حل كان أنه يعترف. واعترافه باش يوصل المحققين ليس فقط لحقيقة جريمة الأستاذ حسن، بل لجريمة أخرى. محمد قال أنه من اللي دخل الموند والدروغ ومن اللي أدمن ولا ما عادش خالد يوفر فلوس الاستهلاك متاعه، خدمته في الضو ما تكفيلوش مصاريف متاع الدروغ، وقتها بدأ يمتهن مهن أخرى، السرقة. في البداية كانت سرقات عادية، نترة في الشارع يستهدف المارة، يهددهم بسلاح أبيض يسرقهم. أما بعد فترة بدأت أفكار أخطر تدور في رأسه، كان مقتنع أنه العجائز اللي يعيشوا وحدهم أهداف سهلة، لا عندهم القدرة باش يقاوموه ولا فما حد يراقبهم، زيد أكيد عندهم فلوس مخبينها في ديارها. ومن هنا تولدت عنده فكرة شيطانية، فكرة ما كانتش مجرد سرقة بل قتل ثم حرق للجثة بالكامل. محمد قال في التحقيقات أنه كان الشيخ كيشوف آثار الجريمة تأكلها النيران، وكان يشعر بنوع من الرضا والسعادة كل مرة يتخيل هذا المشهد. قال أنه أول جريمة عملها كانت قبل أشهر بسيطة، قبل أشهر من جريمة الأستاذ حسن. الجريمة هذه كانت بداية أولى خطوات صياد العجائز كما تسمى. هي البداية الحقيقية لمسيرته الدموية. ضحيتها كرجل مسن اسمه عبد الهادي، عمره 75 سنة، يعيش وحده في نفس العمارة اللي يسكن فيها محمد صالح. قال أنه بقى يراقب فيه أيام وليالي، يحسب في تحركاته، وبعد ما خذاه المعطيات اللازمة الكل قرر ينفذ جريمته نهار 8 جويلية 2017. أول ما تأكد لي العمارة هادئة وما فماش برشا ناس طالعة هابطة، طلع ودق على باب جاره. أول ما حلوا الباب سلم عليه محمد صلاح بكل هدوء، قالوا يا جاري راني عندي حمامة نربي في حمامة، طارت يذولي ودخلت للبركونة متاعك، مثالش ندخل نجيبها. والحاج عبد الهادي حكم أنه يعرف محمد صلاح عز المعرفة قالوا أكيد عايش ولدي تفضل. لكن أول ما دخل محمد صلاح وسكر الباب وراه تبدل كل شيء فجأة، ودون سابق إنذاره جم على الحاج عبد الهادي وبدأ يضرب فيه، طيحه على الأرض ومن بعد خنقه حتى تأكد أنه مات. من بعد قلب الدار سفاها على عليها، لوج في البيوت الكل على الفلوس وعلى أي حاجة عندها قيمة، وفي الأخر لقى حوالي 3000 جنيه هذيك هي. لكن أكثر حاجة كانت تشغل بال وقتها ما كانتش السرقة، كانت المرحلة الأخيرة في الخطة متاعه، المشهد اللي كان يتخيله في راسه من مدة طويلة، أنه يشوف ضحيته تاكل فيه النار. كركر الجثة البيت النو، حطها في الأرض، وبعدها جاب مواد قابلة للاشتعال وصبها على الجثة، حل الغاز، بربش خيوط الضوء باش يعمل ماس كهربائي متعمد، شعل النار وخرج من الدار. من بعد لحظات شعلت الدار والحريق انتشر في البيت، والجثة بدأت تاكل فيها النيران، ولأنه آثار الحريق كانت كبيرة الناس اعتقدوا كي اكتشفوا الجثة وقتها أنه الوفاة ناجمة عن حادث عادي، وما انتبه حتى حد إلى الجريمة اللي صارت في حق السيد. محمد قال أنه تابع الأخبار وردود الأفعال على حادثة وفاة الحاج عبد الهادي، وكان فرحان خاطر خطه نجحت وجريمته لم تكتشف. ومن اللحظة هذيك اقتنع أكثر أنه نجم يعاود نفس السيناريو مرة ثانية وثالثة ورابعة وحد ما يفيق به، وبدأ بالفعل يبحث عن ضحية جديدة بنفس المواصفات، شخص كبير في العمر يعيش وحده ويكون سهل الاستدراج، محمد صلاح قال أنه كان قاعد في يوم من الأيام بحذا واحد صاحبه اسمه زكري يخدم حداد. انهارتها وقف عليهم الأستاذ حسن وسلم عليهم بما أنه كان يعرف زكريا بالباهقة. أول ما مشى الأستاذ حسن، محمد صلاح سأل صاحبه شكونه السيد هذا؟ هو قال له لذيك رجل كبير نس ملاح وطيب يعيش بهنا بحذانا في العمارة وحده، وديما يعامل في الناس بالخير ويعاون في المحتاج. قال وقتها عرفت أنه سيكون ضحيتي الجديدة. 5 أيام من بعد محمد قرر أنه ينفذ جريمته. توجه مباشرة نحو عمارة الأستاذ حسن، طلع على الطابق اللي يسكن فيه، دق الباب. أول ما حلوا الأستاذ سلم عليه وشنو قال له؟ قال له أنا راني صاحب زكريا الحداد، ذكرتني؟ هاي ذكرتك شال خير. قال له ربي يا جاري عندي حمامة طارت دخلت يظهلي للبلكونة متاعك، ممكن ندخل نجيبها؟ والأستاذ حسن تبسم له قال له بالطبيعة عايش ولدي اتفضل. وأول ما تفضل وتسكر الباب قال شديته من رقبته كركرته لبيت النوم وغادي دزيته على الفرش وقتلته. قال بعد ما تأكدت لي هو مات بديت اللوج على الفلوس ولقيت الستوش المارون فيه 300 جنيه وبعض الحاجات الثمينة اللي هزهم. قبل ما يخرج تخلي الكوجينة وهز دبوسة الغاز وحلها في البيت وشعل النار وخرج. محمد صلاح واصل اعترافاته وقال أنه كان يخطط لارتكاب جريمة جديدة في حق امرأة مسنة كان يراقب فيها من أيام وعرف أنه عندها فلوس في دارها، لكن الشرطة كانت أسرع منه في الإلقاء القبض عليه المرة هذه قبل ما يرتكب جريمته الثالثة. كانت هذه إذن اعترافات محمد صلاح المثيرة والصادمة للمتساكنين في المنطقة الكل. بعد استكمال التحقيقات أحيل ملف محمد صلاح على القضاء، وبتاريخ 17 نوفمبر 2020 تحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، والمفروض أنه يكون حكم الإعدام نفذ في محمد صلاح. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد، مواصلين معاكم في المحق بلوس حتى الماضي ساعتين دون إطالة. ولغزارة المادة الإعلامية نمشي بكم مباشرة لثاني قضايانا لليوم، تسمعوها حالا في المحق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم بتهزنا للولايات المتحدة، تحديدا ولاية بنسلفانيا، واحنا في مقاطعة ريدرز، مقاطعة هادئة، جبولات على أراضي فلاحية. الريتم في هذه المنطقة بطيء والناس الكل يعرفوا بعضهم، مع إحساس كبير بالأمان والاطمئنان حتى ساعات الفجر الأولى. الناس تعدي ليل مطمئن على رواحها حتى لنهار 29 أكتوبر 2008، وقت اللي يوصل بلاغ للشرطة من كنيسة ريدرز ميثوديست تشيرش على جثة، القاوها في وسط الكنيسة.

الصحية، والمشهد الكل يوحي بحاجة واحدة، الانتحار. لكن كان لازم مع المحققين يثبتوا صحة هالفرضية من عدمها. هذاك علاش انطلقوا في معاينات معتبرة مسرح جريمة. الرصاصة كانت استقرت في الحيط، ما كانش فما آثار مقاومة، ما فماش فوضى، بقايا الدم بطبيعة الحال كانت منتشرة في المكان، ولكن كل شيء كان يقول أن جو أطلق النار على روحه. لكن كان فما عديد الملاحظات الغريبة بالنسبة للمحققين، كما مثلا هالبلار. بداية بلار الباب المكسر، زعما فما شكون كسر البلار، حاول يسرق الكنيسة وفاق به جوب. ثانيا، إذا جو كان مقرر الانتحار ومشينا في فرضية الانتحار، علاش قرر ينتحر في الكنيسة؟ وعلاش يكسر في باب بيرو القص ويدخل للبيرو وينتحر غادي؟ وإلا كان يحاول يوصل رسالة معينة. بعد ما تبعثت الجثة للطب الشرعي، جاء الوقت بالنسبة للمحققين للتعمق في حياة جو. كما قلت لك، جو ولا جوزيف ميستانتي هو نجار، وكان تطوع باش يخدم أعمال النجارة في الكنيسة. أصلاً هو اللي صنع البيرو متاع القصة. مارتو سيندي كانت السكرتيرة الخاصة متاع القس أرتور شيرمر. أرتور عمره 62 سنة، هو القس الأكثر شهرة في المنطقة، رجل دين محترم ومحبوب في الجماعة متاعه. بعد أيام البحث اكتشفوا المحققين أسرار في وسط عائلة جو. اتضح أن القس أرتور كان على علاقة بالسكرتيرة متاعه سيندي، مرت جو. من توا نقولك ما تستغربش برشا، فما قساوسة في يعني كنائس معينة، ورغم أنهم في الكنيسة عادة القس يعيش حياته أعزب وكذا، إلا أنه فما عدة توجهات وطوائف وغيره اللي خلات وأنه فما شكون من القساوسة يعرس ما يشوفوش أنه فما إشكال في ذلك. داكوردو، رغم أنه فما الجزء الأعظم الجزء الأكبر منهم اللي يعتبروا أنه هو ينظر حياته لله، وبالتالي لا زواج ولا صغار ولا عائلة ولا هم يحزن. نحن لسنا في تلك الصورة، نحن في كنيسة تؤمن وأنه القس ينجم يعرس. واضح؟ سكروا القوس. قلنا الغريب أنه جو كان على علم بالخيانة متاع مرته، وحسب ما فهموه المحققين من المقربين منه أنه كان محطم نفسيا بسبب اكتشاف هذه الخيانة. وهذا ما كانش السر الوحيد اللي باش يكتشفوه المحققين. محققين اكتشفوا لقبل 3 أشهر فقط، في جويلية 2008، مرت القس أرتور، مرته الثانية، أي ماتت هي زادة يلطيف في أكسيدان غامض. باهي، زيد قبلها بسنوات، عام 1999، أي مرته الأولى ماتت في ظروف مريبة بعد ما يا لطيف طاحت من الدروج. فجأة اسم القس أرتور ارتبط بثلاث وفيات مريبة: جو، مرته الأولى جويل، مرته الثانية بيتي. هذيك علاش قرر صديقنا المحقق يحل كتاب على صديقنا القص. كل ما تعمق أكثر في ماضي أرتور، كل ما حس أن الصورة المثالية اللي رسموها له الناس على هذا الرجل كانت مجرد قناع. انطلق التحقيق من خلال البحث في وفاة جويل، مرت أرتور الأولى. الناس اللي يعرفوها كانوا يحكيوا عليها بحب كبير، مرأة هادئة طيبة تحب الصغار، وهي كانت المشرفة على الكورال مع الصغار والشباب في الكنيسة. حسب ما وصفوها المقربين منها، كانت الأم المثالية لأولادها وزوجة القس المحترمة، حتى نهار وفاتها، وقت اللي كل شيء تبدل. نهارتها

حسب روايه ارتور هو خرج يجري، هو كل صباح يمشي يجري يقص وليه يبدلوا زاد هكا كي العاده تقريبا ساعه غير ربع يخرج يجري يعمل في الرياضه. لكن كيف رجع للدار تفاجأ المسكين بمرته طايحة اللوطة من الدروج بجنبها الاسبيراتور وخيط الضوء متاع الاسبيراتور ملفوف على ساقيها. بالوقت أرتور اتصل بالشرطة والإسعاف وعلمهم باليسار وقال للمحققين اللي على ما يبدو أنه المسكينة اتعثرت في الخيط وتكبت في الدروج. فور وصول المسعفين تم نقل جويل للمستشفى، حالتها كانت كارثية، كانت عندها إصابات خطيرة في الرأس. الأطباء حاولوا إسعافها لكنها باش يدخلوها مباشرة للعمليات لمعالجة الإصابات الدماغية. خود جويل كان يشوف في أخته من بعيد ولاحظ كمية الكدمات اللي عندها على وجهها، وجهها كله أزرق، كله كدمات في في في برشا بلايص، ضربات مخيفة. وعبر على شكوكه للمحققين وأكد لهم أنه بالنسبة لي صعيب ياسر تكون هذه طيحة تاع دروج. أكيد الإصابات هذه بفعل فاعل سيد المحقق. لكن أثناء الفحوصات لاحظوا الأطباء ارتفاع في بعض أنزيمات القلب، وفجأة خرج تفسير جديد وقالوا يمكن تعرضت لأزمة قلبية. أي؟ وبعدها داخت هي وتحت في الدروج، ديما تحت في الدروج. أما الشكوك ما وقفتش عند العائلة، حتى الطبيب الشرعي بدا يحس أنه الرواية ما تركبش، وكان عنده سؤال بسيط به: إذا جويل فعلا تعرضت لجلطة قبل ما تطيح، علاش النزيف في الرأس كان عنيف لتلك الدرجة؟ في الحالات الطبيعية القلب وقت اللي يتعرض الجلطة من المفروض ما يضخش الدم بقوة، مما يعني النزيف يكون أقل. أما اللي شافوه الأطباء كان حاجة مختلفة تماما، كأنه الضربة كانت لولا ومش الأزمة القلبية، وكأنه الإصابة أدت إلى أزمة قلبية وليست الأزمة القلبية أدت إلى السقوط والإصابة. وسط الشكوك هذه حاجة أخرى زادت صدمة عائلة جويل: سلوك القس أرتور في السبيطار. كانوا يستناو يشوفوا راجل يعني متأثر، مرته تحتضر، لكن اللي صار كان مختلف. كان يحكي ويفدلك مع الطاقم الطبي وقال لهم ذاك هو قضاء وقدر، ذاك شحب لها ربي. غريبة، راجل مرته تموت قدامه ما يبانش عليه الحزن. حاسيل أيام من بعد جات اللحظة الحاسمة، الأطباء أكدوا للعائلة أنه ما عادش فما أمل، وكان لازم يتم اتخاذ القرار في علاقة بفصل أجهزة الإنعاش اللي موجودة مربوطة بالسيدة. وفعلا أرتور اختار فصل أجهزة الإنعاش ورفض تشريح الجثة متاع مرته. الحكاية ما وقفتش هنا، خو جويل ما سكتش، اتصل بالشرطة أصر على فتح تحقيق. وقتها تم إيقاف إجراءات الدفن ونقلت الجثة للطب الشرعي، لكن فور معاينتها من طرف الطب الشرعي كانت المفاجأة: القلب بتاعها ما لقاهش في الجثة، جثة بلا قلب. اتضح أنه جويل كانت متبرعة بالأعضاء. موضوع كان غريب برشا، مرأة يقولوا أنها ماتت بأزمة قلبية أي وفي نفس الوقت تبرعوا بقلبها. الدكتور المسؤول في الطب الشرعي قلب الدنيا، وفي الأخر تمكن من الحصول على عينات مجهرية محتفظين بها من القلب اللي تبرعوا به، وبعد الفحص أكد بما لا يدع مجال الشك أن قلبها سليم، ما فيش أي أثر لأي أزمة قلبية. لكن سبب الوفاة الحقيقي بقى إذن غير معروف، وبقات القضية مقيدة على أساس وفاة ناجمة عن حادث منزلي يسميوها في أمريكا. حاب نقول لك لي عديد المحققين وقتها كانوا من رواد الكنيسة، وكانوا بالتالي يحسوا أنهم فما نوع من قلة احترام كان باش نعيطوا للشيخ أرتور ونسألوه.
هنا جاء الوقت بالنسبة للمحقين باش يحلوا ملف الزوجة الثانية بيتي، ملف اللي الناس كانت تعتبره حادث سيارة مؤسف، هكا على الأقل الرواية الرسمية. ليلة الحادثة 3 شهور التالي، حسب كلام القس أرتور، كان هو ومرته بيتي في الكهرباء في الليل المخر، مضي ساعتين تقريبا. ليلتها بيتي كانت تعاني من وجيع قوية في فمها، وهو كان يجري باش يوصلها للسبيطار. الطريق كان شبه فارغ، وفجأة ظهرت لهم غزالة في وسط الطريق. يا أخي أرتور دور الفولون بقوة حتى فقد السيطرة على الكهرباء، ودخلت مباشرة السيارة في حاجز الأمان. بعدها وصلوا المسعفين، لقوا بيتي في حالة حرجة، كانت متعرضة لإصابات خطيرة في الرأس، تنزف وفاقدة للوعي. أرتور ستر ربي، موقس عدا هو، كان مصاب إصابات طفيفة ولكنه أمنع. على الفور تم نقل بيتي بطائرة إسعاف لمركز طبي بعيد على المكان، وتم إنعاشها. لكن بعد أيام أرتور خذ نفس القرار اللي خذاه مع جويل، قرر فصل أجهزة الإنعاش، وبعدها مباشرة قرر حرق جثة بيتي. وقتها ما فما حد شك في أي حاجة، لكن اليوم الوضع مختلف. المحققين راجعوا ملف الحادث، وكان عندهم ما اعتبروه كنز، تصاور الحادث الأصلية، تصاور صوروها أعوان الدورية متاع الأكسيدان ليلتها. تم التدقيق في كل صورة. أول حاجة لاحظوها المحققين، الكهرباء الحقيقة ما كانتش فيها ضربة تدل على شدة الحادث، بالعكس الأضرار كانت خفيفة، والكهرباء كانت مازالت أصلا قابلة للسياق، مش متاع حادث قاتل. الفرق بين اللي صار للكهرباء واللي صار لبيتي كان كبير. بعدها المحققين لاحظوا حاجة أخرى في التصاور، الإرباك متاع الكهرباء ما تحلش، اللي عادة يتحلوا في الحوادث العنيفة، ما تحلوش. ثالثا العجل، مش أرتور قال اللي هو هرب من الغزالة وانعطف بسرعة كبيرة، يا أخي تخلف الحواجز. غريب أنه ما كان فما حتى آثار للعجالي في الكيس. لكن الاكتشاف الأهم كان وسط الكهرباء في علاقة بالدم المتناثر. جهة السائق كانت تنظيف، أما جهة الراكب يعني جهة بيتي كانت كلها دم، دم في الباب، على الكرسي، وراء الكرسي، كمية كبيرة بطريقة غير منطقية. المحقق هو يتفرج في التصاور قال إذا كانت بيتي أصيبت وقت اللي زدمت الكهرباء، الدم لازم يكون قدامها، لازم يكون في البلار، لازم يكون في لوحة القيادة، مش تحتها وإلا وراها، يخي ضربت بالتوالي. المشهد في التصاور كان يوحي للمحققين لحاجة مختلفة، كأنها كانت تنزف قبل ما تطلع في الكهرباء أصلاً. وبالتالي بناءً على كل هذه المعطيات ومن خلال التصاور، اتأكدوا المحققين أن الحادث كله كان مجرد مسرحي، والأكسيدان في حد ذاته عملية تمويه وعملية تغطية على جريمة. وفي تلك اللحظة بالذات تحولت القضية رسميا من حادث مرور للتحقيق في جريمة قتل. أما السؤال المطروح طوى بالنسبة للمحققين، إذا بيتي ما ضربتش في الكهرباء، وين ضربت؟ إجابة على سؤال وين صارت الجريمة، المحققين باش ياخذوا إذن بتفتيش دار أرتور. القص وقتها ما كانش موجود هو في الدار، لكن تم تفتيش الدار بكل دقة، بيت بيت بكل تفاصيلها، حتى وصلوا للجراج. وفي الجراج تم العثور على بقايا دم صغار في القاع. بالوقت تم استعمال مادة اللومينول اللي ظهرت الحقيقة، قاعة كلها تشعل بالأزرق، آثار الدم في كل بلاصة، خطوط طويلة، بقايا كبيرة، أثار كركير. المشهد كان مرعب. هنا اكتملت الصورة،
بيتي ضربت وسط الدار، نزفت بشكل كبير في الجراج، من بعد هزها أرتور للكهرباء. تبعثت عينات الدم للتحليل والنتائج أكدت تطابق الدم مع دم بيتي. توا بالنسبة للمحقين ما عادش فما أي مجال للشك، بيتي ما ماتتش في الأكسيدون، بيتي تعرضت لاعتداء عنيف وقتلت في وسط دارها، والحادث ما هو إلا تمويه. لكن الأكثر إثارة أن القس أرتور ما زال ما يعرفش اللي الشرطة اكتشفت جريمته. في نفس الوقت كان يتم استجوابه من طرف فريق من المحققين، وكيسالوه على تفسيره للدم متاع بيتي في الجراج، أرتور سكت ثواني، من بعد ابتسم وقال لهم ايه اكيد فما تفسير سيد محقق، ما انا وبيتي قبل وفاتها بمدة كنا نقلوا في شوية لوح للجراج وهي طاحت واللوحة جرحتها. أنا أكيد صدقتك سيد القس. شوف الجماعة ترى باش يتأكدوا من السيناريو اللي حكاها أرتور، فريق التحقيق قرر يرجع للجراج مرة أخرى ويراجع حكاية اللوح هذه، وانطلق التفتيش مرة أخرى. تحت كومة اللوحة اللي حكي عليها لقاو المحققين جريدة قديمة، كيركزوا مع التاريخ الجريدة صادرة في سبتمبر 2008، أما بيتي فماتت في جويليا 2008. بيتي ماتت في جويليا، كيفاش تنجم تكون شاركت في نقل اللوح بربي في سبتمبر؟ سيد القس نعرفوا اللي انت قس لا محالة وتتعامل مع الأرواح مش لهالدرجة. في البداية أغلب سكان البلاد رفضوا يصدقوا كيفاش القس المحبوب رجل الدين سيدي الشيخ متاعهم ينجم يكون قاتل. فكرة وحدها كانت صادمة، الناس كانت تشوف فيه نموذج للأخلاق، رجل يعمل خطبة كل حد في الكنيسة، حافظ الإنجيل، يعطي نصائح، يواسي في الناس في أحزانهم، ينجم يرتكب في عوض الجريمة جرائم. لكن مع انتشار أخبار التحقيق الناس الكل أصبحت مصدومة في تلك الصورة، وقرروا يتكلموا ويقولوا ليعرفوه على هذا القص. واحدة من سيدات المنطقة قدمت شهادتها وقالت أنه أرتور كانت عنده عديد العلاقات مع نساء من الكنيسة، مش علاقة واحدة ولا زوز، عدد كبير برش. المحققين ربطوا الخيوط وفهموا لأرتور كان يختار نساء عندها مشاكل، نساء ضعيفات نفسيا أو عاطفيا، يتقرب منهم باسم الدين، باسم النصيحة والموعظة الحسنة والمساعدة، ثم تولي عنده عليهم نفوذ وسيطرة كاملة. كان شخص يعيش حياة مزدوجة بالكامل، كان يعيش فوق المنبر قديس وقس، وخلف الأبواب المغلقة شخص منحرف مختلف تماما. رغم أن المحققين كان عندهم دليل مهم على أنه بيتي تقتلت ما ماتتش في حادث، إلا أنه كان لازمهم تقرير الطب الشرعي باش الملف يكون شامل، وما وقتلك اللي الجثة تحرقت. هنا تفكر المحقق المسؤول على القضية أنه قبل ما تموت بيتي عملوا لها تصويرة بالأشعة سكانير، والصور ما زالت موجودة. بطبيعة الحال سيتم عرضها على طبيب شرعي. في الأول لما حال الصور ما كانتش مفيدة بالنسبة للطب الشرعي، قالوا ما نجم نعمل بها حتى شيء. لكن هنا يجي قرار تحويل الصور لنموذج ثلاثي الأبعاد 3D. فكرة وقتها كانت تعتبر ثورية، وقتها تقريبا ما كانش يتم استعمال التقنيات هذه في القضايا الجنائية، لكن فريق التحقيق قرر يجرب. جابوا خبراء حولوا التصاور اللي معمولة بالأشعة بالسكانير، حولوها لصور ثلاثية الأبعاد. الصور ظهرت زوز جروح على الجهة اليمين من الرأس، مش في المقدمة ومش في جبهتها، يعني ما هيش جروح سببها الأكسيدون. وهكا الطب الشرعي أكد أنه الإصابات ما هيش إصابات حادث سيارة،
بيتي تعرضت للضرب، ضرب متعمد بجسم صلب. الغريب في هذا الكل بالنسبة للمحققين كان أنه بيتي عندها نفس الجروح بالضبط اللي كانوا عند جويل الزوجة الأولى. هنا قرروا المحققين العودة للدار اللي كان يعيش فيها أرتور مع مرته في 99، ويعاودوا نفس حادث سقوط الدروج، لكن جسموه بدمية، دمية مصممة باش تحاكي جسم الإنسان بدقة كبيرة. في رأس الدمية من داخل عملوا أجهزة تاع قيس لقوة الصدمات والضربات والضغط. رموا الدمية من الدروج في الوضعيات الكل من الزوايا الكل، وكانت النتيجة نفسها تقريبا، إصابات عديدة، كسور، رضوض على كامل الجسم، إصابات في الرقبة، إصابات في الحوض، إصابات في الأضلع، لكن الإصابات لم تكن تتطابق بتاتا مع إصابات جويل. جويل ما كانتش عندها كل هالإصابات، لا كسور في الحوض، لا كسور في الأضلاع، لا إصابات خطيرة في الرقبة، إصاباتها الكل كانت مركزة بشكل مرعب في الرأس برك. الطبيب الشرعي رجع يفحص في صور جويل مرة أخرى ثم قارنها بإصابات بيتي، والتشابه كان مخيف. جويل ما طاحتش من الدروج، جويل تعرضت لضرب مبرح. هنا أخيرا الطب الشرعي غير سبب وفاة جويل رسميا من وفاة غير محددة في حادث منزلي لجريمة قتل. تم إصدار مذكرة توقيف في حق القس أرتور، ومباشرة تم تحديد موقعه وتوجهت له دورية أمنية لإلقاء القبض عليه. والمفاجأة أرتور القس ما كانش في داره، ملاوي قووه نقل للعيش في دار سيندي. تكون سيندي؟ سيندي مرت جو، جو اللي اقتل روحه في الكنيسة. حقا وين وصل البحث في الانتحار متاع جو؟ المحققين راجعوا كل الأدلة، بقايا البارود، أثار السلاح، تحركات الناس المحيطة به، كاميرات المراقبة، الشهادات، كل شيء. كان الاستنتاج النهائي واضح، جو كان وحده في المكتب، هو اللي كسر البلار متاع البيرو متاع القس أرتور، هو اللي دخل البيرو وحده وأطلق النار رصاصة واحدة في راسه أنهت حياته. وفاته صنفت رسميا انتحار. جو انتحر لأنه كان يعيش انهيار نفسي بعد ما اكتشف خيانة مرته ليه، واكتشف أنه الراجل اللي وثق فيه هو نفسه اللي دمر له حياته. لكن انتحاره كان سبب لكشف لغز زوز جرائم وإرجاع حق ضحايا رجل الدين. تتصوروا في بالكم؟ أرتور ما كان عنده حتى علاقة مباشرة بانتحار جو، لكن البحث في انتحار جو وصلنا لجرائم أرتور السابقة. العدالة الإلهية. في سبتمبر 2010 حكم على القس أرتور بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان. المحقق بلوس. محقق.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: En illimité, où est ton fait gigawatt?
4: سيفسني اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
6: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
4: برعاية
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: جوهر سبور.
7: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. فريق شباب قسنطينة الجزائري أعلن تعاقده مع المدير الفني السابق للجامعة التونسية لكرة القدم منظر الكبير. شباب قسنطينة أنهى الموسم الفارط البطولة الجزائرية في المرتبة الثامنة بعد 30 جولة ب 11 فوز 10 تعادل و 9 هزائم. فخر الدين بن يوسف وفي تدوين له أعلن مغادرته للاتحاد الرياضي المونستيري. فخر الدين بن يوسف توجه بالشكر إلى كامل الإطار الفني والطبي وإلى اللاعبين وجماهير الاتحاد المونستيري، وأضاف: كان شرفا كبيرا لي أن أحمل شارة قيادة هذا النادي العريق. كان موسما صعبا ولم نحقق الأهداف التي كنا نطمح إليها. سيد مهدي فريخة رئيس الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي أعلن في حوار للصفحة الرسمية للنادي أن حجم ديون النادي الصفاقسي تبلغ 7 مليارات. تبقي التفاصيل مع السيد مهدي الفريخة.
8: فما 7 مليون دينار خطايا اللي هي فيها اللي تحكم فيها أحكام باتة، وفما اللي هي مازال ما تحكمش ومش جي فيها أحكام باتة. هذه اللي تعهدنا به من الأول واللي صرحنا به من الأول في إطار شفافية. اليوم نحكيه على 2 مليار و800 فيهم 1 مليار و400 يمنعونا من الانتداب اللي هما دي كريانسي اترانجي لي اترانجي لي بورتوغي وجماعة هذوكم، وفما 1 مليار و400 ملفات تونسية عند الجامعة اللي هي تمنعنا من المشاركة في الكاف. بالنسبة للملف نتاع الانتدابات، الحاجة اللي نجم نفرح بها جمهور النادي الرياضي الصفاقسي وأنه خدمنا عليه برشا، وفما برشا رجال من نادي الرياضي الصفاقسي خدموا عليه، من كسوة من لجنة الدعم كسوة من لي سبونسور دغيغ توسا، وأنه وصلنا اليوم أوفيسيالمون وأنه وقع خلاص 1 مليار و400 بالنسبة للدائنين الأجانب الكل، وخذينا السويف نتاعهم وبارك الله فيهم. حتى البنك سنترال واصحاب القرار عاونونا في الموضوع هذا، ونستناو جوست في لوفي دانتريديكسيون تاع الفيفا. دونك بالنسبه لنا احنا موضوع مسكر نتاع نادي رياضي صفاقسي دونك كلكو جور مشي ترفع من على الانتداب اوفيسيالمون. قاعدين الاشكال الثاني تو اللي نخدموا عليه هو المشاركه في الكاف. مشاركه في الكاف نعرفوا اللي عندنا 3 دوسي اليوم اينو بلوك على المشاركة في الكاف. الحمد لله يا ربي الديلي نتاع 30 جوان ولا 25 جويلية. دونك 25 جويلية بالنسبة للجامعة هو الديلي، بالنسبة لنا احنا يلدوى اتخ انتخ لديس الوكانس.
7: نذكر أن الموعد غدوة الجمعة مع الجلسة العامة الانتخابية لنادي الصفاقسي بداية من ماضي 3 في احد نزول الجهة وقائمة مترشحة للانتخابات برئاسة سيد مهدي الفريخة.

جوهرة اف ام تي في. تفكير بإنتاج الدفعة الرابعة من الدور 32 للمونديال، المنتخب الإنجليزي تأهل على حساب الكونغو الديمقراطية هدفين لهدف، بلجيكا تأهلت على حساب السنغال 3 أهداف لهدفين، ومليكا تأهلت على حساب البوسنة 2 أهداف. اليوم 8 ديما بتوقيت تونس، 8 متاع الليل إسبانيا توجه النمسا مباراة الدور في أمريكا، ملعب يتسع ل 71 ألف متفرج. طاقم تحكيم سويدي حكم المباراة. نصف الليل البرتغال كرواتيا، مباراة الدور في كندا، ملعب يتسع ل 45 ألف متفرج، طاقم تحكيم من النرويج. بعد جنوب أفريقيا الكوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية منتخب أفريقي آخر ينسحب من المونديال هو المنتخب السنغالي بعد الهزيمة أمام بلجيكا 3 أهداف لهدفين بعد تمديد الوقت والانسحاب. بالنسبة للمنتخبات الأفريقية بصراحة نقوله بصورة عجيبة وغريبة ديما في آخر المقابلات، جنوب أفريقيا قبلت هدف في دقيقة 93 وخرجت، الكوت ديفوار قبلت هدف في دقيقة 87 وخرجت، الكونغو الديمقراطية قبلت هدف في دقيقة 87 وخرجت، السنغال متقدمة لحدود دقيقة 87 تقبل هدفين في ظرف 3 دقائق، وبلجيكا تتأهل بضربة جزاء في دقيقة 120+5. عرضنا على 5 مقابلات في دور الثمن النهائي للمونديال، السبت 4 جويلية 6 كندا المغرب، 10 الباراغواي فرنسا، لحد 5 جويلية 9 البرازيل النرويج، 2 6 جويلية ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك انجلترا، 3 7 جويلية ماضي ساعة متاع الصباح امريكا بلجيكا. الصراع يتواصل من أجل هداف مونديال 2026، المرتبة الأولى كيليان مبابي 6 أهداف، معاه ليونيل ميسي 6 أهداف، المرتبة الثالثة هالاند 5 أهداف، معاه زاد هاري كين 5 أهداف، المرتبة الخامسة عثمان ديمبيلي 4 أهداف، معاه فينيسيوس جونيور 4 أهداف.

0: جوهر FM TV.
1: رسميا بطولة النخبة لكرة اليد تنطلق يوم السبت 5 سبتمبر القادم بعد اجتماع اللي صار اليوم بين أعضاء المكتب الجامعي وممثلي أندية النخبة وتعديل طفيف على نظام المسابقة مرحلة الأولى في شكل ذهاب وإياب بين جميع الفرق ثم مرحلة ثانية بثمانية فرق بزوز مجموعات كل مجموعة فيها أربعة فرق الأول والثاني يتنافسوا ذهاب وإياب في شكل نصف نهائي بعدها نهائي البطولة. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. بعد الباك الحيرة الطبيعية أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونتوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كونتوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University de la connaissance à la compétence.
2: Jour FM.
3: Jour FM.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا وين ما كنتوا تسمعوا فينا ولا تبعوا فينا، زاد على الباج بتاعنا فيسبوك لايف، فيسبوك كيف كيف. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في صحه دائمه. هذاك علاش احنا نحبوا التونسي قديمه لباس. اكيد احنا عندنا ديما يقولوا ديما الكبارنا هما اساس، ايه، وباش يكونوا ديما هما اساس يلزمهم يكونوا في صحه جيده. ومين نجموا يكونوا في صحه جيده الا ما تبدا ثم متابعه الحقيقة، ثم مرافقة زادة الحقيقة لرعاية المسن اللي في وقت من الأوقات يولي ما عاد عينه بشي، يبطل ما عادش يعطش، ما عادش يجوع، ما عادش يحب الماكلة حكا، تولي كل شيء يظهر له مش بنين. دونك احنا كيفاش دورنا لازم نرافقهم بالكدا، وما نجم تكون مرافقة صحية صحيحة لما يكون متوجه مع طبيبه المختص. اليوم باش نحكيو على تداعيات الأمراض المزمنة كي تكون الحقيقة متزامنة زادة مع نقص في الماء، نقولوا احنا معبروا عليه بالشياح. هذا الكل ما نجموش نعرفوه بأكثر تفاصيله إلا ما يكون معنا طبيب مختص. اليوم معنا سي أنيس، الدكتور أنيس مزابي، مختص في الأمراض الباطنية وشيخوها وأستاذ بكلية الطب بسوس. خلينا نقول لك أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا، مرحبا بك، مرحبا، شكرا على الاستضافة. الحمد لله سبا لبس.
0: دكتورنا ماشي الأمور، شيخوخة متاعنا مريقلة في تونس.
1: سبا سبا ماشي
0: سبا بورنستو
1: سبا
0: يبي. دوك شوية أخرى دكتور، أكيد مش نحكيه وإحنا على ديزيدخاتاشيون، نحكيه على قلة الماء، الشياح، مش نحكيه ولي فاكتور دو ريسك، عوامل الاختطار، مش نحكيه كيف كيف الأعراض، ثم مش نحكيه على هل جديد الجديد واختصاصك هذايا يا دكتور، مش نحكيه التشخيص الطبي للمسن. راي رفاهية كبيرة برشا اليوم، خليكم في الاستماع معايا. سمية صغير في الاخراج التقني، شويه اخرى زاد كيف حسام الجيد في الاخراج الرقمي، معكم انا احلام غيلان في الاعداد والتقديم. يلا موسيقى، خليني نعرف اغنيتك شنية.
1: تباعا
0: تباعا شيرين.
1: ولا
0: يلا سمية حضرتك تباعا شيرين.

0: موج مع الموجة. سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
4: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
3: ماكسويل for better life.
5: جوهرة FM. بوبليسيتي.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتم معانا. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكون صحتكم لباس. اهم حاجه يهمنا ان تكون صحتكم لباس. اليوم معنا الدكتور انيس مذابي، مختص في الامراض الباطنيه والشيخوخه، واستاذ بكليه بسوسه شويه اخرى، باش نحكيو على الشيخوخه ديزيدغاتاسيون، باش نحكيو تبعات هذا الكل، زاد وقتاش التشخيص. لكن بالمناسبه انا دكتور نحب نقول دكتورة شادية العويني كشريت، برشا بوسيت نحييك يا منحيه. ان شاء الله باش نحكيو على الزهايمر مع بعضنا. الزهايمر فوالا، هو تم التعارف الزهايمر نقولوا. دونك باش تكون معايا، تفضل دكتور.
1: وين نحب زاد نحييها دكتوره شادية كشريت، خاطر هي استاذتي، خاطر الحقيقه تعلمت منها برشا حاجات سور لو بلان معني اكاديمي، سور لو بلان زاد ستاج في القسم نتاعها، قسم طب باطني بمستشفى سالو بسوسة. دونك تحيه كبيره للاستاذه.
0: الحقيقه فخوي ما شاء الله اللي عندها ثمار دكتوره شادية العويني، ما شاء الله كيما دكتوره فاطمه، الحقيقه كيما الكل ما شاء الله عليكم. دونك انا باش نستسمحك نرحب برشا بيا رئيس عمادة الصيدلة بالوسطة سي رفيق موسى، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: عسلامة أحلام، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين جوار أفلام، ومرحبا بالدكتور اللي تابع معك في الحصة.
0: أي سي أنيس مزاب.
2: أنيس مزاب، مرحبا.
0: خليني نطرح لك الموضوع سيد رئيس العمادة، اللي مش تكلم بصفتك الخاصة، بصفتك صيدلاني. دونك باش نحكيو اليوم على المقاطعة هذه مع الكنام. نسمعوا ديما لي فارماسي ساي ما عادش باش يتعاملوا مع الكنام، باش يولي الانسان يخلص كامل. المواطنين الحقيقة في حيرة كبيرة، كنا في حيرة كبيرة، ماناش فاهمين الوضعية. السيركوي كيفاش باش يكون؟ هل هذا صحيح؟ خلينا نفهم الصحيح من الغلط معاك، وشنية التبعات ولا الإجراءات المستقبلية. تفضل سي رفيق موسى.
2: أنا كرئيس المجلس الجهوي لهيئة الصيدلة بالوسط، احنا الهيئة ما مشي طرف في التعاقد مع الكنام. معنا نتكلم باسمي الخاص كصيدلي خاص، من خاطر التعاقد منذ احداث الصندوق الوطني للتأمين على المرض في العام 2008 صار ما بين الصندوق وما بين النقابة التونسية لأصحاب الصيدلة الخاصة. دونك الكونفنسيون هي بينهم بين الزوج، ولكن هي تبع من قريب زاد الوضع، خاطر يهم الصيدلة الكل. دونك احنا بدنا نتحيروا كهيئة من الوضع الموجود هذا. صحيح، هو النقابة عملت بلاغ في آخر تقريب في 20 جوان تحذر من معناها كما يقولوها صرخة فزع، اللي الأمور ما تطورتش وما تحسنتش منذ إيقاف العمل، اللي كانت تفكرش في ديسمبر 2025 وقتها تقريبا صار انقطاع لمدة تقريبا شهر ولا أكثر شوية، حتى من شهر ممكن ستة أسابيع، وفي 15 جانفي صارت جلسة في رئاسة الجمهورية بشرف سيد رئيس الجمهورية، اللي هو فهمتي معناها أعطى ضمانات وأعطى معناها أعطى تعليمات باش تحل المشكلة هذا وتتحسن أجل الخلاص. معناها آخر أجل اللي نرجعوا للأجل المعمول بها، فهمتي معناها اللي هي من الأول كانت 30 يوم، بعد ولات 60 يوم، وبعد ولات 80 يوم، باقي توا مازلنا بعد حتى 6 شهور رجعنا للوضعية القديمة اللي هي نتاع 5 و6 أشهر معناها مخلدات مش خالصة. فهمتي؟ احنا كصيادلة الحقيقة ديما في خدمة المواطن، معناها وانت الشيء هذا يعرفوه المواطنين الكل 24/24 ليلا نهارا في كافة أنحاء البلاد حتى في المناطق النائية، فهمت؟ ولكن زادة فهمتي معناها احنا الوضعية اللي ما نحبوهاش اللي المريض يكون هو رهين في الوضع هذا، معناها خاطر من حقه باش ياخذ الدواء نتاعه ويعلم ربي فهمتي الحالة نتاعه والأمراض المزمنة معناها والإمكانيات المادية والكل، ولكن زادة ما معناها ملزومين خاطر الصيادلة أبريتورا معناها عندهم ديون معناها مع موزعي الأدوية ومع الأداءات والكل، ما ينجم يصبر شهرين ثلاثة جرام ماكسيموم، ما ينجمش يصبر 5 و6 شهور معناها هو يعطي في الدواء ويخلص في الدواء والكمام فهمتي لا حياة اللي من تنادي. دونك بكل صراحة توا صار هو التنبيه على أساس معناها 30 جوان هو آخر أجل باش ترجع معناها ترجع الأجل المعقولة، ولكن ما هذا شيء هذا ما صارش. أنا صاروا اجتماعات مكثفة معناها مع وزير السيد وزير الصحة وسيد وزير الشؤون الاجتماعية، وعطاوا وعود اللي باش يكون يتم صرف معناها قسط في الأيام القديمة الأيام القريبة الجاية، وباش لا تو احنا كسيد الخاص احنا ما موقف معناها باقي نخدموا مع منظومة التعرف الدائرة، وما فما ما قصينا حتى نهار وما حتى فما فرماسيون ما معناها ما قص كانوا يتعامل مع الكنام ما بطل المعامله مع الكنام. بقيت باش تصير اجتماع مع السيد وزير الشؤون الاجتماعيه يوم 15 جويلية باش يقيموا الوضع ويشوفوا شنو هي الحلول اللي ماذا بينا تكون معناها حلول انفابورتوت، معناها يلزم ايجاد معناها حلول لديمومه هذه منظومه الطرف التابع، خاطر معناها وضعيه الحقيقه مش حتى من المواطن قلق منها، راه هذه يخدم 6 شهور وبعد باش تبطل ويخدم وباش تبطل، معناها ما نقول سي با سيريو، معناها حتى تعبوا المواطنين والفارماسيونات تعبوا، وانا ماذا بينا تكون منظومه على اسس صحيحه، فهمت معناها كل واحد ياخذ حقه، والفارماسيان فهمتي باش يصرف الدواء بيان سور باش يصبر شهرين ولا فهمتي معناها 60 يوم ولا 80 يوم، اما ما ينجمش راهو معناها فما صيادلة في وضعية معناها حرجة جدا، راهو معناها ما يصلوش باش يخلصوا الأدوات، ما يخلصوش ما نحكيوش مع موزعين الأدوية، معناها خاطر هما بيدهم ياخذوا الدوايات نتاعهم أو كونتون من الصيدلية المركزية. دونك سيت ان سيركل معناها اللي يلزم معناها أنا نقول لازم نلقاو له حل جذري معناها وإصلاح هيكلي للمنظومة هذه باش المواطن فهمتي معناها ياخذ معناها يلقى دواء ما يقعدش يخمم من دار الفارماسي باش تبطل ما تبطلش، ناخذ قبل ما يبطلوا الكونفونسيون وانا قريب الشهر الجاي ما عنديش فلوس باش نشري، معناها هو ديجا مريض ما عند ربي وتزيد تحط له المرض في مخه معناها بتاع ما اختناء الدواء
0: فهمتي. دونك سي رفيق انا باش نقول لك حاجه، اللي احنا بطبيعتنا مواطنين بيان سور وقاعدين نعيشوا في الحاله الكل، وعندنا كلنا الكرنيات بتاعنا اللي نتوجهوا بهم للمستشفى العمومي، نتوجهوا بهم نحكيوا ديما خطر على العمومي، نحكيوا ديما على الانسان اللي الحقيقه يتضر برشا كي ما لقاش الدواء في الفارماسي اللي موجوده في المستشفى العمومي ويتجه الى الصيدليه اللي باش يمشي ياخذ منها الدواء ويزيد بالدواء ما يلقى ما تدبغ غالي. اثنين يقول له رانا معاش مع المنظومه مثلا ويشك انه ما عادش مع المنظومه، كيفاش باش يكون حاله المواطن يا سي رفيق موسى؟
2: هما المنظومه نتاع المنظومه لا فيليال بيبليك نتاع المستشفيات المنظومه العموميه معناها نورمالمون ياخذوا الدويات من الصيدليه نتاع المستشفى. في الحالات اللي صيدلية المستشفى الفارماسي كستان هذيك ما عندهاش الدويات يحطوا الطابعة نتاعهم على اساس هذاك مش متوفر ويتوجه للفارماسي وياخذ هذوك استرجاع مصاريف، ما يخوش من الفارماسي ما يخوش معناها على حساب المنظومة نتاع الطرف الدافع. معناها مهما يكون المرض اللي تابع المنظومة نتاع العمومية اوتوماتيكمون راهو باش يمشي الفارماسي باش يخلص وبعد كنام ترجع له المنظومة العمومية ما عندهاش دخل في الكونفونسيون هذه، ما عندها حتى دخل راهو.
0: باهي خليني نكملك بيان سور، هذه خاطر امر يهم المواطن خليه يسمع. دونك هو المواطن يقول لك انا استرجاع مصاريف وراني نقعد نستنى بالقداش بالستة شهور بسبعة شهور ثمانية شهور عام حتى باش يرجع، وبعد يطلع زاد اللي عنده الكرني هذاك مسالم على الكنام ويلزمه يخلص ووصل للسقف. هذا موضوع اخر تنشوفوه مع الكنام، لكن خليني ناخذ رايك انت كسيد رئيس عمادة الصيادلة بالوسط، الموقف سيد الرئيس في المجموعة هذه وفي المنظومة كاملة.
2: والله إجا أقول لك المنظومة تنجم تتصلح بين سوء هو مش ندخلوا في اللي ديتاي خاطر معناها سيتان شيكوي الكنام تقول لك احنا فهمتي معناها عندنا الفلوس بقيتها فهمتي فما الصندوق سي ان اس اس مش قاعده تخلص ولا سي ان ار بي اس مش قاعده تخلص ولا والفارماسي سنترال تقول لك احنا السبيطارات مش يخلصوا فينا. معناها سيتان شيكوي اللي هو بكل منظمات معناها عموميه معناها تقول السي ان اس اس معنا ما عندناش فيها دخل. احنا باش تخلص الكنام اذا ما تتخلص الكنام السي ان ار بي اس ماك تعرف انت معنا الاجور الكل فما اون بار تمشي للريتريت معنا شغل 10% تقريبا فما 10% يمشيوا للكنام بيان سور الكنام يلزمها هي تاخذ المستحقات نتاعها من الصناديق الاجتماعيه هذيك سيت اون باز خاطر كان يقول لك الكنام يقول لك احنا لا احنا امورنا واضحه كان جينا خالصين مع معنا جاو يخلصوا فينا الصناديق فهمت بون على ما هذا مش اكسبير كونتابل نتبع في مش وديت انا باش نعرف اما هذا اللي نسمعوه ديما اللي فما ان سيركوي نتاع فما شكون مش يخلصوا الكل بون احنا الكلام توا احنا بالنسبه للصيدلي الخاص هي منظومه معناها اللي يهمنا هي منظومه التيربيو معنا الطرف الدافع اللي عنده كارني باش يجي ياخذ الدواء نتاعه والا كي تبدا فما لي كوربريال بالموافقه المسبقه هذوك هما سبري راهو سيدي معناها بون انا نجم نقول لك كي تبدا مرض عادي نتاع يمكن عنده برونشيت ولا تقريجا ما باش تجيها اوردونونس 50 60 الف يمكن ما تقلقوش برشا ولكن فما امراض راهو نتاع معناها توقع عنده السكر ولا مرض السكريه ولا مرض نتاع ليبرتونسيون ولا مرض اللي عاد مربي واحد الكل معناها تلقى الاوردونونس نتاعه ساعد 100 دينارات فهمت ما كيفاش تحبوا يخلصها هو يمشي يخلصها دونك باش يولي هو اما كان الفارماسيان تسهل معاه واعطاه معناها بالشهر ولا كذا سينو باش يولي باش ترجع المضر على صحته يولي ما عادش يستعمل في الدواء ولا في يستعمل في المينيموم يقول لك خير باش ناخذ الدواء هذا ومش لازم الدواء الاخر معناها باش يولي هو طبيب روحه وينقص ويزيد وهذا يضر بصحه المواطن هذا احنا من
0: وإذا كان يضر بصحة المواطن معناه باش تولي زادة باش يولي الاستهلاك أكثر إذا كان يلزم وقتها فرش في السبيطار ويلزموا رعاية كاملة ويلزموا 20 يوم ولا شهر في السبيطار
2: سيسير شيء مؤكد الحالة نتاعو باش تدهور فهمتي معناها وتولي مصاريف معناها في عوض ما يبقاي خير من علاش ياخذ الدواء نتاعو بصفة منتظمة والدواء اللي يعطيه له أما طبيب فهمتي وشفى تلقاه فهمتي معناها سيت أن مالاد إيكيليبري سواء في السكر في التونسيون ينجم واحد بالسكر يقعد 30 سنة لابس عليه بالليبرتونسيون كان ياخذ في الدواء نتاعو معناها تجي لا غدوة لا حاجاك مجلطة لا فهمتي بروبليم
0: تاع المهم
2: الدواء احنا رحنا في خدمة المواطن وما قلت قاعدين نصبر وقاعدين كذا ولكن سيفري فما حدود ما احنا ما نجمش يفوتها راهو معناها هذه امور تاخذ الدواء من الكروسيست يقول الكروسيست الموزع يقول لك اخويا خلصني ما يجمش يقول لك
0: خليني نختم معاك سيد رئيس عمل السيد بالوسط واليوم حكيت معنا اتيتغ بروفيسيونيل بيرسونيل
2: اتيتغ اي فوالا فارماسيا عندي فوق ال 45 سنة
0: ما شاء الله دونك خلينا في كلمة واحدة انه ما زالت تخدم الصيدليات مع منظومة التعاقد مع
2: ما زالت تخدم الوقت الحاضر ما قصر ما فماش قصر ما قصرتش المنظومة معناها هذا بوعود من وزاره الشؤون الاجتماعيه وباش يصير تقييم للوضع تقريب في منتصف الشهر ما بين 15 و20 جويله باش يصير تقييم الوضع وحنا نتمناو باش معناها يلقاو حلول ونكملوا نخدموا معناها
0: ان شاء الله
2: لصالح الناس الكل لصالح المريض ولصالح صحه المواطن بصفه عامه والفارماسيانات والكنام معناها ماذا بينا كل شيء يمشي يزيد فوق الماء فهمتي معناها ما فما حتى مشكل وما نقعدوش نهار كامل هاي خاصة عاود بارك الله فيك وان شاء الله في مناسبة
0: يعطيك ان شاء الله تكونوا بحذايا في استوديو لهنا ان شاء الله نحكيو اكثر موسعا زادة على طريقة هذه التعاقد مع منظومة الكنام ونشوفوا اهل من المراقبة هل كل الصيادلة الحقيقة ملتزمين بهذا معناتها باش يكملوا البروتوكول هذا شكرا لك سيد رئيس عمدة الصيادلة بالوسط سي رفيق موسى على تدخلك هذايا نعرف اللي انت مريض شوية لكن شكرا فوق هذايا كل نعرف تحب صحة المواطن شكرا لك يلا نمشيو ديريكتومون ترتيحة دكتور ترتيحة صغيرة موزيكا باش نرجعوا لموضوعنا اليوم خاطر في ترابط زيادة مع ما كنا نحكيوا عليه من الدويات وموضوع الشيخوخة وما أدراك في تونس

0: بكم من جديد. اهلا وسهلا، موعدكم في سونتي بلس كيما باش يولي حكا في البرمجه الصيفيه كل نهار خميس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثه. خليني نقول لكم نرحب برشا بالدكتور انيس مزابي، مختص في الامراض الباطنيه وشيخوخه واستاذ بكليه الطب بسوسه. نحكيه اليوم على الشيخوخه في تونس. قلنا تهرم مجتمعي موجود توا في البلاد، نقص الشباب، نقص قله الولادات، ذوما الكل حسيلو يكونوا خليونا 17% من مجموع 12 مليون تونسي، دونك ما يقارب 1/5 اللي موجودين في الأعمار ما فوق 65 سنة. دكتور
1: أول حاجة نحب نشكرك على الاستضافة.
0: مرحبا بك.
1: ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذا جوهر فيه. الحقيقة كما قلت دونك توا نسيست على تهرم مجتمعي كبير في تونس، تقريبا كما حكيت دونك 17% من المجتمع التونسي، دونك أشخاص عمرهم من 65 وأكثر من 65. دونك يعني نحب نعرف إيش معناها مسن ولا مسنة، نحكي مسن بصفة عامة معناها راجل ولا امرأة. دونك العمر نتاعو من 65 وأكثر من 65، هذا حسب لا ديفينيسيون تاع المنظمة العالمية للصحة
0: لو أم إس
1: تقول كانوا 50 أكثر من 65. هذه حاجة
0: قالت لو أم إس زادة، قالت سميتهم لي سينيور.
1: لي سينيور،
0: نحن مازلنا شادين المسن. المسن ما فهمتش علاش شنو هالتسمية هذه.
1: هذاك بالفرنسي لي سينيور،
0: الكبار.
1: أما إحنا
0: أحلى الكبار، والله الكبار أحلى
1: الكبار صحيح. وإحنا ديما نقولوا دار بلي كبير كيما سينيا بلي بير، معناها فوالا. دونك الحقيقة
0: والبل تمشي على كبارها.
1: صحيح
0: ليه؟
1: والكبار ياسر نحبوهم ونحترموهم، ونقول لك بالحق أحلام كونه الحقيقة شاك فوا إني نحكي على روحي بيرسونيلمون كي مسنة كبير معناها يموتنا بالحق نتألمه، خاطر تعرف واحد كبير هذيك فيها التاريخ، فيه الكرم، فيه العشيني،
0: فيه العطاء،
1: فيه الرمزية للبلاد، بالحق نتألموا برشا. لذلك ما هنا معني نحب نأكد كون يزمنا نتلهوا بهم أكثر ما يمكن الكبار متاعنا. بالنسبة نعود نرجع دونك كما قلت لك تهرم كبير، وهنا نحب نقول كونه في التهرم فما ثلاثة أنواع. فما التهرم المرضي سكون ابل فيسمون باثولوجيك، معناها تهرم مرضي فوالا باثولوجيك، وذا اللي ما نحبوش بالكل. اللي ما يحبوش بالكل حتى تلقى الكبير معناها تلقاه مريض، عنده السكري وعنده ارتفاع ضغط الدم، وتلقاه ما ياكلش ما يشرب، شد الفرش ما يحكيش، وهنا يولي عنده دونك يولي عنده التهريه، يولي حاشيكم معناها بالكوش، يولي ما عاد شد البوله نتاعو اكستيرا. دونك هذا ندخلوا في المرضي اللي بالحق نتأسفوا وما نحبوش نوصلوا له. عنا الحاجة التهرم الثاني، نوع ثاني واللي نحبوه برشا واللي تو نخدموا عليه بالقدي وباش نحكيوا عليه في آخر الحصة، كانوا التهرم الفيسمون غيوسي، تهرم الناجح. فوالا تهرم الناجح معناه تلقى المسن الكبير، نحكي المسن رجل امرأة، دونك تلقاه معناها مالغري عنده مرض، تلقى السكر نتاعو مريقل سكري ليكيليبري، تلقى التونسيون نتاعو بيان ايكيليبري، تلقاه يخرج يمشي للقهوه، يمشي يهبط يقضي، يمشي للقهوه يتفرج على الماتشويت كوب دي موند، يمشي ويسهر ويتفرج، تلقاه يهبط يقضي، تلقاه في داره يعمل على روحه، يدوش وحده، ياكل وحده، يشرب وحده، تلقاه نعمه فوالا، تلقى حتى المراه الكبيره طيب وحده.

0: بعدها تدخل دوش وحدها تشعل التلفزة تتفرج تبع المسلسلات هذية معناها نحبوا نوصلوا له هذية كنا بيلو في اسمه غيوسي. النوع الثالث هو التهرم الفينيغابل. الفينيغابل معناه أغيسك معناه منا ومنا ش معناه أغيسك. نعطيك إكزامبل باش يفهموا زادة المستمعين كونه مثلا تقاهم الكبير هذا الى اغيسك تلقاه مثلا المشي نتاعو مش بالكدا تلقاه ديزيكيليبري اتو مومون يجم يطيح اي مالوغوزمون كي يطيح ويعمل اللي قدر لافراكتور اللي معروفه برشا نتاع البسا نتاع المخروقه يدخل لهنا يعمل عمليه ويشد الفرش ويدخل في كونابيل التهريه ليزيسكار وليزانفيكسيون وبشويه بشويه يولي ما عادش ياكل ما عادش يشرب يدخل دونك سيندروم دو غليسمون مالوغوزمون وقت هذاك يدخل في الفييسمون مالوغوزمون المرضي الباثولوجيك
1: نمشيو له في ساعه للنيفرو
0: فوالا
1: بالنسبه للرجال
0: نمشيو للكارديولوج فوالا فوالا دونك دوكو هذا هما براتيكمون ثلاثه انواع نتاع التهرم. دونك احنا لهنا الحقيقه وشكر كبير بالطبيعه للاطباء كونوا نحاولوا كما قلت لك نتبعوا معناها ونحاولوا كونوا التهرم يكون تهرم ناجح غيوسي.
1: التهرم الناجح هو يرتبط على اسس اكيد التهرم الناجح لازم تكون عندك حياه سابقه بتغذيه صحيحه وبممارسه ممكن نشاط رياضي معناها ثقة كاملة للجسم من غير تدخين من غير كحول من غير
0: هذا وينه هذا ولا تو الحقيقة حسب ما نشوفه تو مالوغوزمان وخلنا التالي
1: احنا انت ما وصلكناها تو ايه ما زلكنا في الدنيا
0: ولا
1: ابرك من اللي الصغار تو الحقيقة نسق اخر
0: صحيح.
1: في الحياة
0: صحيح نسق اخر كونه مالوغوزمان نشوفه كونه حتى التدخين يبدأ على سن مبكرة نشوفه برشا صغار سمين لوبيزيتي ولوبيزيتي المرضية المغبيد نشوفوا برشا صغار يستهلكوا الكحول نشوفوا برشا الماكلة براتيكمون بعدنا على العادات الغذائية نتاعنا اللازمة والسليمة ناكلوا برشا لي ساندويتش البيتزا وكل دونك مالوغوزمون لي باثولوجي تاو الأمراض بدات في سن مبكرة
1: فوالا نمشيو لي فاكتور دو ريسك
0: فوالا لي فاكتور دو ريسك
1: عوامل الاختطار بالنسبة للكهل للكبار خاصة في رقص قلنا شيح
0: صحيح بالنسبه بالنسبه للشياح وهنا حقيقه انت مشكوره برشا فريمون جيت في وقتها الحصة هذه خاطر طقس ياسر سخون تشوف دونك البرد دونك نوصلوا حتى 45 درجة وهنا نحب ننوه شوية على اللي قاعد صاير زادة في مثلا احنا قراب برشا لفرنسا معناها نشوفوا كانوا مالوغوزمون كانيكول كبيرة واللي معناها برشا دي دي سي برشا متق نقرة تقريب 1400-1500 وللبور لستاتيستيك 85% 85% منهم هما كبار من 65 أكثر من 65 دونك لهنا الحقيقة مشكل كبير دونك سخانة دونك هنا مشكل كبير خاطر أهم معناها أكثر حاجة نخافوا منها كما قلت هي الشيح الشيح من الماء لدى الكبير نفس كنا بيلا ديزيدغاتاسيون فوالا وهنا نحب نقول اللي توا جاي لهنا للاستوديو مالوغوزمون نلقى برشا كبار ماشيين توا خارجين توا معناها مع ماضي ساعتين ساعتين ونص دقيقة نقعد باهت معناها خاطر لهنا الحقيقة باش تمشي في طقس كيما هكا طقس سخون بالنسبة للكبير مالوغوزمون كيما حكينا البرانسيبال ريسك هو لا ديزيدغاتاسيون لكن نحكيو على الشيح سي با كو راها سخانة برك سخانة من أهم العوامل خاصة نحن في فصل الصيف. ثاني حاجة رانا إذا ما نعرفوا كونه مالوغوزمون افيك لاج وهذا راه صحيح مالوغوزمون مي حاجة فيزيولوجية عند الكبار الكل كونه بحكم العمر ينقص حاسة العطش ما عادش يعطش برشا دونك يفا با ما عادش يحب يشرب ماء.
1: دونك هذوما عوامل الاختطار
0: وما زالوا فما كيف زاد ما عادش يجوع برشا خاطر راه الماء لازم نعرفوا ما يجينيش كامل الماء كهو ما يجينا من الغله يجينا من لي جو يجينا من القهوه من التاي من لي بوتاج البرود اكسيتيرا دونك حاجه اخرى فما راهم كيف فما الناس اللي مصابه بالالزهايمر زهايمر واللي مالوغوزمون تلقى حتى كي تحط بوست الماء قدامه ينسى حتى باش يشرب وما يعرفش اللي هو ماء باش يشربه حاجه اخرى مالوغوزمون تلقى كبار وحدهم في الدار تلقاه في الفرش ما يتحركش ويستنى حتى ولده ولا بنته تروح نص النهار وتروح في الليل مثلا باش تعطيه كاس الماء ولا شويه ولا دبوسة الماء باش ينجم يشرب فما زيد ما ننساوش كونه فما ادويه هي مثلا تؤدي للديزيدغاتاسيون كيما لي ديوريتيك اللي ياخذوهم
1: ادويه
0: اي اما نحكي لك معناها فما ادويه
1: اللي
0: ياخذوا
1: عليها
0: فوالا دونك لهنا يفو فيغ اتونسيون فما زيد السكري كي يبدا باش مريقل بالكدا دونك يولي المسن يولي حاشيك معناها يرش برشا ماء خفيف دونك لهنا يولي يؤدي الى للشيح. دونك هنا فما برشا عوامل ها وبرشا اسباب تخلي كونه المسن دونك يجم فيسع معناها يجم يشيح من الماء. وهنا زاد نحب نقول كونه هنا كونه حاجه مهمه كونه باش تعرف كونه الاج دو 30 ans 30 سنه الانسان عنده 41 لتر دو à l'âge de 70 ans, on a 35 litres. Ça veut dire qu'on a perdu 7 litres de l'eau, on a 15%, comme ça, je vais mettre la masse hydrique. On a perdu, et c'est rien que dans la physiologie, c'est les maladies. خلي الامراض اللي زاده هي تزيد دو ناتور فوالا دو ناتور حاجه ناتوريل كونو دونك افيك لاج انتر 30 بين 30 و 70 سنه دونك المسن الانسان معناها بصفه عامه المسن يخسر 15% 15% من الماس هيدريك.
1: كيفاش نجمو هذايا نعوضوه احنا؟
0: بيان سور نعوضوه هذايا كونو بشرب الماء سي تري امبورطون دونك هنا معناها ما نستناوش كونه هو المسن يعطش ويجي يقول لك اعطيني الماء ها وهنا نعطيك استوس صغيره دونك وهذه حقيقه تعلمتها البرك قمت بالتربص نتاعي كونه دونك في دارو في الساله في نتاعو نحطوا اون كاراف دونك دابوسا ماء بالله ونحطوا فيها الماء وتو سورتو الطقس تاع السخون تبدا الماء بارد شوي دونك اللي يدخل يطلع عليه المسن دونك يمد له كاس ماء دونك يمد له كاس الماء يتفكروا بطبيعه زاد الماء ما يجيناش كامل الماء برك دونك كيما حكينا فما لو جو بنويحهم دونك يجم يشربهم المسن وهنا يحبوا راهم يحبوا الحاجات سكري دونك هذايا الالوان صحيت دونك الاصفر ولا الفخاز الاحمر اللي يحبوا الالوان
1: ولنا صغار وعقابنا صغار
0: سي سا ويحبوا الحاجه البنينه حاجه سكري وهنا نحب نقول زاد ناكد على حاجه راه ما ماشي اللي ديابيتيك اللي عندهم مرض السكري الكبار في السن راهم ينجموا يشربوا كجو ما فيها بس معناها حتى هو سكري رانا ما نخافوش
1: هو سكري من عند ربي
0: من عند ربي ما يغلقش
1: من غير ما يزيد السكر صحيح. هو ولا عسل ولا حاجه
0: صحيح معناها سي سا دونك يشرب ما فما حتى قلق دونك الماء زاد يجينا من التي يجينا من القهوه تعرف يحبوا هما سيرتو التاي الاخضر تو التاي الاخضر وشويه لوز ونعناع باهي برشا القهوه التاي انفوزيون وفيه برشا فوالا
1: دونك نجمو نحطو قدام الكبير اللي عندنا في الدار اذا كان هكا نجمو نحطو ثم برشا حبيب زيت صغيرين زاد توا نجمو نحطو له هكا حبيب زيت صغيرين ملونين نجم كل مره يشرب يعرف روحه شنو اللون اللي شربه يعرف روحه قد ايش رب مي ثم لهوه العنايه
0: ثم العنايه وهنا يعطيك الصحه انت على بالنسبه للدبابس راهم في ليكونت سيرفاس يبيعوا دبابس مي في جو سوك صغيرين وجو معناها جو خوخ جو مشمش جو واحد يحبهم راهم الكبير ويحب يشربها وما غير ما يطلع السكر جوست جو سوكري
1: بيان الحمد لله معناها ديما موجوده احنا ديما نركزوا على الرعايه
0: فوالا
1: المهمه هذيا وزاد لا بريز اون شارج بال لي سينيور هذوما بكبار السن لا بريز اون شارج توتال كو سوسوا من عند العائله ولا الطبيب نتاعو المختص نعرفوا احنا كي نكبروا الامراض اللي غالب موجوده ثم اللي منعوا صحه ليهم لكن باش تجي امراض مزمنه هذاك علاش قبيله حكيت انا مع رئيس عماد الصيادله خاطر جينيرالمون الكبار اللي باش يمشيو ياخذوا الدواء جينيرالمون دونك هذاك علاش حبينا نشوفوا هالموازنه هذيا اليوم دكتور رانا في امس الحاجه توا لكبارنا نحب نعطيك اكزامبل نتاع مسن باش ياخذ دواء عنده دواء ياخذه بعد 6 شهور يلزم يذكرهم 3 شهور قبل يزم يذكرهم شهر وشهرين قبل اسكو هذا هل يعقل هذايا ما يصيرش دكتور في بلاد فيها الانترنت بالكدي وفيها لي زميل موجودين وفيها الذاكره كامله في لي زورديناتور وكل مجهود صغير جرد قلم كيما نقولوا ونجموا نلقاو روحنا في النظام هذا كله مش مشكله دونك نمشيو توا للاعراض نحب نضحك شويه
0: مسيش
1: شنو رايك سوما نعمل ترتيحه وراجعين

0: سونتي بلوس معنا على الدنيا وما فيها. دونك اليوم ضيفنا هو الدكتور أنيس أمزابي، مختص في الأمراض الباطنية وشيخوخة وأستاذ بكلية الطب. حكينا قبيلة بشوسة بيان سور، حكينا قبيلة قلنا على لي فاكتور دو ريسك، عوامل الاختطار مع المسن اللي يوصل للشياح، شنو باش يصير، كيفاش باش نشوفوا الأعراض. احنا توا مع الدكتور ثم ننتقل مباشرة إلى التوصيات ثم التشخيص الطبي هذايا اللي للمسن اللي إن شاء الله باش يكون في القريب العاجل موجود معنا. تفضل دكتور.
1: أعطيك صحة. ألوغ دونك الأعراض، بالنسبة للأعراض نحب أكد على حاجة، كونه بصفة عامة لدى المسن دونك الأعراض souvent elles sont des أعراض أتيبيك vraiment ما نلقاوش معناها الأعراض الطب الأعراض السريرية كما قريناهم، فهمت؟ خاطر الكبير ديما عنده دلا تيبي. دونك هنا يلزم بالحق ديما نأكد، وهنا نأكد حاجة مهمة برشا، راه شاك فوا اللي فما مشكل، فما أنومالي، فما هكا حاجة مش عادية لدى المسن، يلزمو يعدي، يلزمو يجي يعدي عند الطبيب باش يتم التشخيص الصحيح وتشخيص المرض. ألوغ كيشنو الأعراض؟ الأعراض أول حاجة فما الفشلة، مهم برشا، دونك يبدا فما شيح ديزيدغاتي المسن، فما الفشلة، فما يبدا عينتو فنو كون أبيل لا سوملونس، تلقى نهار كامل هو فاشل ويحب يرقد. فما لا كونفيزيون، كونفيزيون كي تسلو أنت وين، يبدا روحو ما يعرفش روحو وين بالضبط، ما يعرفش بالضبط ليل ولا نهار، ما يعرفش الوقت بالضبط، كون أبيل لي كونفيزيون. بيع فما العطش، فما ويزيد أكثر العطش، فما زيدا تنجم تطلع شوية التمبيراتور سخانة، تنجم تعمل شوية حتى 38-38 تنجم تكون من الأعراض. زيدا تلقى دقات القلب تطلع، التنسيون تطيح، ضغط الدم تطيح، فما زيدا حاشيكم معناها البولة تلقاها ناقصة، تنقص وتلقاها غامقة برشا، دونك هذا زيدا علامة من العلامات. وفما زيدا الشيح متاع الجلدة والشيح متاع اللسان، كما احنا كنا قبل نشوف واحد صايم ولا زعمتها، شوف تلقى لسانه ابيض وكل، وكي تمسه حتى بسبب تلقى احرش. هذا هو براتيكمون دونك الاعراض.
0: فوالا دونك توصيات بعجاله دكتور، نحب نمشي للتشخيص الطبي خاطر الوقت خسرني.
1: نحكيو شويه على لي كومبليكاسيون في كلمتين، في كلمتين بيع اهم واخطر حاجه هنا اللي ما نحبوش نوصلوا لها، هي بيان سور الديسي.
0: الديسي والا اللي قبله زاد،
1: فما اللي قبله
0: سقوط زاد فوالا
1: سي سا، فما التونسيون سوفون التونسيون تيح، وهنا كي التونسيون تيح يولي فما نوعا ما من الدوخه من الفيرتيج، وينجم دونك فاسيلمون ينجم يتيح المسن، وكي يتيح دونك تعرف اهم مع الاختروز مع هشاشه العظام، وهنا المشكل نخافوا منه الطب الكل نخافوا منه الناس الكل، هو الكسر في في المخروقه، وهنا لطف عليهم الناس الكل لطف علينا. دونك هنا كونه تعرف كسر اللي قدر جراحه يولي يشد الفرش يولي مشاكل اخرى، دونك هنا هذه حاجه من الحاجات نخافوا منها. فما زاد القصور الكلوي، راك يبدا ديزيدغاتي دونك الكلوى تتقلق، وفي فما قصور كلوي اللي هو نجم نتغلبوا عليك نعت يشرب برشا ماء دونك كلوة ترجع نورمال. دونك فما الريسك زاده كونه يعمل ازدياد في العروق، ترومبوز ترومبوس تسد العرق، خاطر براتيكمون كيبدا شايح مع شما اسيد مع شما ماء، دونك الدم يتخثر، دونك يجم يعمل ازدياد في العروق. فما زاده التهريه لي زيسكار، فما الريسك نتاع كونه يعمل يولي اكثر عرضه للامراض الجرثوميه، الريسك دانفيكسيون
0: كيما
1: فوالا سي سا سي سا. دونك فوالا كيما قلت ملول، دونك مالوغوزمون اخطر حاجة ونخافوا منها هو لو دي سي كيما قاعد صاير البر، لطف عليهم ربي
0: وان شاء الله تجيب البركه معاهم، خاطر راهو البركه معاهم. دونك الرعايه الكامله من العائله،
1: فوالا
0: رعايه كامله ثم
1: مهمه برشا. ايه بالنسبه للتو لا بريز اون شارج، معناها اول حاجه كيما حكينا من الاول دونك لا ريدغاتاسيون، يشرب برشا ماء، والماء كيما حكينا من الماء ولا من السوائل تي القهوه اكسترا. دونك ثاني حاجه لازمنا نشوفوا السبب اللي خليه دونك عمل، دونك كيما توا سخانه ماذا بينا ما يخرج من الدار في الاوقات وين فما ضربه بتاع سخانه، يقعد في الدار فما مكيف في الدار، معناها يشرب برشا ماء. وفما التريتمون الوقائي البريفونسيون، الوقايه تعرف خير من العلاج، كونه دونك هنا نحب ناكد على حاجه، راه التغذيه عندها قيمه كبيره، والتغذيه راه تجيب لنا برشا ماء. دونك توا عندنا بزيت الغله، دونك يجم ياكل بزيت غله بزيت خضره، ياكل بالكدا، دونك هذا يجم دونك نجم هكا دونك يجم تصير الوقايه من الشياح. زيدا دونك ديما يشرب برشا ماء،
0: اكدنا
1: عليها، اما يشرب معني دو فاسون بشويه بشويه، معني اللي يدخل البحذيه يعطي شويه ماء، خاطر نجم
0: بالقوي
1: شاحيت فوالا ولا وزيد على زون كي نعملوا معناها نشوفوا الادويه نتاعو ونقصوا المدويات اللي تنجم تاثر على الماء هذا الموسم.
0: في دقيقتين دكتور
1: فوالا
0: قلت لي ثم حاجه جديده ومن برا معاك انت سبيسياليتي التشخيص الطبي للمسن اللي معناه يمشي هو يقدم روحه ويتعمل له تشخيص كامل باش ما يمرضش ولا باش تصيرلوش امراض اخرى.
1: فوالا هذيك صح هذا دونك التشخيص الكامل الشامل للمسن اللي نعبروا عليه ليفالواسيون جيرياتريك ستاندارديزي. لهنا توا رانا توا هذايا في جديد واللي قاعدين بالمناسبه راه عندي ناس كان قلت لك انا لو ماستر دو جيرياتري دو جيرونتولوجي في كلية الطب
0: بسوسه
1: فوالا دونك هذا ناكدوا عليه بارشا في الماستر نتاعنا لدى الاطباء اللي كما في طور التكوين كونوا دونك ليفالواسيون جيرياتريك تشخيص طبي كونوا اون فاس نشخصوا الامراض عند المسن من غير ما هو يجي يقول لنا راه عندنا كذا وكذا داكوردو. دونك مثلا وهنا شنو الغايه نتاعو سي التقصي داكوردو
0: التقصي المبكر للامراض لدى المسن
1: فوالا
0: هذا التشخيص الشامل الكامل
1: التشخيص الشامل
0: الكامل
1: بعجاله صحيح فما تقييم الامراض بصفه عامه عنده مرض السكري
0: ارتفاع ضغط الدم
1: فما تقييم الادويه شيخ الويات فما تقييم الحاله الذهنيه سي تري امبورطون مهم برشا باش هنا التقصي الزهايمر
0: على الزهايمر لا قدر الله خاطر هو العدد راهو قاعد يتطور
1: قاعد يتطور يتطور برشا
0: الزهايمر علاش قلت لك ان شاء الله باش يكون مع مدام شادية باش يكون نحكيوا على الزهايمر خاطر كثرت الحقيقه
1: صحيح ومشكل كبير
0: مخطره برشا
1: مخطره برشا فما تقييم الحاله الغذائيه اسكو المسن عنده دي نوتريسيون سو تغذيه ولا فما تقييم الحاله بالنسبه للديزيدراتاسيون اسكو شي يحمل ماء ولا فما تقييم الاعتماد على الذات اسكو هو اوتونوم ولا فما تقييم اسكو هنا زاد مهم ومهم برشا تقييم اسكو فما ريسك كما حكينا بكري على ريسك دو شوت وعنده ديزيكيليبر اوكي فما لا قدر ريسك باش يشوت دونك ما نستناوش حتى يطيح دونك نستعملوا الوسائل باش تكون لا مارش نتاعو بالكدا عندنا زاد تقييم الحواس نتاعو يرى بالكدا ولا يسمع بالكدا ولا عندنا تقييم الوجع اسكو موجوع ولا تقييم الحاله الاجتماعيه معناها الظروف الاقتصاديه نتاعو وين يسكن وكل وعندنا حاجه اخرى مهمه ومهمه برشا ونختم بها هي تقييم اسكو العائله اللي لهي بيه اسكو هي في حاله سورمناج سورشارج تعبه
0: هل تنجم ولا
1: تنجم ما تنجمش ولا خاطر سامحني خاطر حاجه نخافوا منها هي سوء المعامله لا مال تريتونس
0: اكيد هذا موضوع كبير,
1: كبير. دونك
0: بالفلوس ولا بلاش فلوس هذا
1: بلاش
0: فلوس
1: بلاش فلوس
0: والله يا دكتور الحقيقه باش تنطقني تو باش يمشي هو يعمل تشخيص هذا يقبل وباش يشوف لا قدر الله تو باش يمشي تو ثم اللي مريض اون يورجونس ويزم يدخلوا ويقولوا بلي انت استنانا شويه حتى نعديه واللي اون يورجونس وبعد تنتليو بك انت اسكو احنا وصلنا للعقليه هذيا انه نشوف هذايا قبل ما نشوف الباقي ولا
1: نجاوب كونه فوالا كونه في الاورجونس رانا اون فاس انتيريسي كالاورجونس مي هذايا باش يقوموا به اكثر الاطباء معناها دو بروميير ليني داكور في المستوصفات في فوالا هذا هو وبطبيعه المرضى اللي يرقدوا في الاقسام بطبيعه هما راقدين نعمل لهم تقييم الحاله هذه الطبيه
0: هي برشا الحقيقه كي تحكي لي حاجه كيما هكا سيتري راسيغون شي يفرحنا معناها التشخيص الطبي هذا للمسن الكامل الشامل واللي يستبق الحقيقه نقولوا تشخيص يستبق لا قدر الله الامراض اللي تنجم تكون موجوده. مشكور برشا دكتور.

0: معنا في سونتي بلوس الحقيقة مستشفى سهلول. تحياتنا إلى السيدة عميد السيد رئيس عبادة الأطباء بسوسة دكتور مهدي قساعة, وشكرا لسمية صغير في الأخراج التقني, أخراج الرقمي خلي حسام القيد. نقول ورد وحشتك برشا يا حسام. دونك مش خلي البليسة لي أشرف بن عبد السلام الأخبار. قلكم منا تحياتنا وقعدوا مع باقي برامج الدنيا وما فيها.
1: لحظه موسيقى جينا مع احلام غيلان, مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
1: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم, وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جرين في سوسة, الطريق السياحية قنطاوي, الذوق اللي ما يتعودش.
3: جوهر
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا, عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة جوهرة أفلام بمليسيتي.
1: آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام
5: مرحبا بكم. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني التأمين على المرض الكرامة. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة منتصف شهر جويلية الحالي اجتماعا مع الصندوق الوطني التأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية وفق ما أفادت به النقابة في إعلان نشرته على صفحتها الرسمية بالفيسبوك. أكد نائب بمجلس النواب الشعب عبد الجليل الهاني أن التحدي الأساسي لمخطط التنمية يكمن في توفير الموارد المالية الكفيلة بتنفيذ المشاريع المبرمجة, مضيفا أن المخطط جاء نتيجة مسار تصاعدي انطلق من المجالس المحلية والجهوية والإقليمية.
6: اليوم قاعدين ننظر في السياسات التنموية القطاعية تهم مجالات الاجتماعي والتربوي والسكني والصحي والنقل وكل المجالات. ما لاحظناه هو كون التقديرات أو الفرضيات لا تتطابق أصلا مع مقدرات الدولة ومقدرات الميزانية. هذا هو الإشكال الكبير اللي باش نعالجوه من خلال هذا المخطط اللي يجب معالجته في المخطط أثناء تنزيل الميزانيات السنوية لتحقيق أجزاء من هذا المخطط على امتداد الخمس سنوات القادمة. وهذا ما سيقع فعليا وهو تنزيل هذا المخطط في كل ميزانية على مدى خمس سنوات. يعني أن اليوم الدولة أو ميزانية الدولة مطالبة بتوفير الموارد المالية المقدرة في المخطط والمقدرة بأكثر من 100 مليار. حقيقة تفاؤل كبير إذا كان نوصل ونعمله 80% من هذه التقديرات على الأقل في الخمس سنوات القادمة. وإذا قارنا على نسبة الإنجاز في المخطط السابق أو في السنوات السابقة الخمس سنوات السابقة لم تتجاوز 47% في الاستثمار العمومي, لكن في الاستثمار الخاص هناك تقدم كبير يوصل حتى 70%. إذن بالنسبة لكل ما جاء في هذا المخطط هو ناتج عن البناء التصاعدي من المجالس المحلية والجهوية والإقليمية اللي وصلنا به اليوم للنتائج هذه. لكن الإمكانيات المالية تحول دون تحقيق كل هذه الطلبات خاصة مع الظروف المالية, ونسبة كبيرة من ميزانية الدولة موجهة لخلاص الدين السابق وكذلك صعوبة الولوج إلى الأسواق المالية العالمية لتوفيرها.
5: النائب بمجلس النواب الشعب عبد الجليل الهاني دعا أيضا إلى أحداث غرفة قيادة داخل وزارة الاقتصاد وتخطيط تتولى متابعة تنفيذ المخطط والتنسيق بين مختلف الهياكل الحكومية.
6: احنا ننتظر كون يكون هناك غرفة قيادة. المهم ليس التخطيط, المهم هو الانجاز. هذا ما سيكتب في التاريخ في الاخر, لكن يجب على الحكومة اليوم احداث هيكل, وانا نتصور يكون في وزارة الاقتصاد والتخطيط بما انها هي المشرفة على تجميع كل هذه المشاريع انها تكون هي القيادة وغرفة القيادة لتنفيذ المخطط في وزارة الاقتصاد والتخطيط, حتى تتمكن معناها كل الاجهزة الرقابية من مخاطب وحيد يمكن لها التفاعل معه في عملها الرقابي على تنفيذ المخطط والسياسات التنموية طبيعي جدا في المخطط كانت هناك توجه واضح وكبير لتحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة العدالة في توزيع الثروة وكذلك العدالة في توزيع التنمية. هذا في الشعار المرفوع وهو القطع مع السياسات الماضية في توزيع الثروة وفي تحقيق العدالة اللي اليوم أنجت بعد سنوات تفاوت كبير بين عديد الجهات.

0: ذلك المخطط فيه طموحات كبرى نحو طرح العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع عادل للثروة، لكن الآليات اليوم تبدو غير واضحة لتحقيق هذا، وخاصة آليات توفير الموارد المتاحة، خاصة وأننا نعرف أنه 25 ألف مليار معدل في السنة باعتبار 2026، معناها وضع 6 ألف مليار فقط للتنمية، يعني من 102 مليار هناك 96 مليار أخرى على مدى 4 سنوات، يعني قرابة 25 مليار دينار يجب توفيرها من خزينة الدولة. يقول المخطط أنها ستكون بنسبة 61% من خزينة الدولة، وقريب 33% من ميزانية المؤسسات والمنشآت العمومية، و 8% من القطاع الخاص. يبدو أن هذا لن يكون سهلا تحقيقه في الآونة الأخيرة على الأقل بالمعطيات الاقتصادية والعالمية الموجودة الآن.
1: ختاما وفي أخبارنا العالمية، أسفر انفجار وقع داخل مقهى في محيط القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وفق ما أعلن عنه مدير الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة السورية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة في دونلو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 للـ 4 من ماضي ساعتين للـ 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 للـ 7 مع سنن هني، ستوديو المونديال من 7 لـ 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 لـ 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 للـ 10 مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين لماضي 3 مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 لـ 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار 3 دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبو، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للـ 4 وياج وياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
4: جوهرة اف ام. ساعة ميكس.

0: Žauhara.
1: Summer Station.
2: Muž má muža.
3: Ožel Kumar. Já Ožel Kumar.

0: كل سبت من 9 ل 10 ليلة البيا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي والا في السيت بيك اند جراي .ان ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. أعلنت منذ قليل وزارة التربية عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام النوفيام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%، حيث بلغ عدد المسجلين 32,035 مترشح ونجح 16,182 تلميذ. وأشارت وتصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21 من 20 بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة جابس الجنوبية. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026 بلغت نسبة النجاح 68.29%، وجاءت التلميذة ألاء منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52 بالمدرسة الإعدادية التقنية برادسة. دعا عضو لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي إلى تكريس سياسات تنموية أكثر جرأة وواقعية في المخططة التنموية، مما يضمن تحقيق الأمن الغذائي والمائي ويستجيب للتحديات التي تواجه القطاع الفلاحي.
4: أول حاجة اللي نثمنوه في المخطط التنموي هذا اللي هو معاكس المخطط التنموية السابقة اللي قبل كان من المركزي يتوجه إلى الجهات، اليوم المخطط التنموي الموجود يتبنى من الجهة من المحلي إلى المركزي. لكن نكونوا أوبتيميست شوية، فما عديد النقائص في المخطط التنموي خاصة في مجال الفلاحي بحكم عضو في لجنة الفلاحة، وحبيناها تكون في شكل توصيات في المخطط هذا فيما يخص خاصة عديد النقاط اللي طرق لها السيد الوزير، هي في ما يخص الأمن الغذائي. اليوم الحروب الحقيقية على الأمن الغذائي، والمخطط التنموي إذا كان اليوم مش تبناه بنفس العقلية السابقة ما ثم حتى إصلاح القطاع الفلاحي. اليوم تمنينا اللي كونوا نرقاو عديد التوجهات والخطوط العريضة فيما يخص القطاع الفلاحي، خاصة في إصلاح إعادة هيكلة القطيع. تمنينا نرقاو الآليات لتنفيذ هذا الشعار على أرض الواقع، لأنه في عديد المرات رفع شعار التعويل على الذات، رفع شعار السيادة الغذائية، رغم إن المخطط فيه توجهات لكن لا ترتقي إلى الطموحات الموجودة. لذلك احنا حبينا تكون في شكل توصيات، خاصة النقطة اللي طرقناها عديد المرات فيما يخص الأمن الفلاحي. اليوم أتمنينا نلقاه في المخطط هذا يتوجه للأمن الفلاحي على غرار الأمن السياحي اللي موجود في عديد الولايات. كذلك عندنا مجلس اليوم مجلس الوطني للجهات والأقاليم، أتمنينا اللي كون الخمسة أقاليم يكون فما توجه لخارطة فلاحية لكل إقليم حسب سياساته الجغرافية، حسب التضاريس، حسب التركيبة الفلاحية لكل فلاح موجود فيه. كل إقليم يتم تدعيمه باش يتوجه لزراعات معينة، يتوجه لقطاع معين. أتمنينا المخطط هذا كذلك يتم التطرق لنقاط وقطاعات حيوية، قطاع زيت الزيتون تمور.
3: كما قال رئيس اللبناني جوزيف عون إن زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان تزيل المخاوف من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع للتدخل في لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: جوهرة اف ام.
1: دقائق على جوهرة فم. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في الأفتر وورك، في الدوزيام بارتي من الجورني متاعكم. بالنسبة لليوم بتاريخ 2 جويلية 2026، يتجدد المشوار في بايلة حتى لسبعة متاع العشية. أحداث ثقافية، أخبار فنية، مهرجانات صيفية، هذا المحتوى الرئيسي اللي بتلقوها معنا اليوم صيلة ثلاثة سوية من زمان. ليكيب الكل تسلم عليكم وتقولكم إن شاء الله رفقة تكون طيبة، وإن شاء الله معنا تعدي وعشوية خفيفة للناس اللي عندها بروغرامها بيان سور، للناس اللي تبدا عندها مودها وتبدا عندها سهرياتها ويبدا عندها الكيوف نتاعها في الصيف. احنا نشجعوكم بيان سور باش تكسروا الريتم، باش تبدلوا المود نتاعكم، باش تنوعوا بين لي زكتيفيتي نتاعكم حتى بين الصيف والشتاء. ونقول لكم ديما مرحبا بكم في الاستماع لينا دونك طيله المشوار هذايا. اليوم يرافقنا حسام الجيد في الديجيتال، اهلا وسهلا. منير اسماعيل في الاخراج التقني، مرحبا يا سي منير. وسنه مهني معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. بيان سور نقول لكم مرحبا بكم حتى للسبعة متاع العشية. البداية باش تكون بالموسيقى من عند نوال الزغبي، بعد شوية الكينغ اوف بوب مايكل جاكسون، وتستناو زادا من الحمزين.
0: بايلا
2: بايلا

Rock.

0: Summer Stories.
1: رجعنا لكم في بايلة الأربعة واثنين وعشرين دقيقة على موجاتنا. أخبارنا وفقراتنا بيانسيوغ تستنيوها وقاعدين تكتشفوا فيها معنا تباعا خلال الحلقة متاع البارح من بايلة واليوم زيدا. دونك بشوية بشوية تتعودوا بالمحتوى الجديد اللي عنا في بايلة. وبما أنه في بايلة نهتموا برشا بالمهرجانات الصيفية في Summer Stories, حبيت نحكي لكم على قصة المهرجانات الصيفية. منين بدأت حكاية المهرجانات الصيفية؟ البارح ركزنا على سيونس يونيك وشنية حكايتها. اليوم باش نحكي لكم على عادة المهرجانات الصيفية. تعرفوا لي المهرجانات هي جزء أساسي من العطلة الصيفية اللي تعتبر مطولة مش كان في تونس بركة, في عديد البلدان الأخرى. لكن تعرفوش مستمعينا أنه فكرتها الأساسية راهي عمرها آلاف وآلاف السنين. علاش؟ على خاطر باش نرجع بكم للحضارات القديمة, باش نرجع بكم للحضارة الإغريقية والرومانية. وقت اللي كان في الصيف يصير موسم للاحتفال بعد موسم الحصاد, وقتها كانت تصير الاحتفالات بنجاح الموسم الفلاحي. وكانت وقتها المدن الإغريقية تنظم احتفالات في الهواء الطلق فيها الموسيقى والرقص والمسرح تكريما للآلهة وشكرا لها على وفرة المحاصيل. في العصور الوسطى تحولت الاحتفالات هذية إلى أسواق شعبية ومواسم تجارية, بما أنه العباد تتلم. دونك يلزمنا نستغلوا الفرصة ونقدموا شنو عنا من منتوجات ومعروضات كما نقولوا, ونقدموها للعموم باش يشريوها بأسوام مغرية. وقتها انطلقت معها فكرة زيدا المواسم التجارية, وكان وقتها الفنانين والموسيقيين يدوروا لمدينة لإحياء العروض ويلموا كما نقولوا مكتب نتيجة العاصفة متاحهم وإلا لبرفورمانس متاحهم. أما بالنسبة للمهرجانات الصيفية بالشكل اللي نعرفوها أحنا توا, راهي بدأت في الانتشار بأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية, وقت اللي ولات الثقافة والفنون وسيلة من الوسائل لإحياء الحياة العامة وجذب السياح في فصل الصيف. وفي تونس المهرجانات الصيفية عندها جزء كبير من الهوية ثقافية من ستينات القرن الماضي, مع إطلاق المهرجانات الكبرى كما مهرجان قرطاج الدولي, كما مهرجان الحمامات, اللي هما من أبرز التظاهرات الفنية في تونس كاملة. ومن وقتها ولات المهرجانات كل مرة تتبدل بشوية بشوية وتكبر وتتزيد مهرجانات أخرى, وتتحول لليالي صيفية بامتياز وموعد يجمع بين الموسيقى والمسرح والسينما والتراث. دونك انتم مستمعينا, إذا كنتوا من رواد المهرجانات الصيفية وتحضروا ولا مبرمجين باش تحضروا سهرية من سهريات الصيف هذية في المهرجانات, تذكروا اللي انتم باش تشاركوا في تقليد ثقافي عمره آلاف السنين بداية باحتفالات الحصاد الفلاحي, ولا اليوم مناسبة للاحتفاء بالفن والحياة. كانت هذية قصة المهرجانات اليوم في Summer Stories في بايلة.
0: بايلة.

0: رجعني لكم في بايلة على جوهرة فام التوقيت 4:41 دقيقة على موجاتنا. تعرفوا اليوم العشية تزامنت الإعلان ولا تزامنت مع الإعلان على نتائج مناظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية في تونس كونكور النوفيام. إن شاء الله ألف ألف مبروك للناجحين الكل. وكنتوا سمعتوا في موجز الأخبار متاع الأربعة متاع العشية النسب اللي أعلنت عليها وزارة التربية, فألف مبروك للناجحين الكل ومرحبا بلي ديديكاس متاعكم إذا عندكم عزيز عليكم نجح في كونكور النوفيام وتحبوا تهنيوا. احنا زيدا بدورنا نقولوا الف مبروك لإياد الفقيه اللي نجح في كونكور النوفيام, والديديكاس هذا يوصلوا من عند بوه شكري وامه عواطف وعماته جميله وفوزيه والعائله الموسعه الكل, يقولوا له فخورين بك برشا وفرحانين لك برشا وان شاء الله مزيد من النجاحات.
1: مبروك مبروك يا حياه قلبي, مبروك مبروك مبروك
0: مبروك لكل الناجحين في كونكور

نوفييم ولقيت هذية باش نواصلوا احنا مع باقي فقراتنا باش نستدعاكم توتسويت انه نحكيه وبأكثر تفاصيل على الدورة 16 لليالي السينما برباط سوسة. وين نمشي؟ وهي هي فقرة موجودة وقارة معنا في بايلة في الليديسيون متاع صيف 2026. نحكي لكم ديما على بون بلان بالنسبة للتظاهرات الثقافية والمهرجانات الصيفية وعام السنة. اخترنا باش نحكي لكم بلوتو اليوم اخترنا باش نحكي لكم على الدورة 16 لليالي السينما برباط سوسة اللي باش تنطلق غدوة بتاريخ 3 جويليا وتتواصل إن شاء الله حتى 5 جويليا 2026. باش ينطلق المهرجان هذايا ولا الدورة 16 ب عروض سينمائية وورشات تكوينية والافتتاح باش يتم من خلال عرض الفيلم الروائي الطويل الذريذي الأحمر للمخرج لطفي عاشور. هو إنتاج سينمائي لسنة 2024 مستوحى من أحداث حقيقية ويتناول مأساة عائلة تونسية وأبناء عائلة السلطاني من ولاية سيدي بوزيد اللي كانوا ضحايا للإرهاب بطريقة بشعة جدا. الفيلم هذايا توج بالتانيث الذهبي في الدورة 35 من أيام قرطاج السينمائية ونال زوز جوائز كما اليسر الذهبي لأفضل فيلم طويل وأفضل إخراج ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. ونهار 4 جويليا إن شاء الله باش يخصص في المهرجان لعروض الأفلام القصيرة من خلال تقديم مجموعة من الأفلام كما ليني أفريكو للمخرج مروان لبيب وساموير أي بيلانج للمخرج يوسف حندوس وتحت جناحي للمخرج سليم عليلش. واليوم الختامي نهار لحد 5 جويليا باش يكون فيه عرض الفيلم الروائي الطويل روندا 13 للمخرج محمد علي النهدي. هو إنتاج 2025. شارك الفيلم هذية في عدد من المهرجانات الدولية وتحصل على العديد من الجوائز من بينها تتويج الممثل حلمي الدريدي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الداخل الدولي للفيلم بالمغرب. والعروض الكل باش تنطلق في 9:30 متاع الليل ويتضمن البرمجة متاع الدورة 16 هذية زوز ورشات تكوينية الأولى في التحليل والنقد السينمائي بإشراف لميا حريق والثانية في كتابة سيناريو الفيلم القصير بإشراف أيمن زواوي. دونك متابعة طيبة للدورة 16 من ليالي السينما برباط سوسة بإشراف المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة ووزارة الشؤون الثقافية. ونذكركم بالموعد أيام 3 4 و 5 جويليا 2026 برباط سوسة. بايلا.

0: 57 دقيقة في بايلة على جوهرة فم، زلنا معكم حتى للسبعة متاع العشية. بعد شوية الموعد بش يكون إخباري مع قسم الأخبار من خلال النشرة الاقتصادية على موجتنا البزنس نيوز، وحنا نرجع لكم بيانسور في ساعة ثانية بأكثر متابعات وفقرات تستنيوها ديما في الموسم الصيفي على جوهرة فم في بايلة من الاثنين حتى للجمعة، من الأربعة حتى للسبعة متاع العشية
1: على جوهرة FM TV. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité.
2: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في دي نقول ولدي محامي متكلماني
3: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
2: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال
3: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه
4: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح
3: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
2: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة
5: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein
1: Publicité

0: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم مع سهرة الأغاني بين الماضي والحاضر في غنوا معنا بقيادة المايسترو أنيس معالج. الموعد سهرية السبت 4 جويلية 2026 بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر بسوسة مع 9 تعليم. تباع تذاكر بمسرح سيدي الظاهر وبالمسرح البلدي بسوسة وعلى موقع تسكرتي.ان. أكثر معلومات الاتصال على 98 609 414. جوهرة جيت سيت على جوهرة اف ام تي في. مش مع موجة.
1: جوهرة اف ام.
2: الدنيا
3: جوهرة اف ام.

0: بزنس نيوز.
1: مرحبا بكم. نظمت اليوم بمعتمدية مجلس بالعباس من ولاية القصرين ورشة عمل خصصت لبحث سبل تثمين منظومة الفستق باعتبارها من أبرز المنتوجات الفلاحية الاستراتيجية التي تتميز بها الجهة. تحدث عن التفاصيل إدريس المبروكي المكلف بتسيير مندوبية الفلاحة بالقصرين.
2: اليوم هذا الورش عمل حول تثمين منظومة الفستق في مجلس العباس. معتمدية مجلس العباس اللي هي نلقوا فيها معناها أكثر من نصف المساحات الفستق الموجودة في ولاية القصرين، وهي ثانية من حيث المساحات على مستوى الجمهورية، ويمكن الأولى من حيث الجودة وتثمين المنتوجات بتاع الفستق. في ولاية القصرين على أكثر من 8000 هكتار نلقوا قرابة 5000 هكتار موجودة من الفستق في مجلس العباس. المقاربة اللي الأطراف سواء معناها وزارة الفلاحة ولا هياكل مهنية من الداخل لبارتي برونوت كلها معناها نخدموا على تثمين المنتوج هذا، المنتوج الاستراتيجي، المنتوج اللي يميز معتمدية مجلس بالعباس. وفي هذا الإطار تندرج الورشة نتاع اليوم اللي حاضرين فيها كل الأطراف من الداخل. يعني الحقيقة هي فرصة باش نحلوا نقاش علمي وعملي حول تثمين منظومة الفستق من الغراسة إلى حين الإنتاج وتسويق المنتوج.
1: في إطار متابعة التطورات الجوية المتوقعة خلال الفترة الممتدة من مساء اليوم وإلى غاية يوم غد الجمعة، وأثر النشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية التي تفيد بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة وتساقط البرد ببعض المناطق، إضافة إلى هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومتر في الساعة، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة. وأوصت الوزارة الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية من تأثير الرياح القوية وتجنب الأنشطة الفلاحية الميدانية أثناء العواصف الرعدية واحتمال تساقط البرد ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية بصفة مستمرة. ودعت مجمعي الحبوب إلى الإسراع في تأمين مخزونات الحبوب وحمايتها من التسربات المائية والرطوبة وتثبت من جاهزية فضاءات الخزن ووسائل النقل والتغطية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي أي خسائر أو أضرار قد تنجر عن الأمطار أو الرياح القوية. وأوصت البحارة والمهنيين في قطاع الصيد البحري بتوخي أقصى درجات الحذر عند الإبحار ومتابعة البلاغات الجوية والبحرية وتجنب الخروج إلى البحر عند اشتداد الرياح أو تردي الأحوال الجوية. كشفت بيانات قدمها ممثل وزارة الفلاحة أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق وهما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم نفقاته. وأوضح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت للاستماع إلى إطارات من وزارتي الفلاحة والمالية حول آليات وتدخل صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية. أوضح أن الصندوق يعتمد على عدة موارد تشمل اعتمادات سنوية من ميزانية الدولة بقيمة 30 مليون دينار والمعلوم التضامني ومساهمة الفلاحين، إضافة إلى الهبات ومساهمة صندوق تنمية القدرة التنافسية بنسبة تقدر ب 20% سنويا. متابعة وإلى اللقاء.
0: Business News.
3: Genre FM. Tendance.
4: Tendance.
5: برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن بخمو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
6: أريدو، طور عالمك.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة، هذا هو الموعد اليومي في فقرة توندونس. كانت تفكروا الجمعة اللي قبل اللي فاتت في توندونس كنا حكينا على القيود اللي حطتهم الحكومة الأمريكية على شركة الأنتروبيك وخاصة في زوز نماذج للذكاء الاصطناعي التوليدي الميثوس 5 والفابل 5. فما جديد في الموضوع هذايا؟ دونك الموضوع اش يقول؟ يقول اللي كونه الحكومة الأمريكية اعطت تصريح لأنتروبيك لنحو 100 شركة ووكالة حكومية فيدرالية، اعطاهم لوتوريزاسيون باش يستعملوا الميتوس 5. وتعتبر الخطوة هذه انفراج جزئي بعد مفاوضات استمرت أسبوعين بين شركة لونتروبيك وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أحدث النماذج متاحة وفقا لشبكة CNBC. وبحسب خطاب صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، القرار ما يقتصر كان على نموذج الميتوس 5 فقط، بينما مازال نموذج الفابل 5 خاضع للقيود ومتحصل على حتى موافقة لإعادة الطرح متاعه. شركة الأنتروبيك كانت علقت الوصول إلى زوز نماذج هذوما، وهذا امتثالا لتوجيهات حكومية مرتبطة بالأمن القومي واللي شملت منع استخدامهم من قبل أي شخص عنده جنسية أجنبية بخلاف الجنسية الأمريكية حتى لو كان جاي يخدم في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. تطور هذا جاء وقت اللي أعلنت شركة الأوبن آي إي الأمريكية للذكاء الاصطناعي زادة إطلاق نماذج جديدة مع عدم استخدامها لجميع المستخدمين والاكتفاء بمجموعة محدودة من الشركاء الموثوقين التزاما بتوجيهات الحكومة الأمريكية مع خطط لتوسيع الإتاحة ولا الكوميرسياليزاسيون خلال الأسابيع المقبلة. العلاقة بين الأنتروبيك والحكومة الأمريكية مازالت متوترة. علاش؟ على خاطر وزارة الدفاع الأمريكية صنفت الشركة سابقا على كونها تمثل خطر على سلسلة التوريد بسبب خلافات حول استخدام النماذج في المجالات العسكرية، شيء اللي دفع شركة الأنتروبيك باش تشكي وترفع دعوة قضائية ضد إدارة دونالد ترامب، ومازالت القضية منشورة أمام المحاكم. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم الموعد كالعادة في تندانس على راديو جوهرة.
3: جوهرة اف ام تندانس تندانس
4: بايلا بايلا.

رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بايلة توقيت الخمسة وخمسة وعشرين دقيقة على موجتنا. المشوار مازال متواصل حتى للسبعة. بايلة بايلة من أبرز التظاهرات الثقافية في تونس والتي تعود في صيف 2026 بعد غياب دام 6 سنين. نحكي لكم على فعاليات الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز. إنعم المهرجان هذية عنده 6 سنين من اللي غايب ويعود اليوم، وتتواصل الدورة هذية حتى 9 جويلية 2026. برنامج ستريت جاز تلقوا فيه 8 عروض مجانية في شوارع مدينة تبرقة بمشاركة فنانين من تونس وعدد من الدول العربية والأجنبية، والعرض الافتتاحي باش يكون بعد لحظات بإمضاء الفنان الجزائري جمال العروسي. الافتتاح الرسمي للمهرجان باش يصير نهار الجمعة يعني غدوة 3 جويلية بعرض لعازف البيانو الكوبي ألفريدو رودريغيز على مسرح البحر بتبرقة. دونك مدينة تبرقة باش تحتفي بالجاز ويعود الاحتفال بالجاز في تبرقة من 2 حتى 9 جويلية 2026. بيان سور مجموعة من العروض باش تصير في الفضاءات المفتوحة ضمن برنامج ستريت جاز ومسرح البحر. خليني نحكي لكم على ستريت جاز اللي هي مجموعة من العروض الموازية للبرنامج الرسمي للمهرجان هذية. دونك اليوم الخميس 2 جويليا العرض باش يكون مع جمال العروسي من الجزائر، غدوة الجمعة 3 جويليا مع ماو كابيكا من البرتغال، وسبت 4 جويليا إنير سانسي من صربيا، لحد 5 جويليا جازنا لمحمد علي كمون من تونس، الاثنين 6 جويليا تقسيم ريفييفا لفوزي شكيلي من تونس، 7 جويليا أكتوم كاتخيت لعمر الواعر من تونس، نهار الأربعاء 8 جويليا جاستيت لأحمد العجيبي من تونس، والخميس 9 جويليا سيروكو لعزيز الزواوي من تونس زيدا. بالنسبة للعروض الرسمية نهار الجمعة غدوة دونك العرض باش يكون مع ألفريدو رودريغيز من كوبا، نهار السبت 4 جويليا ليز ماكومب من الولايات المتحدة الأمريكية، لحد 5 جويليا أصول لياسين بولعريس وسفيان السعيدي بين تونس والجزائر، العرض هذية مشترك. نهار الاثنين 6 جويليا طارق يمني من لبنان، 7 جويليا نحن موجودون لديدي رودريغيز من الولايات المتحدة الأمريكية، ونهار الأربعاء 8 جويليا أوكوروكو من المملكة المتحدة، والاختتام الخميس 9 جويليا فيرونيكا سويفت واكو ناغو من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه مجموعة العروض اللي باش تلقاوها بين مسرح البحر وستريت جاز في إطار الدورة 20 لمهرجان تبرقة الجاز. متابعة طيبة لكم الكل، والحقيقة الحمد لله رجعت التظاهرة الثقافية هذه اللي كانت ديستيني وكانت سبيسيال الحقيقة في تبرقة، وكانت عندها الطابع متاحة الخاص لما تضفيه من تنشيط ثقافي وسياحي لتبرقة في الفترة هذه. دونك من 2 إلى 9 جويليا تبرقة تعود والجاز يعود في تبرقة، فالعرض الافتتاحي باش يكون بإمضاء الفنان الجزائري كما قلنا لكم جمال العروسي. في انتظار الفيدباك متاعكم إذا كنت قراب من تبرقة، ولا وجهتكم باش تكون تبرقة في الأيام القليلة القادمة. وتعرفوا أنه الجاز ما هوش للناس الكل، الجاز يعني عنده جمهوره وعنده طابعه الخاص وعنده الناس اللي مغرومة به ومغرومة غرام كبير برشا بالمهرجان هذا اللي كما قلت لكم غاب تقريبا من عام 2020 يعود في 2026. مرحبا بكم في تبرقة. على جمهور FM TV موش مع الموجة.

بيت في الدوزة، عقلي لاباسة ما قلبي حزين، ضاعت أفكار وكل يوم في موجة، عشت حكاية نحكي لك تبكي العين، باقي حي أنا وسط الموتى، مرة نفرح ومرة حزين.

0: رجعنا لكم في بايلة على جوهرة فم. مرحبا بكم. 45 دقيقة على موجتنا، أخبارنا ومتابعتنا متواصلة، وحديثنا نربطوه بين حديث البارح وحديث اليوم. البارح كنا حكينا على تقديم الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي لإدارة المهرجان. أكدت في أكثر من مرة أنها حرصت حرص كبير برشا رغم الصعوبات المالية أنها تقدم برمجة ترتقي لانتظارات الجماهير، ومن خلال الندوة الصحفية الرسمية وتقديم البرمجة الرسمية اللي كنا حكينا لكم عليها دايوغ البارح في بايلة بيان سور على جوهرة فام. الافتتاح باش يكون تونسي نهار 17 جويليا مع آية دغنوج، 18 جويليا لو فواياجور، بابا نويل مع صابر الوسليتي العرض المسرحي المقرر نهار 21 جويليا، 22 جويليا نجلة التونسية، 24 جويليا يلا نغني ولا تونس تغني لايف كونسير بنزرت تغني، 26 جويليا شيب مامي لا بون نوفيل اللي نقلتها الحقيقة إدارة مهرجان بنزرت رسميا، أعلنت عليها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك سولد أوت، وأول سولد أوت يسجل للمهرجان هو من خلال العرض الفني للفنان اللبناني آدم اللي عمل سولد أوت إلى حد الآن من خلال الكراسي. بيان سور مامي مازال تحب تشري سي منير، تنجم تشري بيان سور على تذكرتي بوانتيان، أما إلى حد الآن سولد أوت بالنسبة للكراسي للفنان آدم اللي كان حضوره مميز عم ناول في مهرجان قرطاج الدولي، وممكن كانت هذيك العودة القوية وذيك علاش ممكن نرجع لتونس في صيف 2026. مبدئيا دونك الكراسي أوفي، وبالنسبة لسهرية آدم دونك تنجموا تاخذوا لي غادان هذا مازال ممكن، وتدخلوا بيان سور على الموقع باش تشريوا التذاكر نتاعكم والتذاكر نتاع المهرجان الكل هما ديسپونيبل على الموقع. وما ننساوش انه فما شيب مامي كما قلت منير، فما زيد امينه فاخذ، فما لطفي بوشناق باش نذكركم بكل المواعيد، 28 جويليا وائل جسار ورؤوف ماهر، 30 جويليا ايمان الشريف وايهاب توفيق، غرة اوت وليد الصالحي، 2 اوت الشامي مع مرتضى لفتيتي، 4 اوت رامي عياش عرض الزياره اللي هو تقليد فني بامتياز في بنزرت، 6 اوت 9 اوت بوتشاغ، 11 اوت امينه فاخت، 13 اوت كما قلت ادم فاخت ادم وسولد اوت بالنسبه للكراسي، 15 اوت لطفي بوشناق، 17 اوت كازو، 19 اوت صبر الرباعي اللي هو زاده تقليد فني وحضور متميز لصبر الرباعي كل صيفيه تقريبا في مهرجان بنزرت الدولي. دونك تذكرتي بوانتيان على ذمتكم لاقتناء التذاكر نتاع المهرجان هذايا اللي عديد المهرجانات الكبرى بدات تفصح على البرمجه نتاعها، وغدوه ان شاء الله من المقرر اللقاء الاعلامي الرسمي بالنسبه لمهرجان الحمامات الدولي، وعندنا متابعه بيان سور مع زميلتنا ومراسلتنا روضه العلاقيه.
1: بايلا
2: بايلا

نانسي عجرم ترى وصلتنا لل 55 دقيقة في بايلة. بعد شوية الموعد باش يكون رياضي مع قسم رياضة على جوهرة فهمت السنوك العادة الستة بالضبط آخر الأخبار المتابعات والنتائج الرياضية في جوهرة سبور وحنا نشعركم كالعادة في ساعتنا الثالثة ونكمل المشوار مع بعضنا في بايلة حتى للسبعة. بايلة

برمجة صيف عند الصوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، العاب، اخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي.

0: والاستاذ عبد المنعم عبود. نهار الجمعه كومبيزول من ماضي ساعه لماضي ساعتين مع ماتي بالراديا من ماضي ساعتين للاربعه فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهر اف ات. عيشوا نغمة الصيف
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي
4: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك
1: جوهر سبور.
3: الستة ودقيقة أهلا وسهلا بكم في جوهر السبور. نحكي على آخر أخبار النوادي وآخر أخبار المدربين والبداية بفريق شباب قسنطينة الجزائري اللي يعلن رسميا تعاقده مع المدير الفني الجامعة التونسية السابق منذر الكبير. شباب قسنطينة نذكر اللي أنهى الموسم الفارط في البطولة الجزائرية في المرتبة الثامنة ب 11 مفوز 10 تعادل و 9 هزائم. إذن منذر الكبير هو المدرب الجديد لنادي قسنطينة الجزائري. فخر الدين بن يوسف لاعب الاتحاد المنصيري الموسم الفارط وفي تدوينة عبر الصفحة متاعه الرسمية على الفيسبوك أعلن مغادرته الاتحاد المنصيري وتوجه بالشكر إلى كامل الإطار الفني والطبي إلى الملاعبية وجمال الاتحاد المنصيري وأضاف أنه كان شرف كبير ليه أنه حمل شارة القيادة في النادي هذايا وقال اللي هو كان موسم صعب ما حققش فيها الأهداف اللي كانت محلها جمهور الاتحاد المنصيري. إلى النادي الصفاقسي اللي رئيسه رئيس الهيئة التسييرية وفي حوار للصفحة الرسمية أكد أنه حجم الديون كبير في النادي الصفاقسي. مهدي فريخة قال 7 مليارات بالتمام والكمال وهو التفاصيل أكثر تفاصيل في الحوار كما قلت لي منشور على الصفحة الرسمية للاتحاد للنادي الرياضي الصفاقسي.
5: فما 7 مليون دينار خطايا اللي هي فيها اللي تحكم فيها أحكام باطة وفما اللي هي مازال ما تحكمش ومش جيفها أحكام باطة. هذه اللي تعهدنا به من الأول واللي صرحنا به من الأول في إطار شفافية. اليوم نحكيه على 2 مليار و800 فيهم 1 مليار و400 يمنعونا من الانتداب اللي هما دي كريانسي اترانجي لي اترانجي لي بورتوغي وجماعة هذوكم وفما 1 مليار و400 ملفات تونسية عند الجامعة اللي هي تمنعنا من المشاركة في الكاف. بالنسبة للملف نتاع الانتدابات الحاجة اللي نجم نفرح بها جمهور النادي الرياضي الصفاقسي وأنه خدمنا عليه برشا وفما برشا رجال من النادي الرياضي الصفاقسي خدموا عليه من كسوة من لجنة الدعم كسوة من الاسبونسور دغيغ توسا وأنه وصلنا اليوم أوفيسيالمون وأنه وقع خلاص 1 مليار و400 بالنسبة للدائنين الأجانب الكل وخذينا السويف نتاعهم وبارك الله فيهم حتى البنك سنترال واصحاب القرار عاونونا في الموضوع هذا ونستناو جوست في لوفي دانتريديكسيون تاع الفيفا. دونك بالنسبه لينا احنا موضوع مسكر نتاع نادي رياضي سفيرسي دونك كلكو جور مشي ترفع من على الانتداب اوفيسيلمون. قعدنا الاشكال الثاني تو اللي نخدموا عليه هو المشاركه في الكاف. المشاركه في الكاف نعرفوا اللي عندنا توا دوسي اليوم اينو بلوك على المشاركه في الكاف اللي الحمد لله يا ربي الديلي نتاع لو 30 جوان ولا 25 جوي دونك 25 جوي بالنسبه للجامعه هو الديلي بالنسبه لنا احنا il doit être entre le 10 et le 15.
3: طبعا هذا الحوار على الصفحه الرسميه للنادي الصفاقسي ونذكر ان النادي الصفاقسي غدوه عنده جلسه عامه الانتخابيه وفما قائمه وحيده مترشحه اللي هي قائمه السيد مهدي افريقا. رسميا في كرة اليد بطولة النخبة لكرة اليد تنطلق يوم السبت 5 سبتمبر القادم بعد الاجتماع اللي صار اليوم بين أعضاء المكتب الجامعي وممثلي الأندية متاع النخبة وفما تعديل على مستوى نظام المسابقة والبطولة. مرحلة أولى في شكل ذهاب وإياب بين جميع الفرق ثم مرحلة ثانية بثمانية فرق زوز مجموعات كل مجموعة فيها 4 فرق الأول والثاني طبعا يتنافسوا ذهاب وإياب في شكل نصف نهائي بعدها نهائي البطولة.

طبعا يتواصل كأس العالم وتتواصل مقابلات، ونذكر بنتائج المونديال. انجلترا البارح كانت ترشحت على حساب الكونغو الديمقراطية 2-1، بلجيكا تأهلت على حساب السنة.

0: قال 3-2 مباراة كانت يعني مشوقة إلى بعض الحدود، وأمريكا تتأهل كذلك على حساب البوسنة 2-2. طبعا هذايا التأهل هذايا وتأهل الفرق هذايا يعطينا فكرة على طبعا تراجع المنتخبات الإفريقية، وخاصة انسحابها الكل بنفس الطريقة بعد جنوب إفريقيا والكوت ديفوار الكونغو الديمقراطية. منتخب إفريقيا آخر انسحب اللي هو منتخب السنغال، وطبعا المنتخبات الكل هذه عندها حاجة مشتركة أنها انسحبت في الوقت يعني خلينا نقول الوقت الصعيب في الخمسة دقائق الأخيرة ولا أربع دقائق الأخيرة. ونذكر جنوب أفريقيا كانت قبلت هدف في دقيقة 93، كوت ديفوار قبلت هدف في دقيقة 87، الكونغو الديمقراطية قبلت هدف في دقيقة 87، السنغال كانت متقدمة لحدود دقيقة 87 وتقبل هدفين في ظرف 3 دقائق، ويزيد تقبل أو تتحصل بلجيكا على ضربة جزاء وتترشح في 120 دقيقة في 120 زائد 5 دقائق. عرفنا على 5 مواجهات في الدور الثمن النهائي يوم السبت 4 جويلية، 6 كندا المغرب، 10 باراغواي فرنسا، لحد 5 جويلية 9 البرازيل والنرويج، نهار الاثنين 6 جويلية ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك انجلترا، 3 7 جويلية ماضي ساعة زادة متاع الصباح امريكا بلجيكا. تواصل من أجل هداف مونديال 2026، المرتبة الأولى كيلان مبابي 6 أهداف مع ليونيل ميسي، المرتبة الثالثة هالاند 5 أهداف، أري كين كذلك 5 أهداف، والمرتبة الخامسة نقاو عثمان ديمبيلي 4 أهداف، فينيسيوس جونيور كذلك 4 أهداف. نختم ببرنامج اليوم، برنامج اليوم بعد طبعا 8 بالضبط إسبانيا تواجه النمسا، مباراة الدور في أمريكا، ملعب يتسع 71,000 متفرج، وطاقم التحكيم سيكون سويدي للمقابلة هذه. نص الليل البرتغال كذلك تواجه كرواتيا، ومباراة الدور في كندا ملعب يتسع 45,000 متفرج، طاقم تحكيم من النرويج. الرياضية طبعا كل الأخبار متواصلة دائما على السيت متاعنا وعلى الباج الخاصة بالرياضة وباج جوهرة فيما
1: جوهرة سبور.

0: Baila.
1: Baila. نسمع معكم في بايلة على جوهرة فام حتى لسبعة متل عشرية. ليكي بالكل مازالت حسام الجيد في ديجيتال, منير اسماعيل في الإخراج التقني, وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. نحكي وتوت سويت على مشروع أوفلاين. أوفلاين هو مشروع مسرحي يقدمه الأستاذ توماذر الزريلي, والعرض متاعه باش ينطلق بعد لحظات بمدينة الثقافة الشادلي القليبي, وهذا يصير في إطار تظاهرة تعبيرات مسرحية اللي انطلقت من 29 جوان وباش تواصل حتى 5 جويلية 2026 بمدينة الثقافة الشادلي القليبي. دونك القراب من المدينة مدينة الثقافة ينجموا يمشيوا يواكبوا العرض المسرحي هذايا ويعيشوا على وقع المشاريع والورشات التكوينية اللي نظمها قطب المسرح والفنون الركحية بمسرح أوبرا تونس, واللي قعدت عام كامل, عام دراسي كامل من 2025-2026 حسب طبيعة البلاغ اللي نشروا مسرح أوبرا تونس. التظاهرة هذايا تقدم مختلف العروض بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشادلي القليبي, لقاءات مسرحية تحتفي بأقطاب المسرح والفنون الركحية, ورشات تكوينية في المسرح للأطفال للشباب للكهول, واللقاء بطبيعة يتوج خليني نقول بالاختتام اللي بيش يصير نهار 5 جويلية 2026. دونك عديد العروض المسرحية انطلقت من نهار 29 جوان وبيش تواصل حتى 5 جويلية. إذا انتم مغرومين بالمسرح, إذا تحبوا توريوا لصغيراتكم شنو معناها نشاط مسرحي على امتداد عام دراسي كامل, على شليت نجموا تعيشوهم أجواء التعبيرات المسرحية بمدينة الثقافة الشادلي القليبي. احنا أخبرنا ديما متنوعة بين السينما, المسرح, فنون الشارع, العروض الموسيقية الفرجوية, وأكيد ديما عندكم جديد وتلقاو أخبار جديدة معنا في بايلة حتى للسبعة متاع العشية. خليكم معنا
0: على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة

على جوهر اف ام توصلنا ل 36 دقيقة في بايلة. مازال الحديث على المهرجانات والايفينمونسيال متواصل بما انه توا باش نبداو هكا نكتشفوا بشوية بشوية شنو اللي فما جديد وكيفاش نجمو نسهروا كيفاش نجمو نعديو الصيفية نتاعنا. ساعة خليني مرة أخرى نحل قوس ونقول ألف مبروك للناجحين في كونكور 9 اليوم وحسب الإعلان.

تحديدا وقتها الولايات المحتضنه للمهرجان هذايا باش يولي 13 ولايه مش 12 ولايه فقط. دونك ثلاثه عروض تكميليه باش تصير في تمغزه نهار 3 جويليا ودقيش نهار 4 جويليا ثم مدينه توزر نهار 5 جويليا وهذا استجابه لمطالب الجماهير اللي قالت على شلال المهرجان هذايا ما يكونش متواجد في عمق البلاد التونسيه ويشمل اكثر عدد ممكن من الولايات. دونك استناو ايام تنشيطيه حافله باش تكون في ولايه توزر من خلال التمديد في عروض المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع. وديما نقول لكم متابعه طيبه لكم الكل وباهي برشا انكم تخرجوا انكم تعيشوا على وقع الفنون بمختلف الوانها وبمختلف ايقاعاتها في تونس كامله في ال 24 ولايه. بايلا.

0: كلايمز توصلنا ل 56 دقيقة في بايلة وصلنا معكم لختام الرونديفو اللي بديناه مع بعضنا من الأربعة متاع العشية في حديث مطول ومفصل على أبرز التظاهرات الثقافية الفنية والمهرجانات الصيفية في بلادنا. دونك إن شاء الله رفقة كانت طيبة وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالبلاي ليست متاعنا اللي رافقناكم من خلالها ثلاثة سوايع من زمان. التحية توصلكم مستمعينا مع عند ليكيب الكل، حسام الجيد في الديجيتال شكرا ليك، منير إسماعيل في الإخراج التقني يعطيك الصحة منير، وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. ما تبعدوش بعيد، البرامج ما زالت متواصلة على جوهر اف ام بعد النشرة الإخبارية الثالثة للأخبار على موجاتنا. باش يتجدد الموعد مع جمال قاسمي وليكيب الكل في استوديو المونديال. متابعة طيبة لكم الكل، بون سواري، باي باي.
1: بايلا.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
3: جوهرة
4: أفلام بوبليسيتي.
5: ألو صباح
6: هاني ريكس جوي بي
5: في أسخانة.
6: هي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال إيكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل.
5: ايه على الكمبريسور؟
6: ليه على الكليماتيزور الكل؟
5: على كل شيء؟
6: هي موتور سبليت وحتى التليكوموند زادة.
5: اه توا فهمت عليه جوك بيه.
6: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
7: ماكسويل for a better life.
3: جوهرة
8: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام
9: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. أخماد حريق نشب بسوق الجملة ببير القصعة. وزارة الفلاحة تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لتقلبات جوية مرتقبة. إصابة عدد من جنود الاحتلال في حدث أمني جنوبي لبنان. في تفاصيل أخبارنا، أفادت الشركة التونسية لأسواق الجملة بأنه تم التسيطرة على حريق بسيط نشب على الساعة 11 صباحا بفضاء غير مستغل مجاور لمأوى السيارات بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببير القصعة وأخماده بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر، مع ضمان استمرارية النشاط العادي بالسوق. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء اليوم وإلى غاية يوم غد الجمعة. وبينت الوزارة في بلاغ تحذيري لها أن هذه الدعوة تأتي استنادا إلى النشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرز الجوية والتي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية ومحلية غزيرة مع إمكانية تساقط البرد ببعض المناطق، إضافة إلى هبوب رياح قوية قد تبلغ سرعتها 80 كيلومتر في الساعة. وأوصت الوزارة الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية من تأثير الرياح القوية وتجنب ممارسة الأنشطة الفلاحية الميدانية أثناء العواصف الرعدية واحتمال تساقط البرد، إلى جانب متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية. ودعت أيضا مجمعي الحبوب إلى الإسراع في تأمين مخزونات الحبوب وحمايتها من التسربات المائية والرطوبة والتثبت من جاهزية فضاءات الخزن ووسائل النقل. وحثت الوزارة البحارة والمهنيين على توخي أقصى درجات الحذر عند الأبحار ومتابعة البلاغات الجوية والبحرية بصفة مستمرة، مع تجنب الخروج إلى البحر عند اشتداد الرياح أو ترد الأحوال الجوية. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام النظام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63%. وأشارت الوزارة إلى أنه تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية، وتصدرت التلميذة تسليم شريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21 وتدرس بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني بلغت نسبة النجاح 68.29%، وجاءت التلميذة آلاء منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52 بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس. في أخبارنا الوطنية أيضا، أكد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي الفرادي أن وثيقة مخطط التنمية 2026-2030 تعكس رؤية تنموية متكاملة تقوم على التنسيق بين مختلف القطاعات والسياسات العمومية بما يضمن تحقيق تنمية شاملة وعادلة على المستويين الجهوي والوطني.
1: وثيقة المخطط 2026-2030 يتكون من 3 أجزاء رئيسية. جزء أول كنا قدمناه هو لامس يتعلق بالأولويات والأهداف الجملية لمخطط التنمية، وجزء ثاني يتعلق بالتنمية المجالية. واليوم شفنا مع بعضنا في إطار أعمال اللجنة السياسات التنموية تم تقديم جملة من الأهداف الاستراتيجية لكل سياسة عمومية، وكذلك البرامج والأنشطة اللي إن شاء الله يتم برمجتها لتنفيذ هذه السياسات، ومكننا إن شاء الله من بلوغ الأهداف السامية لمخطط التنمية، واللي من أبرزها كما تعرفوا رفع معدل النمو إلى حدود 4.2% كمعدل لكامل فترة مخطط التنمية، مقارنة بمستوى الحالي مثلا في 2025 حققنا فقط 2.6%. إضافة إلى ذلك إحنا نستهدف إلى تخفيض من مستوى الفقر والحد منه عبر الإحاطة بكل الفئات محدودة الدخل والفئات الهشة، انطلاقا من برامج الدعم اللي توفرها الدولة، وانطلاقا من برامج التمكين الاقتصادي، وإدراج كل الفئات الاجتماعية في دورة إنتاجية توفر الدخل وتوفر بالتحال تكافأ الفرص لكافة العائلات التونسية. السياسات التنموية هي تنبني على استراتيجيات قطاعية موجودة، هدفها الأساسي تحسين أداء التنموي في كل القطاعات.
9: في أخبارنا العالمية، أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة عدد من جنود الاحتلال في حدث أمني جنوبي لبنان. أكد رئيس أركان جيش الكيان بأن إيران تبقى محور الاستعداد الرئيسي لنا، ولجميع جبهات القتال ما زالت نشطة حسب تعبيره. من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال أن لواء غفغاتي أنهى مهامه القتالية بجنوب لبنان. وختاما، أظهرت بيانات ملاحية جوية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة نشاطا مكثفا لطائرات تزود بالوقود واستطلاع تابعة لسلاح الجو والبحرية الأمريكيين خلال الساعة 48 ساعة الأخيرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net على جوهرة اف ام تي في. مجمع موجة
2: جوهرة اف ام،
8: الدنيا المزيدة.
2: جوهرة اف ام.

0: جوهرة اف ام. تسمعوا ستوديو المونديال مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
1: السبعة وعشرة دقائق، أهلا وسهلا بكم في الموعد الثاني من استوديو المونديال، طبعا في التوقيت الصيفي دونك متوا حتى للثمانية. خلينا نرحبوا بكامل الفريق اللي معانا واللي حاضر معانا طبعا باش نحكيوا على المونديال، باش نحكيوا كل الأخبار وكل ما يتعلق بالمونديال، طبعا الكواليس وكذلك يعني البرنامج، وأيضا في الحصة باش نحكيوا على التحكيم، خاصة باش يكون معانا أمين بارك الله نحكيوا على التحكيم التونسي واحنا على تاب موسم جديد. استفيق زبوب مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير كل عضو في السدو، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: خليني نرحب زاد كذلك بلال بشوش، أهلا وسهلا بك بلال، مساء الخير.
3: مساء الخير جمال ومساء الخير مستمعين مشاهدي جوهرة في جوهرة تي في.
1: شنو حوالك بلال، لاباس الأمور؟
3: الحمد لله كالعادة.
1: باهي هاي استفيق، رياح قوية و
2: اشتخلني في الرياح والقوية اشتخلني في العواصف والرياح
3: عامر بحبة
2: والله انتخل مش حكينا على كاس العالم ولا
3: الدخلة ولا
2: الدخلة لا الدخلة اليوم تحية للرجال الأمن بصراحة اللي قايمين خاصة في الأسبوع هذا، برافو ليهم على خاصة أنك الموتوات يا أخي عذبوني في الليل ما تهرش عليك الأصوات العجيبة والرهيبة والغريبة. أنا بيبي امرأة كبيرة رجل كبير
3: مريض
2: يتفجع إنسان مريض وهو يجيك يا أخوي ويبدأ تر معناها لين يقوم حومة كاملة فعملوا حملة أمس ولامس وإن شاء الله يوصلوا
1: فيها. مش حكيت عليها الجمعة اللي فات الحملة
2: ولا مش لا مش الجمعة اللي فات لا عندها مدة أما هذه عاودوا رجعوا لها توا وإن شاء الله يوصلوا فيها. خلي أخوي نرتاحوا من الموتوات هذوما بصراحة وخلي
1: البلاد تنظف كل واحد
3: يشد اللي هي سبب في سبب كبير من الحوادث معناها
2: بيان سور حوادث وبركاجات والدنيا وان شاء الله خويا يعطيهم الصحه والف تحيه لرجال الامن.
1: تحيه هاي سيدي واضح. هاي نبداو نرجعوا للمونديال، لا نحكيوا على طبعا النتائج يوم امس، وين المفاجات مره اخرى المنتخبات الافريقيه تتساقط الحقيقه في نفس التوقيت بليله في الوقت بدا ضايع بدقيقه 86 بدقيقه اكثر شيء من سيناريو البارح السنغال ربحت بلاش رفعتني بلاش. منتخب البلجيكي لم يأتي لكأس العالم، أسوأ نسخة لمنتخب بلجيكي، رغم ذلك تمكن البارح في ظرف تقريب 6 دقائق
3: من العودة
1: من تسجيل ركلة جزاء أو من المرور إلى الحصص الإضافية ثم ركلة الجزاء.
3: بكل صراحة جمال أكبر حصر البارح حصر المنتخب السنغالي اللي بحق معناه كان في طريق مفتوح معناه يوصل في المقابلة معناه رابح 2-0. ما فما حتى شيء يوحي ان المنتخب البلجيكي نجم
1: يرجع سيعود ما فما شيء فما شيء
3: فما حتى شيء ناس معناها بقات زادت تنقد في معناها غارسيا في كيفاش يكتب وكيفاش قام تغييرات خرج زوز ملعبيه من العيار الثقيل دي براون
1: تغييرات وكل اللي قام بها كانت ناجحه
3: كانت مدروسه وكان معناها قاعد يقرا في المقابله كما يلزم وكان حتى بعد التصريح نتاعو قال كنت متاكد اللي الفرق الافريقيه عندها معناها
1: التصريح اللي يوجع راهو
3: مس مس مس معناها مس معناها قاره كامله معناها انه التركيز يضيع في الدقائق الاخيره
1: وهذاك علاش قال كنت مؤمن ان الفريق باش يرجع
3: لا لكن مالجري اغلبيه اللاعبين اللي يلعبوا في منتخب السنغال يلعبوا في اوروبا معناها التصريح هذايا مس نوعا ما من المنتخبات الافريقيه وكانت قاسية جدا معناها خروج منتخب السنغالي كان على الأقل يمر لركلات الترجيح اللي كان عنده فيها معناها حد كبير ولا شانس أكثر باش إنه يتعادل الدور الثم نهائي معناها فريق آخر إفريقي السنغالي يخرج يغادر إن شاء الله اللي مازالوا معناها يحاولوا ينوروا للقارة
1: سي تفيق مازالت المغرب والمصر
3: المغرب مصر غانا
1: والكبير
3: والكبير وغانا
2: أنا نعترف باللي فرحونا
1: والجزائر تبع
2: فرحونا معناها شنو معناها فرحونا الأداء نتاعهم كان مشرف عداو فريمون لعبوا الند للند الكونغو مع انجلترا لولا معناها هاري كين اللي أنقذ توخيل من يمكن من خروج معناها من المونديال زاد كيف برا السنغال زاد عدات ان جران ماتش دو دوا كانوا يتعداو ولكن قل التركيز خطأ متاع الحارس اللي كلف المنتخب السنغالي العودة متاع المنتخب البلجيكي للمباراة ولكن تصريح تاع مدرب بلجيكا اثار عدة تساؤلات وحتى الصحافه.
1: لكن الكلام صحيح كنت نعطيك
2: التوقيت
1: ما
2: عرف شنو معناه اش باهي اش ما قلناش احنا اليابان وقت اللي خسرت في الدقائق الاخيره ما قلناش ايش علاش وكيفاش تذكر وقت اليابان كيفاش خسرت مع البرازيل في الدقائق الاخيره نفس الشيء كيما المنتخب السنغالي البارح هذاك العام زاد تتذكر مانشستر يونايتد مع البايرن كيفاش زاد في الدقائق الاخيره 2-1 لانه فامي ماتش نتاع الفينال كوب دوروب دونك يصيروا راهو في المباريات تبقى مش توصل
3: المنتخب الهولندي والمنتخب المغربي
2: الهولندي والمغربي وقتاش ماركات المغرب في 90 زايد
3: 89
1: كلام وفما شكون اللي ايدوا فيه لانه بالحق
2: يعني
1: موجود في المنتخبات الافريقيه عدم التركيز في في في يعني يربحوا المقابله
3: قبل نهايتها
1: موجود هذا
2: فما رولا شما يصير
1: اي هذا موجود
2: ليش موجود عندنا فرقه ولا عندنا احنا ولا في بارتو دو زيرو رابح هادي ما 5 مينوت دو لا فان يصير رولا شما وك علاش لازم انا تقول معناها كيما الرجعه نتاع هاري كين والانجليز كيفاش رجعوا وكيفاش معناها المخزون اللي عندهم الكل خرجوه
1: طلعوا
2: مش رجعوا في النتيجه لانه فما حاجه سيدي الانترفيو نتاع لوكاكو في ليكيب نقرا فيه الصباح جمال وقت اللي يقول لك معناها انا اوبيزي تو نو ريزيرف مش نرجعوا في الطرح سورتو بعد الموت الاولى اللي قال لك خلينا من امنا بامكانياتنا وين كنا نرجعوا اي با معناها لاعبين كبار اللي يقول لك وراي انا باسي ماتش كامل وحنا سهله السنغال وتو نربحوها وتو الفرصه الاولى تعدات والثانيه منتخب السنغال جات الكره بتاعت ثلاثه بلاش نقطه المباراه منتخب
1: الكونغو هل اخطا المدرب السنغالي وقت اللي قام بتغييرات ربما حسب بروحه ربح المباريات باب تيو يعني وقت
3: اللي اعلن
1: وقت اللي خرج اللي خرج خرج
2: ماني ماني ماني
1: ماني
3: باب
1: وخرج هذا نداي وخرج يعني جاكسون كلهم خرجهم تقريبا في وقت وكانه لا بدا من خرج ابراهيم مباي في الدقيقه 73 وخرج باب ماتار في الدقيقه 73 ثم يعني لامين كامارا زاد اللي بون او باب جي لا هو
3: لعب هذيك باب جي لعب هذيك
1: وخرج حبيب ديارا دقيقه 73 خرج إليمان انداي في دقيقه 73 وخرج كذلك باب جي في دقيقه 66 واللعب هذا يعني
3: اعلن
1: عدم عودته منتخب
3: السنغال الدولي
1: ما دام موجود المدرب هذا
3: هل أخطأ بتبيت الحال صحيح قبل التغيير ولا بعد التغيير بالدقائق ما تنجمش معناها فما تغييرات يأثروا معناها إيجابيا وفما تغييرات يكونوا معناها التأثير نتاعهم سلبي 2-0 يمكن كان يتصور إلى المقابلة انتهت تصور معناها 85-86 دقيقة معناها والفريق ربح 2-0 نزلوا 5 دقائق معناها مش صعب أنك تستحفظ على النتيجة في, في, في, في 5 دقائق وأنت فايز 2-0 تلقى روحك معناها في الدقيقة 95 ولا الدقيقة 89 في ظرف 4 دقائق تقبل زوز أهداف يتحمل مسؤولية المدرب أنه فنيين ما قراش بالقدية المقابلة لا فما معناها ثورة من اللاعبين أنه ملاعبي يعتزل دوليا ما دام الإطار الفني ذي موجود معناها حسوا إلا الخطأ كان كبير برشا جسيم كان كل شيء منظم كان الفريق في طريق مفتوح بحكم غياب زاد عاون وغياب المنتخب البلجيكي لكن معناها في نهاية المطاف تلقى روحك في الدقيقة 120 تتظفر معنا ضدك ضربة جزاء اللي ضربة جزاء كانت قاسية شوية لكن الحكم معناها السلفادوري والهندوراسي ما كانش معناها كان
1: شيل الفار
3: كان صارم وأعلن عليها في 120
1: صفيق إذا إيريك غارسيا أو رودي غارسيا مدرب بلجيكا تعرض إلى عدة انتقادات لكن البارح يظهر لي أثبت أنه تغييراته كانت مناسبة وفي التوقيت وخاصة يعني عرف شكون يهبط
2: في كاريره الكل غارسيا أول مرة يكون مهزوم 2 بلاش ويرجع من المدربين القلائل اللي من الصعب يشرع في المباراة حتى كي كان في روما وحتى كي درب
1: مارسيلي
2: وكي كومباني دونك البارح أنا نعتبرها كو تشانس لولا الخطأ نتاع الحارس قراءته كانت خاطئة في الخروج نتاعه لو بقى في مرمى وما تسجلش الهدف هذاك راهو السنغال ترشحت وما نقولوش هالكلام هذا راهو تم انتقالته
3: الحارس الثاني هذاك من بعد الإصابة
2: نتاع مندي
3: مندي مصاب
2: شفناه على البنك البارح معناها مرة مالغري الإصابة نتاعه قاعد بحذا ماني وقاعدين ماني يشجع في
3: اصحابه المشاجره ما بين لاعبين المنتخب البلجيكي ما بين تيليمانس وتيليمانس معناها اللي بعد معناها تروسار هو اللي يوزع الكوره تيليمانس معناها يعدل النتيجه في 89
2: دونك صار ريف في كره القدم راهو عادي وجايز بقى أنا هو تصريحات وذي أسمع في بعض الأوقات وقت اللي تحس نفسك اللي مديت الضغوطات عليه وكان على قاب قوسين لأنه يخرج منتخب البلجيكي تشوف الباركور نتاعو مش
3: النتائج صعوبات كبيرة صعوبات كبيرة في الدور الأول
2: دونك توا يقراوه في الويتام دو فينال توا بالنسبة لي هو بون الأبواب تتحلو
1: الولايات المتحدة الأمريكية تترشى لعساب البوستن نهار ساكتين بلاش البارح زاد فما راهو فما من المحلين ما نحبش نذكر اسمه لا نذكر اسمه هنا في الشبيل متوقع انه امريكا باش يمشي لبعيد في الكاس العالمي هذيك
3: فريق ممتاز انا بالهزيمه الوحيده ضد المنتخب التركي في اللقاء الثالث لكن فريق معناها اغلبيه اللاعبين نتاعو يلعبوا في اوروبا تحسن المنتخب الامريكي يقدم في مردود كبير برشا مع زاد عنده الارض والجمهور ينجم يمشي لبعيد لو معناها ما يلقاش في الطريق نتاعو منتخب
2: لا موناكو اللي خرج وهنا جدل
3: فما شكيات
2: كبيره جدل على نفس الحركه اللي قام بها ميسي ضد اللاعب الجزائري هي نفسها ميسي ما يخرجش واللاعب بولوغين يخرج
1: لا والمنتخب دخل ميسي
3: والمنتخب الامريقي معناه بشي يقابل المنتخب البلجيكي نجم يتعدى معناه زور الربع النهائي
2: يعطيو حق الناس كل كيما ميسي يستاهل حمراء كيما البيض نفس اللي صار من خلف لا ورونالدو لا رونالدو ملتزم ملتزم ملتزم هاك سيدي عملوا له فرق شوفي بالك ولا
3: ميسي يضحك
1: هذا فرق رونالدو قبله
2: اي نحكي لك فرق الناس كل ويضحك شيخ هو خاطر بون اي مش يضحك على كيفاش تاع التركيز يضحك اللي لقى بريكيه في الفليشه نتاع روميرو
1: ليه
2: بيه انت اي ليه بيه مش نعمل سالوا قالوا شنو شعروا فيه البرباكيو
1: باه فقط خلينا نختم قبل ما نمشيو للموسيقى دونك الولايات المتحده الامريكيه هذا حذاري فريق منتخب راهو ينجم يمشي لبعيد
2: لا صعيب شو لانه مش يقابل
3: المنتخب البلجيكي
2: اي وبعد يا اسبانيا
1: اي بلجيكي هاك تشوف تو
2: يا ولد بلجيكا تو مش تولي بسبع روح
1: هات نشوف
2: نعمل
1: اي وقفه مع الموسيقى ومن بعد نحكي على التحكيم في تونس ناخذ معنا امين بركله
4: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقودوا ديما معلقين ببلادي تونس
5: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
0: تسمع ستوديو المونديال مع جنان بيسمي وكامل فريق الرياضه

0: السبعة وخمسة وعشرين دقيقة عودة في استوديو المونديال، نحكي على الأجواء التحكيم في تونس. الأجواء يبدو أنه مش ولا بد، خاصة ونحن ننتظر بداية الموسم اللي تنطلق إن شاء الله مبدئين في نهاية شهر أوت حسب
1: ما 23
0: أوت. في انتظار التأكيد، في انتظار التأكيد من المكتب الجامعي اللي قرر طبعا مواصلة تسيير كرة القدم التونسية، ولا صحة لاستقالات ولا غيره. سيواصل المكتب الجامعي هذا بكامل العناصر متاعه، وطبعا صفحة نتويها ويمشي للصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها فيها برشا رهانات بما فيها خاصة التحكيم.
1: كيفاش نتوي الصفحة متعدة عادي؟
0: شو تحب تعمل؟
1: هات نقولك شو عملنا، خلنا نبدأ الساعة
0: مش بدينا
1: نتوي مش بدينا احنا
0: لا انت تطويها الصفحة ولا نجمة
1: احنا نعطي ورينا.
0: اذا كانت الدولة تويت الصفحة شو مش تعمل؟
1: ليش دخل الدولة في الموضوع؟
0: شكرا معنا
1: يا ودي شكون انتخبهم هذوما؟ تما النوادي
0: اي
1: رؤساء النوادي اللي يتحملوا مسؤوليتهم.
0: النوادي تواوى الصفحة يا سي توفيق. النوادي تواوى الصفحة مواصلين وسير ربي. سير واحنا وراك
1: وبالبندير هكا هو ما لازمش تنتظر انت حسب رايك السنة الجاية وبطولة السنة الجاية.
0: نحكيو على التحكيم، وطبعا شفنا بلاغ كان صدر على الجمعية التونسية للحكام واللي طبعا يترأسها الحكم السابق أمين بركلة، فيها برشا طلبات. ما طبعا السؤال يطرح نفسه، علاش توا؟ علاش توا في الوقت هذا؟ ثم هل أنه اليوم مش ندخلوا في أزمة جديدة قبل انطلاق الموسم، أزمة تحكيمية قبل بداية الموسم؟ أمين بركلة أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا زميل عسلامة، مرحبا بك وكل من يستمع بنا فينا في جوهرة أفلام،
0: وكذلك مشاهدينا لانه احنا على الاقل يتفرجوا فينا ويتابعونا. به نبدا معك يا بيه. اذا هل هي ازمه جديده وعلاش توا بالضبط البلاغات هذه؟ البعض يقول ربما الوقت يعني، وكانوا تربط بالازمه اللي تعيشها كره قدم التونسية على مستوى نتائج المنتخب.
2: والله كرة قدم تنسي في أزمة متواصلة، ما هي استوى تعيش في أزمة، يعني هي أزمة متواصلة، هذه حلقة من حلقات مسلسل أزمة كرة قدم تنسي. يعني ربط هذا البيان أو ربط الأحداث التحكيمية بالحلقة رقم 117 بعد الألف من أزمة كرة قدم تنسي هو كلام للي يحب يقول يعني للمدافع على هذا المكتب الجامعي أو على واقع كرة قدم تنسي. هذا قولك على استوى وعليش مش من بعد. على خاطر احنا قادمين على موسم الموسم اللي على ما يبدو تحديد الموعد متاعه مازال ما تحددش بصفة نهائية. اليوم قبل الموسم هذايا يلزم حكام يعملوا فيزيت ميديكال، ويلزم قبل ما نبداو مثلا كان باش يبدا نقولوا لو كان اوت مثلا منجيوس احنا لو 7 ولا لو 8 اوت نهبطوا بيان ونقولوا راهو الوضع هكا وهكا وهكا، باش وقتها زاد يتسال السؤال يقولنا علاش توا وكاركم علمتوا من قبل وكل. احنا خلينا الحقيقه وقتنا زاد ارتباط نقول زمان باحداث صارت اللي هي مثلا اللي فيزيت ميديكال اللي تصير كل عام هي، لكن مرات تصير يقولوا للحكام جيبوا سيرتيفيكا من اي مركز صحه عموميه، وفي بعض الاحيان عن طريق مركز الطب الرياضي. مركز الطب الرياضي للاسف الشديد رغم المجهودات الكبيره اللي قاعدين يقوموا بها على كامل التراب الجمهوريه، للاسف الانفراستركتور نتاعهم ما تسمح لهمش باش يعملوا كل ما يلزم من تحاليل ومن تصوير بالاشعه ومن تخطيط على الحكام وكل ما الى ذلك. هذيك المسائل اللي هي كيما التحاليل وكيما الاشعه تتعمل للبرا. كي تتعمل للبرا بالفلوس ما بين تقريبا 200-250 300 وما الناس تزال تمشي للسبيطارات، السبيطارات زادة ما تستقبلش الناس الكل، يعني نعرف الوضع الكل. دونك ما عدم خلاص الحكام على عامين ونص نزيد أنا نسقل كاهل الحكام ونقوله برا ادفع من عندك 200-300 دينار وما نقولوش راني بس يرجعونك، يعني ما قاليش أنا هذوك رومبورسابل، يعني برا ادفع من جيبك ويعطيك الصحة. وكما قال واحد منهم قال والله احنا كلنا مضحيين هيكملوا مضحيوا معنا. لا حبيبي، انت تحب تضحي وتحب تقعد في التحكيم تخدم بلاش بلاش، سواء ما قالك ضحي ضحي ضحي، قدروا العباد اعطيوا حق الناس، خلصوا الحكام. احنا ما قلناش توا قلنا قبل الموسم خلصوا الحكام. اولا الجامعة التونسية لكرة القدم، وخويا جمال انا بسألكم انتوما سؤال، يعني المؤسسة بصفة عامة هل أن المؤسسة القائمة بذاتها لتحترم منظورها لتحترم ناسها المحترفة أنها تقتصر إيفن مو بر إيفن مو ما هو ما هو فما إيفن مو اللي هو المونديال، لكن فما زاد دوائر في الجامعة التونسية لكرة القدم وفما هيكل ونورمال مو تستمر وتتواصل، مش حتى لين يروح، حتى لين يروح رئيس الجامعة، حتى لين يروح الكاتب العام، والله ما فما حتى رد فعل، ما فما حتى تفاعل، هذا مش معقول. هذا اليوم أخويا جمال بس نأكد لك مرة أخرى على عدم الاهتمام بالشأن التحكيمي واعتباره مجرد ورقة من ورقات الضغط والتفاوض لدى هذا المكتب الجامعي وغيره. هو أنه العقد فيه تاع سيد المشرف العام وأصبح من الماضي المشرف العام هذا جمال الحمودي، وإحنا لليوم ما نعرفوش شكون المسؤول الاول على التحكيم، ما نعرفوش تركيبه الاداره الوطنيه للتحكيم، شو معناتها زاده؟ باش من بعد يقرب الموسم ويقولوا اه والله ضربنا الوقت وما لقيناش بديل، كما السرديه اللي قاعد يتبناها البعض من انصار هذا المكتب الجامعي ومن انصار هذه الاداره لغايات في نفس يعقوب، اه والله ما لقينا حد وهو في زمان موجود حاضر، اي خلي نكملوا به وبعد ربي يعمل به. العبث قاعد يصير.
0: هو هو هو هو الحقيقه سي توفيق وبلال، سؤال أبار المشكلة اللي حكي عليها مادية واللي هي متواصلة للحكام واللي هذا غير عادي وغير طبيعي، وإحنا طبعا الحكام في الأخر هما يعني هما يعني مكون مكونات كرة القدم
1: لعبة،
0: مكونات اللعبة وعنصر فاعل، زادة ما نجموش نصبروا على الحكام، زادة ما نجموش نصبروا على مستحقاتهم المادية طوالي سنوات، وهما طبعا تعرف أنت الظروف نتاعهم ويتنقلوا غيرها وغيرها بدون ما لقوا حل نهائي، واستنى يا دجاجة اللي نجيك القمح من باج. هذه الحاجة الأولى. لكن الحاجة الثانية المهمة اللي بدأ بها تو نحب نبدأ بها، ما رأيك أنه المدير الإدارة الوطنية والمشرف العام على التحكيم سي جمال الحمودي وفاء العقد متاعه وإلى حد الآن ما نعرفوش، لا فما بلاغ من الجامعة باش يواصل، ولا فما بلاغ اللي هو مشي على روحه، ولا فما بلاغ شكون باش يعوض. هذه راهي بالرغم اللي سمعت شكون يدافع عليه، صحيح كما قال اخونا امين، ولكن احنا نستناو يعني الهيكله الرسميه، ما يهمنيش انا شكون يدافع عليه، كما قال الله اعلم شو على حاجتي باللي مسؤول اللي جاب السيد هذا يقول لنا باش يواصل ولا عليك تستفيد.
1: امين لخص كل شيء وعطاك الزبده وقال لك يا ولدي هاي الاستمراريه مش موجوده في الجامعه، معناها الكاتب العام يمشي لامريكا ولا نائب الرئيس ولا الرئيس غادي، اللي يمشي صح مش موجود، دونك نقعدوا نستناو احنا وتقف امور الناس الكل لين يرجع هو. هل يعقل انه
0: الحكام ما رجعوا توا؟
1: رجعوا بعد كذا، معناها كان من المفروض انه من شهر افريل كل شيء مسطر وحاضر، وقتاش كل الحكام مش يعديوا السنه الفيزيت ميديكال نتاعهم، وقتاش زاد كيف مش تعطيهم الترونش الاول قبل ما يرجعوا السنه الجايه، هذا الكل يبدا منظم حاضر، مش يغيب عنصر اثنين ثلاثه من من من, من, من الهياكل تقف الدنيا. واللي نعرف واني نعرف اللي الحكام امنين فما اسيرونس، اي وينو الاسيرور يا معلم اللي مستنز معناه هو يدفع عليهم
0: الفيزيت هاو قدامك مع جاوبنا على السؤال هذا يا امين، هاو قال لك اسيرونس فما اسيرونس.
2: هو فما تم التعاقد مع شركه التامين.
1: اي وين يا امين؟
2: طبعا نقول لك طبيعه العقد ما نعرفوش شنو فيه، لكن الحقيقه هي تعتبر خطوه ايجابيه واحنا كنا اول من صممنا بها، لكن شنو الصيغه نتاع التامين؟ لانه التامين هذا ياخذ انشارج الحكام كيما في الفيزيت ميديكال، والا ياخوه من بعد اذا لا قدر الله تعرضوا الى اصابات وحوادث في اثناء ممارستهم، هذا احنا ما نعرفوش. شكون لازم يوضحوا لنا هذا خويا جمال؟ توضحوا لك ادارتك اولا، اولا عندك اداره وطنيه للتحكيم هي اللي لازم توضح لك الموضوع هذا، لا خبر لاداره التحكيم اللي كنا راسلناها يوم 19 جوان، يعني من هذا 19 احنا نبهنا بالموضوع مش البارح فقنا، لا احنا نتابعوا بصفه مستمره كيما بعثنا مراسلات حول امتحانات الدرجه الثانيه، يعني قاعدين نتابعوا وما نحبوش نهبطوا بلاغات، نحبوا نراسلوا لانه فما حاجات مش مهم انه نبلغوا بها الراي العام، يعني حتى تولي طريقه مثقله للراي العام يقول تسوى كل مشكله كل يوم، لا نتعاملوا بطريقه محترفه مع الهيكل اللي نرجعوا لها بالنظر اللي هي الاداره الوطنيه للتحكيم. ما فماش خبر، ما فماش رد، لا يقول لك انه يدخل اليوم للبريمي البارح، كيفاش شنو الصيغه؟ ما عندناش، ما فماش رد. هذا المقلق اليوم لدى الحكام. انا شنو نحب نقول كلمه لاداره التحكيم هذه ولا الموجوده اذا كان باش تواصل والا اللي بعدها، قدروا الناس هذه أهم كلمة، قدروا الناس، ما أنا طالبين حتى شيء، قدروا حكامكم، قدروا منظوريكم، ما تعتبروش حكام مجرد آلية للتصفير وكبس فيديهم بعد ما هبطولهم بلاغ بتعليمات من المكتب الجامعي وبتعليمات لإرضاء الأندية. قدروا الناس، أعطيهم حقوقهم، اعتبروهم ناس موجود راهم عاسي نجموا يتحملوا. اليوم الحكام ردة الفعل متاعهم قالك شو معناتها، أنا أصلاص عضو المكتب الجامعي ولا عشرة من أعضاء المكتب الجامعي زيد بعض الأعضاء يكونوا موجودين في المكسيك ويكونوا موجودين في أمريكا والجامعة تخلص البيئة ما بين الله أعلم 10 و20 مليون وقدها يتكلف يعني مصاريف، وأنا يقولك المتمرمت كل أحد من بلاصة لبلاصة وما نخلصش ونجيد نتسب ونجيد يتنكل بيا ومن بعد تقولي أصبر معايا. لا حبيبي ما نصبرش معاك وبنواجبك بس نكون واضح معاك جدا جدا جدا كمكتب جامعي. كفانا بكائيات، أنتم اليوم طلعتوا للمكتب الجامعي عليكم أن تتحملوا مسؤوليات الكاملة لتوفير السيولة، ومانيش ملزم بس نصبر معاك حتى لين يصبولك بعد 3 شهور و4 شهور. انت اليوم مسؤول، انت تتحمل مسؤوليتك. احنا كنا قعدنا مع سي معز الناصري وسي حسين الزايح ووعدونا للأمانة، علاش احنا نبهنا من الآن؟ قال قبل بداية الموسم بإذن الله فما نسبة مالية كبيرة زادة موسى ترانس بتاع 10 و20%. علاش من الآن احنا نكونوا إيجابيين خويا زمان؟ قلنا قبل الموسم هات خلصونا راهو ما فماش خلاص، ما فماش تحكيم. هذا انا نقول لك يعني يا خويا جمال،
0: يعني يعني ماخذين قرار اذا كان ما فماش خلاص يعني ما فماش هذا، خاطر سمعنا راهو سمعنا التهديدات هذه قبل، ولكن هذا التهديدات
1: لا صارت الشجاعة كان عندكم الشجاعة انه ما تبداوش البطوله لما تاخذوا نسبه من فليساتكم.
3: امين قد
2: يا خويا توفيق
3: الموسم الحكم
2: توفيق
1: اخويا
2: نقول رانا في الحكام في اكتوبر 2024 وقتها في بعد استقالة المصرف العام نادي زويني ولقاءات مع الوزير الذي أيضا الوزير لم يوفي بتعهداته، والوزير مهم في حلقة كرة قدم التونسية، هذا الوزير الذي يتحمل مسؤوليته وعليه أن يتحمل مسؤوليته لأنه هو متخذ من الجامعة إدارة مركزية، هو اللي يسير في الجامعة بالنسبة لي، عليه أن يتحمل مسؤوليته وأن يوفي بتعهداته. تقريبا في حدود 6 مليون دينار اليوم. خلصني هذا طالبين الحكام، قال خلصني خوي خلصني تو نرجع وراه ماهوش تهديد، ماهوش تهديد، هذا وعد
0: وعد. وهل وعد. وهل انهم باش يقوموا بال بال بال بال, بال يعني باللي تيست نتاعهم ولا زاد في الانتظار ولا باش يتصرفوا
2: بالنسبه للاختبارات الطبيه الزايد الكل اللي زيكسترا اللي يطلبوا فيهم فلوس ما هوش باش يدفعوا، ما هوش باش يقوموا بهم الحكام الا ما ننتظروا طبعا تفاعل. احنا تو قاعدين نبلغوا في سلطة ولازم يكون فما تفاعل ايجابي من المكتب الجامعي، وحينها طبعا بس نستهلكوا النشاط كما يلزم وكما ضروري، لكن ايضا احنا تو كجمعيه نطالبوا ضروره حسم مساله المشرف على التحكيم، او نحينا من كلمه مشرف مدير اداره وطنيه للتحكيم واعاده هيكله الاداره الوطنيه للتحكيم.
0: انتم تطالبوا باقالته ولا تطالبوا بالتعامل معاه شنو بالضبط؟
2: احنا بالنسبه لنا كجمعيه اولا ليس لنا حق ان نقول حط زيد ونحي عمر، لا مش هذا مشكلتنا. احنا مشكلتنا التقييم موضوعي لعمل

0: يعرفها
1: وعليه وعليه دونك انت
0: عليه ان يرحل عليه ان يرحل
1: وعليه ان يرحل
2: بعد حكي
1: حاجه بليل قبل ما نختم
2: انا حبيت نسال على قد ايه معناها قديش الوقت اللي عندهم اللي
1: جيت 30 بليل
3: 24
0: عامين ونص
1: من وقتاش عامين ونص عامين ونص
2: كل صراحه برشا
1: برشا
2: برشا برشا
1: برشا
2: وزيد معناها بعد الحكايه توا مين تغيير معناه يزم يكون في اسرع وقت لكن اكبر مشكل انه المكتب الجامعي مازال ماهوش لاهي بالموضوع نتاع التحكيم
1: معناه بعد العوده نتاع المونديال
2: معناه خطوه باهيه برشا ايجابيه باش كل واحد يتحمل مسؤوليته
1: واضح خليك كلمه ختام اذا كان عندك مثال
0: كلمه تعدي
1: لشكون تعدي مثال
0: كلمه الختام باش نقول لك ونعرف اللي برنامجكم ومسموع برشا واكيد الناس قاعده تسمع وبس تبدا تقص وبس تبدا تبعث
1: لا توصلوا معنا توصلوا معنا
3: الله
1: يلا
3: يسمعوا
1: يا ولدي اسمع ما
0: اسمعني رسالتي
1: كلمه
0: رسالتي
1: اسمع
3: كلمه الحق تتقال
1: يا امين خلينا نكونوا واضحين خلينا نكونوا واضحين راهو الهدف وانت تعرف والناس راهو الهدف لا اكثر ولا اقل هو انه كرتنا يعني تنضاف وكرتنا ترجع للمستوى المستوى العالي متاحها ونعرفوا اللي كيفاش ترجع الكرة هي يعني كيفاش الكرة باش ترجع يلزم لاعبنا على أحسن ما يرام
3: مكونات الكل
1: تحكيمنا على أحسن ما يرام يلزم النقل متاعنا التلفز على أحسن ما يرام يلزم الإعلام متاعنا يواكب كل كبيرة وصغيرة يلزم النوادي تكون في حالة جيدة يعني إذا كان هذايا ما نخدموش عليه مش شنو الهدف خلي يقصوا ولا يكبتروا كما يظهر لهم أعطينا رأيك ولا شكون تحب توصل المساج تفضل
0: بالضبط انا نحب نقول انه هذه السرديه نتاع ما فما حتى حد وما لقيناش بديل وما فماش شكون يعوض سي زمال والله ما تعرف الوضع والوضع صعيب وكل هذه كذبه او من تو نكذبها السرديه هذه اللي باش يخرجوا يقولوها لنا اعضاء المكتب الجامعي اذا ناويين يزدوا الزمال الحمودي زمال الحمودي فشل بالارقام وانا مستعد يا خويا زمال نجيب حذاك
1: مرحبا
0: وهو كان يحب يجيب حذانا هو سي زمال ولا مرحبا. اي عضو مكتب جامعي ولا اي طرف اخر يساند هذه الاداره بالارقام نبين لكم الفشل الذريع لانه ماهيش مشكلتي كان بيلانتي في الدقيقه 90 صحيحه غلطه لا فما امور اخرى في التحكيم ما اعمق واخطر صارت في العام هذا لذا سرديه انه ما فماش بديل تونسي راهي اكبر اهانه لتونس خاصة مع سردية النظام القائم اللي يقولك لا عنا كفاءاتنا التونسية خويا عنا كفاءاتنا التونسية جيبلنا كفاءة تونسية على مستوى التحكيم ووجادة ما يكونش من العسكر القديم باش ينظم المكتب الجامعي يعدي اللي يحب عليه ويريض الأندية
1: واضح
0: خويا
1: ومرحبا بك أمين تونا نبرمجوا
0: شرح مرحبا أنا عظمة
1: شكرا. إذن هذا هو خلينا نقول الملف الأول للمكتب الجامعي يلزم يحله قبل انطلاق الموسم الرياضي القادم.
4: جوهرة بوبليسيتي تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة المنستير جوهرة بوبليسيتي
5: تسمع ستوديو المونديال مع جنان باسمي وكامل فريق الرياضة

0: إذا نعود في استوديو المونديال نحكيه على برونستيك المونديال ونحكيه طبعا على كل الأرقام وخاصة على الترتيب اللي هم طبعا فريق جوهرة سبور الترتيب اللي قاعد يتغير من مقابلة إلى أخرى. دونك مرحبا بكم في برونستيك المونديال. برونستيك المونديال ده يا خلينا نرحبوا بفهمي سعيد طبعا بحضينا. مرحبا بك فهمي، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك جمال، مرحبا بك بالكل، توفيق سي توفيق بلال واللي يسمع فينا الكل، تبع فينا الكل مهما كان واين مكان.
0: باهي، نبدا اذا ببرونستيك المونديال. هل تغير الترتيب بين يوم امس واليوم؟ لانه هاو قدامنا هذول حسام ينجم يحط لنا الترتيب نتاع اليوم بعد مقابله يوم امس، اعطينا الترتيب وشكون المتفوق حاليا.
1: ما تغيرش ترتيب جميل حقيقه، قد كما هو مقارنه بيوم امس. حمزه مفتاح مازال لولاني ب 568 نقطه، كيف كيف وئام مازال تايه في المركز الثاني ب 510 نقاط، باهم نسرين عنده 498 نقطة، سواي بوغين اللي تراجعت الفترة الأخيرة، الأخيرة كانت في الصدارة بعد تراجعت المدة الأخيرة الكل، عنده 487 نقطة، خليفة عبد الرزاق عنده 483 نقطة، مناع عبد الواحد عنده 482 نقطة، محمد الحساني عنده 478 نقطة، نمهية إنصاف عنده 476 نقطة، خليفة نوهي عنده 472 نقطة، يسي ميلاد عنده 469 نقطة، في التوبتين جمال. كملوا الخمسة اللي بعدهم، محمد أمين مبروك عنده 467 نقطة، محمد صادق جمعة عنده 464 نقطة، زين حسام عنده 462 نقطة، شيكر هانيا هذه أول مرة تكون موجودة في التوب 15 عنده 459 نقطة، وأشرف بن حسالم عنده 458 نقطة، هذه التوب 10 وعنده معهم الخمسة الأخرين، دونك هذوما في ال 15 اللي موجودين اللي قاعدين يحققوا في النقاط في المقابل في المقابلات اللي سات.
0: طبعا كالعاده ما فهمناش، مازلنا ننتظروا انه يصعد واحد من فريق جوهره الى حد الان. جمهورنا لافون سونتر نتاعنا
1: مصاب
0: مصاب، مش مصاب، في اتعس في اتعس حالته يعني.
2: لافون سونتر اللي عندك
0: كور كل اعطيناهم له، خرجنا راس راس وقول بلانتيات ما ماركاش. يا رسول الله يا رسول الله،
2: السنتر اللي عندك عنده جمعة ما تحركش من البوست نتاعه.
0: ايش معناتها؟
2: هي تبرنتا، قلت لك فما بكالوريا ما هوش قاعد الريزو حاله هك تشوف.
0: دونك خلينا نحكيو توا على المقابله، او اعطينا فكره كيفاش يقع المشاركه في المشاركه في اللعبه هذه.
1: بون كالعاده جمال، ما بابليكاسيون تاع البرونستيك مونديال موجوده ديما على الباج نتاع سبوجر اف ام، عليهم كان يعملوا جيم وبارتاج وكابتور ديكران للبروسيدور هذيك. بالنسبه للانستالاسيون تاع الجو عليك بالكود كيير موجود ديما في الابليكاسيون، دونك تسكاني الكود وتبعث الميل نتاعك مع هذاك الكل، يبعثوا لك اللوكين وتكون موجود في الكيب تاع جوهرة سبور. ديما مازالت الفرص موجوده، خاصه مع انه المونديال مازال مطول شويه جميل،
0: دونك المقابلات مع السباق مع الطريق نحو اللقب.
1: الطريق نحو اللقب افكتيفمون هذاك اللي خلى
0: الصوره قدام، زاد الصوره كانت تعطينا حسام الصوره الثانيه، طريق نحو اللقب اللي هو يمكنك باش ربما تخلط حتى
1: من بعيد. افكتيفمون جميل، هذاك اللي خلى برشا ملاعبيه موجودين في التوب 10 يخلطوا ويكونوا في الصداره، معناتها رغم انه كانوا في اول اول المونديال كانوا في الاخر. دونك
0: كيفاش يتم هذا التاريخ نحو اللقب؟ تختار الفريق اللي
1: تختار في البلاصه الصحيحه نتاعو. دونك مثلا كيما المنتخب الالماني، معناتها تاهل كاول مجموعه مثلا، دونك تحط انه المنتخب الالماني في اول المجموعه، دونك اذا ما كملش هو غادر هالمونديال، لكن مثلا المنتخب الفرنسي كمل كاول مجموعه وتأهل للدوري القادم، دونك كل ما يتأهل المنتخب اللي حطيته في بلاصته صحيحة عندك 8 نقاط.
0: فوالا
1: زايدين، دونك توصل الفينال توصل الفينال كيف يكون عندك تقييم 250 نقطة، خاصة لو كانت تتكهن بالفائز باللقب. دونك هذا الدهو نتاع الطريق نحو اللقب هذا نجم يقلب كل الموازين في المونديال هذا وفي اللعبة.
0: هذاك علاش توفيق ساكت، لأنه عارفه مش يلعب على الدرو. دونك سي توفيق حضر روحك بحول الله، كما ماركيت البارح بيجيكي في الثواني
2: الاخيره حتى نلعب على
0: الدقائق الاخرى على
2: 88 89.
0: باهي نعطيكم بلا نعطي البرنامج، وطبعا نبدا بك انت بعد شويه. اسبانيا النمسا، من ترشح الفوز؟
1: انت صار
0: تلعب انت تو، لو انه تسكر هو اللعبه ما كان تلعب انت تو، شكون تحط؟
3: صار اسبانيا على النمسا 2-1
0: 2-1. ما سي توفيق، من ينتصر اسبانيا النمسا؟
2: اسبانيا النمسا 3 بلاش
0: قلت البارح، ما تبدلش عليك. البرتغال وكرواسيا زاد من
3: 2-2 في معناها في 120 دقيقة
0: 2-2 ركز بلال ركز بلال ركز أموره واضح استوفيق
2: 2-1
0: لكن البارح قلت
2: مش قلت البارح
0: 2-1
2: 2-1 كريستيانو
0: كريستيانو باقي شاد صحيح
2: لا
0: باه
2: البرتغال تعد
0: سويسرا والجزائر بلال
3: 3-1 المنتخب السويسري
0: 3-1 المنتخب السويسري استوفيق
2: 2-1 الجزائر
0: 2-1 الجزائر باه نختم ونكملهم كل لحظة أستراليا ومصر
3: 1-1 120 دقيقة
0: 120-1 استوفيق
2: 2-1 صلاح
0: لمصر باه ونختم بالأرجنتين ولا الرأس الأخضر
3: 3-0 الأرجنتين
0: استوفيق
2: 5 بلاش الرأس الأخضر
0: بالحق 5 بلاش راس لا
4: ليك هو قال قال كيفاش
2: تو انت
4: قال قال
0: ليك هو
4: قال قال صحيح
0: 5 بلاش
2: مو انت جوارك وميسي وما ميسي وما الدنيا والكل ايه حسب رايك انت ميسي مش هو اللي هداف قراص الكاس ايه مش مركز زبونت
0: باه باه
2: ان شاء الله حارس الراس
3: تراجع تراجع
0: تراجع لا تراجع تعرف
2: حتى الاجازه نتاعو يخمم مش يعملها في الراس الاخضر مش انا جمال لا ميسي
0: هاو نعطيكم بسرعة تشكيلة المنتخب الإسباني اللي بش يواجه بعد شوية طبعا النمسا مباراة تنطلق بعد درجين من توا في حراسة المرمى سيمون بورو علي اليمين علي سار كوكوريلا لابورت وكوبرسي في محور الدفاع رودري وبيدري ومعهم أولمو في وسط في وسط الميدان ثم نقاو باينا ونقاو يامال وأوريا أوريا
2: أوريا خلف
0: أوريا زبال
3: أوريا
0: زبال في في, في في قلب الهجوم مباراة كبيرة
3: كبيرة ياسر تشكيلة بريسك الأساسية إن شاء الله شوفوا لامين يامال معنا يرجع للقوة الهجومية
0: نتاعو
3: سجل هدف كنت خمسة سعودي مازال ما انطلقش في التهديف الرسمي إن شاء الله المقابلة اليوم يتعدل المنتخب الإسباني ويسجل
2: مصاب هاي مصاب
3: هاي مصاب
2: هاي مصاب هاي إن شاء الله يرجع قاعدين يحضروا فيه
0: نيكو ويليامز
2: هاي
0: غير
3: بعض اللاعبين غير بعض اللاعبين الاسبان هو اللي قلق شويه دي لافونتي
0: هاي سيدي ان شاء الله حظ سعيد لكل المشاركين معنا في برونستيك المونديال برشا كدواتي سنه فيكم تلفزه بوس 50 بوس كذلك بي سي ايضا سمارت فون سالون دي بون داشاب قيمته 500 دينار وايضا 200 دينار وهاو المساهمين في الكدوات هذو
5: بونستيك المونديال بمساهمة ويند اير بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال والكيس اونريجستروز فريخة كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. ماي بيست هوم اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق. تسمعوا ستوديو المونديال مع جونيم ياسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام
0: وموعدنا طبعا غدوة في نفس التوقيت تحية كامل للفريق إلى اللقاء

0: سيتي. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة المنستير.
1: كان جاي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح. السبت للا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هيبة لوسي. ونهار لحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيد من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف. تسمو إيكونوميكا مع خالد الزيدي على جوهرة اف ام. موجة موجة.
2: مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج إيكونوميكا. إذن برنامج إيكونوميكا هذا البرنامج اللي يهتم بالشأن الاقتصادي في تونس، وسوف يكون موضوع اهتمامنا في هذه الحلقة الأولى الاستثمار كمحرك للاقتصاد في تونس. وهذا الموضوع يأتي على وقع منتدى تونس للاستثمار 2026 اللي انعقد بتونس الأسبوع الفارط، واللي ضم ممثلين عن أكثر من 30 دولة ونحو 1200 مشارك. وتم خلال هذه الدورة تكريم عدد من المستثمرين والمؤسسات، وكذلك عرض تجارب النجاح لعديد المؤسسات الأجنبية التي استثمرت في تونس. إذن عبر مختلف فقرات هذا البرنامج التي ستكتشفونها تباعا، سوف نتعرض في الفقرة الأولى إلى رقم اليوم، هو رقم عنده دلالة وعنده رمزية. ثم نلتقي بأحد صناع النجاح، يعني شركات أو مؤسسات آمنت بتونس، آمنت بمناخ الاستثمار والأعمال في تونس، واستثمرت وحتى وسعت من نشاطها وفتحت يعني نقاط أخرى، وكانت رسالة طمأنة الحقيقة لكل المستثمرين الأجانب للاستثمار في تونس لما توفره من أمان واستقرار اقتصادي على جميع المستويات.

0: تسمع إيكونوميكا مع خالد الزيدي على جوهرة اف ام. موجة
1: إذا مباشرة نمر إلى الفقرة الأولى. رقم اليوم رقم اليوم هو 4296. هذا مش مجرد رقم، هذا عدد المؤسسات الأجنبية اللي اختارت تونس، اختارت أنها تستثمر في تونس باعتبارها وجهة استثمارية آمنة ومحافظة ومتطورة. وراء الرقم هذا حكاية اقتصاد، حكاية مستثمر، وحكاية تونس اللي تحاول تكسب ثقة العالم. اليوم في تونس عديد الجنسيات الأجنبية اللي استثمرت في تونس، يعني أن تونس اليوم ما عادش مرتبطة بشريك واحد، بل أصبحت وجهة لمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مستثمرين صنعوا قصص نجاح في عدة قطاعات وفي مختلف جهات الجمهورية. الحديث حول يعني الموضوع وحول المناخ المتوفر في تونس كمناخ آمن وكاستثمار محفز، نستقبل معنا السيدة ثريا الخياطي للحديث معها حول هذا الموضوع.
0: رقم اليوم
1: الحديث حول موضوع تونس كوجهة استثمارية محفزة، نستضيف معنا السيدة ثريا الخياط، مديرة التسويق الدولي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في با والمفوضة العامة لمنتدى تونس للاستثمار. مرحبا بك ثريا الخياط. عسلامة
2: ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: ونتلق من البداية سيدة ثريا، احنا قلنا تونس وجهة استثنائية او وجهة استثمارية جاذبة، شنو اللي يخلي المستثمر يجي لتونس؟ اش قدمت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لتعزيز مناخ الاستثمار في تونس ولتشجيع الاجنبي المستثمر الاجنبي على الاستثمار في تونس؟
2: هو اول حاجه احنا وكاله النهوض بالاستثمار الخارجي كما قلت سيادتك نخدم ونعمل تحت اشراف وزاره الاقتصاد والتخطيط. احنا مؤسسه حكوميه، معناها الخدمات بتاعنا كلها معناتها مجانا. الدور بتاعنا هو الترويج لوجهه تونس كوجهه استثماريه جذابه. عندنا 5 بيروات بتاعنا في الخارج كلها في أوروبا، نمثلوا ريزو لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى تونس، ونساعدوا المؤسسات الأجنبية من فكرة المشروع حتى يبدأ المشروع يبدأ يشتغل معناتها وحتى يبدأ يولي أوبيراسيونيل. هذه هي أهم مهام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
1: سيدة ثريا، خلال المنتدى وقع الإعلان عن منصة جديدة مخصصة للاستثمار إلى جانب تنظيم جلسات النقاش ولقاءات رفيعة المستوى. المنصة هذه شنية الإضافة اللي يمكن تقدمها للمستثمر الخارجي، خصوصا وإحنا نعلم اللي كان ثم تشتت لعديد الهياكل وعديد المدخلين في مجال الاستثمار؟ فالمنصة الجديدة المخصصة للاستثمار تأتي الحقيقة في خضم عديد المنصات، شنو تقدم للمستثمر الأجنبي على المستوى الرقمي وعلى مستوى تدخل مختلف الهياكل في مجال الاستثمار في تونس؟
2: فعلا وقع الإعلان الرسمي على المنصة هذه في خلال المنتدى. هي الإضافة الرئيسية للمنصة الوطنية للاستثمار في تونس في توفير بوابة رقمية موحدة وشاملة 100% رقمية تربط بين المستثمر والإدارة التونسية، اللي الشيء اللي يخلينا يخليهم يختصروا الجهد والوقت من خلال تجميع كافة الإجراءات والمشاريع في فضاء واحد باش يتجاوز التعطيلات البيروقراطية وكل شيء، ويسهل له لو ماكسيموم عملية معناتها الديكلاراسيون تاع البروجي نتاعو. وكما تعرف بالنسبة للمستثمرين الأجانب كما يقولوا بالإنجليزية تايم إز ماني، معناها قد ما تسهل لهم وقد ما يربحوا وقت قد ما يربحوا فلوس.
1: هناك عديد المؤسسات اللي حققت نجاحات، يعني نجم نقوله ساكسس ستوري، وخلال المنتدى وقع يعني تكريم 13 شركة ومنح جوائز في مجالات متنوعة من بينها الابتكار والتنمية الجهوية ونقل التكنولوجيا والمسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال. يعني المستثمر الأجنبي يأتي إلى تونس ويستثمر ويقوم حتى بالتوسعة متاع النشاطات متاعه. فالمناخ الأعمال أعتقد أنه مناخ ملائم مناسب محفز كما قلنا، ولكن هذا ما يخفيش وما يحجبش أنه فما بعض العراقيل أو بعض النقائص أو بعض التحديات، خلينا نكون واضحين. فما هي أبرز التحديات اللي يمكن العمل عليها والعمل يعني بصفة جماعية لرفعها وتعزيز مناخ الأعمال في تونس؟
2: هي أهم التحديات استراتيجية ومعنتها دو معنتها كما قولوا معنتها ناسيونال ونازو. الاستراتيجية اللي قاعدين نعملوا عليها خلال الوقتي وفي الوكالة هي احنا كما تعرف معناتها اهم شريك في تونس هو الاتحاد الاوروبي منذ معناها صححنا الاتفاقية 30 سنة التالي ولينا معناتها شريك استراتيجي للاتحاد الاوروبي مميز بلوتو. عزز ذلك العديد من الاستثمارات الأجنبية المتأتية من الدول الأوروبية به. وعن العديد من الاتفاقيات مع البلدان الإفريقية مثلا خلال الزيكاب كوميسا مع بلدان الجوار عندنا مع تركيا قاعد معناها توا التحديات هي تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي في تونس واللي قاعدين نروجوا لها منذ سنوات هي حاجة وتعزيز بالطبيعة مكانة الاتحاد الأوروبي في تونس اللي ديما قاعد يعمل في استثمارات أجنبية جديدة وقاعد يعمل في عملية توسعة واللي هي عملية توسعة مهمة جدا لتونس وهي توري ثقة المستثمر الأجنبي في تونس هي حاجة من ناحية أخرى قاعدين زادة نعمله منذ سنوات على تعزيز والترويج القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل قطاع مكونات السيارات قطاع مكونات الطائرات قطاع الصناعة الغذائية والصيدلانية والرقمة والطاقة المتجددة هذا بالكل قاعدين نخدموا عليها بالقدا وقاعدين زادة معناتها إلى جانب تعزيز الاستثمارات الأجنبية في هذه القطاعات نخدم على سلاسل القيمة في بعض القطاعات نجم نقوله هي مثلا قطاع مكونات السيارات هو قطاع مندمج الحق قاعدين نخدم على سلاسل القيمة في بعض القطاعات في سلاسل القيمة العالمية وقاعدين نعزو ليش القطاعات هذه ذات القيمة المضافة العالية في تونس ضمن سلاسل القيمة العالمية وهذا مهم جدا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس معناتها حاجات معناها كما تقول خدمة يلزمها تكون خدمة مخدومة دفو إلى جانب تعزيز الاستثمارات الأجنبية مثلا المباشرة في قطاع الصناعة الصيدلانية اللي مكن من الاكتفاء الصحي الوطني في تونس زيادة احتياطات النقد الأجنبي في هذا التصدير مثلا للبلدان الجوار وخاصة القارة الإفريقية هذو بلي سكتور ديجا كي نخدم عليهم بالقدا نكونوا عملنا إضافة كبيرة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب بيانسيور تطوير ديما ودائم في تحسين مناخ الاستثمار والقوانين والحوافز والتشجيعات اللي تخلي المستثمر زادا يجي لتونس معناها وتخليها يجي ويبدا معناتها مرتاح في المستثمر في تونس فوالا هذه هي عامة معناها الحاجات اللي قاعدين نخدموا عليها لتطوير معناها مناخ الاستثمار في تونس.
1: واضح واضح سيدة ثورية نقولوا دائما أن الاستثمار مش يقاس كان بحجم الأموال أما زاد بعدد مواطن الشغل اللي يوفرها التكنولوجيا اللي ينقلها والقيمة المضافة اللي يخلقها للاقتصاد التونسي. الاستثمار هو كذلك رسالة ثقة تقول لكل مستثمر راهي تونس فيها كفاءات وفيها فرص ولابد من اقتناص هذه الفرص وتعزيز مناخ الاستثمار في تونس وجعلها وجهة استثمارية تنافسية ومحفزة. شكرا لك سيدة ثورية على هذه المعطيات التي قدمتها لنا نلتقي بإذن الله في معيد إذاعية قادمة. شكرا وإلى اللقاء.
2: يعيشك وبارك الله فيك.

0: ديسيمو ايكونوميكا مع خالد الزيدي على جوهر اف ام. موجة
1: الاستثمار مش كان أرقام وإحصائيات. الاستثمار زاد حكاية نجاح ومؤسسات آمنت بتونس استثمرت فيها وخلقت مواطن شغل ونقلت التكنولوجيا وساهمت في دفع الاقتصاد. باش نعيشوا مع بعضنا جولة بين صناع النجاح، المؤسسات اللي اختارت تونس وربحت الرهان وخلات من الاستثمار قصة نجاح تستحق التقدير. إذا باش ناخذوا نموذج لتجربة ناجحة في قطاع مكونات السيارات، نسمع مع بعضنا شنو قال المهندس التونسي السيد عادل بن خالد مدير شركة ألمانية ومدير عمليات بمنطقة شمال أفريقيا، ثم لنعود.
0: صناع النجاح.
2: عندنا 5 معامل في تونس. عندنا أول معمل اللي عملناه عن 2009 في قصر الليل، بعد اللي شو سون ديفلوبي حلينا المعمل الثاني في المسعدين، بعد المعمل الثالث هذا في المسعدين كيف كيف، وبعد الحمد لله في سيد عبد الحميد. معناتها هذا كله الأربع معامل الأولين في الساحل، لا هنا فريمون تيسيو اندوستريال بالقلاء اللي شجع معناتها على الكابلاج، وعملنا زاد كيف كيف سكون ابل ان سنتر لوجيستيك. رخت الاربع معامل كبروا، دونك انا بيزوان دو كان ميم شيرشي دو لي سينرجي. والمعمل الاخراني اللي حليناه ان 2022 هو في سليمان. هذاك كان معمل نتاع اون كيما نقولوا تيك ذا اوبورتونيتي. الكريز دو لوكرين خلاتنا معناتها اون ايتي فورسي دو كريي دي ريسورس اون تونيزي. وتونس معناتها فريمون بالديناميك نتاعها بال لي شوز كال اوفير باللي تالون اللي موجودين في تونس. صدقني سيتي اون شوز بور موا كي 30 ans دو كابلاج اكسيبسيونيل. عملنا معناتها معمل في اقل من شهرين والحمد لله قاعدين نكبروا تو. Pour présenter maintenant sur le mot à la Helblade, pour présenter maintenant les investisseurs potentiels ou les mojoudines ou mes élèves à Fouchi Kadmo Yachel Wahed, pour leur dire c'est un pays où il faut investir.
1: مثال آخر لشركة أجنبية قدمت تجربتها في إنشاء مركز هندسي يعتمد على المهندسين التونسيين لتطوير برمجيات السيارات الذكية، معتبرة تونس منصة إقليمية للابتكار. نسمع مؤسس هذه الشركة شنو قال في الموضوع.
3: Today is a really special day for KPIT in Tunisia. We are working alongside many friends in Sfax with about 600 people supporting global mobility software and artificial intelligence. Our solutions are used in cars around the world every day. And I'm looking forward to the upcoming years working with our colleagues in Sfax across Tunisia. And I have to say, Tunisia is privileged. Tunisia has the highest percentage of science, technology, engineering, and mathematics graduates in the world. You are a global leader. And that gives us the confidence of the future of KPIT in Tunisia. I just said about future. So we are going to invest a lot. We are going to further educate. We are working with academics in the future here in Tunisia.
1: يقول إذا صاحب هذه الشركة يقول اللي اليوم يوم خاص بالنسبة لي هو في تونس وتحديد يعني في ساقس، أنه شركته تشغل حوالي 600 عامل وهي يعني مختصة في الحلول والبرمجيات الذكية المعتمدة في السيارات في جميع أنحاء العالم. يقول زاد أنه تونس وجهة متميزة وتونس لها أكبر نسبة في التخصص الهندسي والتكنولوجي في العالم، وأن تونس رائدة وأنه واثق في مناخ الأعمال فيها، وأنه ينوي يعني توسيع النشاط في تونس. وهذه بطبيعة رسالة طمن لي بقية المستثمرين الأجانب اللي يلقاوا يعني مناخ محفز ومتطور للانتصاب في تونس ولتنويع يعني القطاعات الصناعية في تونس.
4: أنا لازاد اهتمامي ضعفت وقتلك لي مش كنت حلفت لازل

0: تسمو إيكونوميكا مع خالد الزيدي على جوهرة اف ام موجة. موجة.
1: عودة إذن إلى برنامج إيكونوميكا، وسوف نتطرق للموضوع من زاوية أخرى اللي هي مساهمة الجالية التونسية للتعريف بمناخ الاستثمار في تونس. ومعنا مباشرة من ألمانيا المهندس الاقتصادي السيد فاضل بالعايبة، مهندس مقيم بألمانيا، باش نتحاور معه حول موضوع مدى يعني مساهمة التونسي المقيم بالخارج في النهوض أو بالتعريف والترويج لوجهة تونس كمنصة استثمارية جاذبة. مرحبا، أهلا وسهلا بك سي فاضل.
2: مرحبا بك سي خالد.
1: أنت مهندس تونسي مقيم بألمانيا، إذن ولد المؤسسة التعليمية الوطنية خلينا نقوله، وقريت في تونس وانتقلت يعني للدراسة في ألمانيا، ولكن ديما قعدت عندك الانتماء لتونس وحبك لتونس. فكيفاش تنظر أنت إلى مناخ الاستثمار في تونس، وكيفاش تشوف يعني واقع الاستثمار في تونس، وكيفاش تشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في تونس؟
2: سي خالد، كما حضرتك تشرفت وقلت، أنا مهندس اقتصاد انجينير اندستريال ايكونومي في ألمانيا، تخرجت من عام 99 وليلي أكثر من 25 سنة خبرة في أوروبا. بكل صراحة اكتشفت تونس عام 2015 كي قررنا الشركة الألمانية افتتاح فيليال لمنطقة نورد أفريك الموين أوريون، وقررت كان قرار خاص باش نحلوا الفليال في تونس مش في دبي كما الناس الكل. بمرور الوقت اكتشفت بلدان نورد أفريك وموين أوريون، وخصوصا السنوات الفارطة ركزت أكثر على تونس لأنه شفت معناها تشجيعات كثيرة من الفيبا من لابي، وخصوصا اكتشفت شركات ألمانية ما شاء الله موجودة في ساحل تونس كما مكفارت ليوني، ويخدموا في أكثر من 10,000 معناها كل واحد موظف تونسي. وآخر زيارتي لتونس كانت الأسبوع الفارط لما شفت فيبا 2026، كانت معايا ديليجاسيون من ألمانيا مستثمرين، وركزت معناها على نكتشفوا أكثر تونس. فيه بصراحة قدرات كمهندسين وكأطباء وكبيطريين ما شاء الله في تونس، معناها عندنا القدرات الكافية. والوضع حاليا من 4-5 سنوات في أوروبا وضع بصراحة مؤسف جدا، والناس كل العالم قاعدين نتبعوا في أوروبا، لا ما عندناش القدرات ونجيبوا في القدرات، ولينا من الهند ومن أماكن بعيدة جدا للمصانع هنا في ألمانيا. أنا رأى تونس أحسن منطقة لأوروبا وللعالم كله معناها منطقة أفريقيا وموين أوريون، وللدخول كمان لأفريقيا. علاش؟ ما شاء الله عندنا الاختصاصات الكل، من أطباء من مهندسين من جميع الاختصاصات موجودة،
1: والكفاءات التونسية المتفوقة عالميا.
2: شكرا. خصوصا اللي يكون تعنا معناها البرودكسيون والتشجيعات اللي موجودة للشركات الأوفشور مش موجودة في أماكن أخرى اللي كما تونس. تونس ساعة من أوروبا في إيطاليا وساعتين من ألمانيا، ولذلك أنا حتى كمهندس قررت مش نستثمر في تونس لأنه من تونس، وخرجت من تونس عام 93 للدراسة، وبعد الخبر اللي اكتسبتها شوف أن بلادي مش فقط كبلاد دونك كمنطقة من أحسن مناطق في العالم اللي نجم نستثمر فيها كشركات ألمانية معناها استثمار البرودكسيون، خصوصا باش نغطيو معناها باش نستحقوا احنا البزوا نتاعنا اوروبا، وكذلك البزوا نتاع لبي افريكا للكونتينون افريكا.
1: فعلا يعني تونس بحكم موقعها الجغرافي وبحكم حتى المتغيرات الجيوسياسيه بكنا يعني واكبنا مسار يعني في المده الاخرى الاحداث اللي صارت والحروب، فتونس عندها فرصة كبيرة برشا لجذب أكثر ما يمكن من المستثمرين، وتوفير مناخ ملائم، وتشجيعهم على يعني نصب شركات في جميع القطاعات، يعني جميع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. فالتعاون التونسي الألماني في هالمجال هذا أعتقد أنه أنموذج رائد لتشجيعهم على تقديم يعني ربما خدمات وتقديم يعني شركات عندها القيمة المضافة هذه، واستغلال كل الفرص المتوفرة في تونس.
2: هذا نوافق عليه 100%. في خالد، حاجة ثانية، أنت شوف المشاكل اللي صارت توا، يجيبوا في السلعة من معناها أوروبا، يجيبوا فيها من

0: الهند ومن الصين، والمشاكل الأخيرة خلت البضاعة ما توصلش بعد شهرين ثلاثة أشهر. هذه المشاكل مش موجودة من تونس إلى أوروبا، معناها من تونس إلى أوروبا البطو ينجم يوصل في نهاره ولا بعد نهارين ينجم يوصل ألمانيا. دونك معناها مش فقط معناها نقولوا احنا الفاسيليتي لوجيستيك، مي الكفاءات الأوروبا وخصوصا ألمانيا الكفاءات مش موجودة. معناها أنت لما تجيب الكفاءات من هنا لألمانيا وما يتأقلم وعندهم ظروف صعبة جدا للتأقلم، لأنه التفكير الألماني مش كيف التفكير الشاب التونسي الطموح المهندس والطبيب يجي من هنا يخدم لين نهار ويلقى روحه في ظروف صعبة جدا عائليا، والمناخ مش المناخ متاعه في تونس اللي يحب عليه. لذلك تونس تخليك معناها كمناخ جيوغرافي وكقروبة لأوروبا وكقول الطاقات والكفاءات المتواجدة وكالأسعار والليكو الكوست اوف جودز معناها البري دو ريفيان معناها كإكسبرتيز وكموتيفاسيون والأوبتيميزاسيون، وخصوصا معناها الكفاءات التونسية تتكلم ثلاث أربع لغات. معناها حتى الألماني لما يجي لتونس يلقى ناس مهندسين وطباء يتكلموا اللغة وبسرعة يحفظوا اللغة الألمانية. لذلك من جميع النواحي ومعناها منين أنت تحسبها تلقاها تونس بغطي البزواء نتاع الشركات الألمانية، وهذا الاتجاه للألمان ساقوا به متأخر شوية، اللي تونس بالحق هي المنطقة المناسبة لهم للتصنيع ولتصدير السيرفيس معناها وليبرودوي الألمانية والأوروبا كامل.
1: واضح. في ختام المداخلة نتاعك سي فاضل، شنو هي رسالتك أو شنو هي الرسالة اللي توجهها أنت للمقيمين خارج البلاد التونسية، التونسيين اللي ينوروا في صور تونس، الكفاءات الموجودة في تونس، شنو هي رسالتك لهم هما لتشجيعهم على الاستثمار في تونس، استغلال الحوافز اللي في تونس، وأعطاء مثال ونموذج بالنسبة للمستثمر الأجنبي، لأنه الأولوية الحقيقة للتونسي أنه يكون عنده ثقة في بلاده ويعطي يعني مثال للمستثمر الأجنبي حتى يعني يحذو حذو هذه التجارب الناجحة ويكون هو يعني قاطرة في إنجاح هذه الاستراتيجية الجديدة أو هذه الرؤية الجديدة في تونس حول الاستثمار.
0: أنا نشجع كل شخص اللي يحب يستثمر، الاستثمار الصحيح مش يكون في بلادنا تونس، لأنه من جميع النواحي كما كنت نذكر التشجيعات متوفرة. وكتونسي معناها درس ونجح في ألمانيا وجاب خبرة معاه، بالخبرة هذه ينجم يكون مشاريع كبيرة جدا في تونس لأنه التشجيعات متوفرة. ونقول أنا كلمة الأخيرة، تونس مليانة بالكفاءات وتونس بلد فرص تستحق كل الثقة.
1: يعطيك الصحة، شكرا. يعني هذه الخاتمة أنت ديما تقول يعني تونس تستحق ثقة، يعني هي بلد الفرص وتستحق ثقة. أنا إن شاء أترك الرأي وبالنظرة التفاؤلية هذه نقول لك شكرا لك، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية وجيب حذانا للستوديو، وأنت والوفد الألماني المرافق لك حللت أهلا ونزلت سهلا. شكرا لك سي فاضل بالعايبة مباشرة من ألمانيا، شكرا وإلى اللقاء.
0: بارك الله فيكم سي خالد، إن شاء الله فرصة قادمة.

0: بهذا نأتي إذن مستمعينا مستمعاتنا إلى نهاية هذا البرنامج إيكونوميكا. نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة في هالبرنامج هذا اللي يقربكم الاقتصاد ويفتح باب النقاش حول الفرص التحديات والنجاحات اللي تصنع مستقبل تونس. شكرا وإلى اللقاء.
1: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدونلو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 نتاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 نتاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
3: التاسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد رئيس مصلحة الجوفزيا بالمعهد الوطني للرصد الجوي حسين حمدي أن الرجة الأرضية التي سجلت اليوم غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين والبالغة قوتها 2.4 درجات على سلم ريشتر تعد الرجة الارتدادية الثانية التي أعقبت الرجة الرئيسية المسجلة يوم أمس. وبيّن حامدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الرجة الرئيسية وقعت يوم أمس على الساعة 2:41 دقيقة بعد الظهر بقوة 4.2 درجات على سلم ريشتر، تلتها رجة ارتدادية أولى على الساعة 10:38 دقيقة مساء، ثم الرجة الارتدادية الثانية التي سجلت اليوم على الساعة 4:16 دقيقة مساء. وأضاف أن هذا التسلسل يعد أمرا طبيعيا إذ تكون قوة الرجات الارتدادية عادة أقل من قوة الرجة الرئيسية. وأكد حامدي أن النشاط الزلزالي في تونس يبقى وفق الخصائص الجيولوجية للبلاد من ضعيف إلى متوسط، ويرتبط بالحركة الطبيعية لديناميكية الأرض وبوجود شبكة من الصدوع الجيولوجية بعضها نشطة، مشيرا إلى أن الهزات التي تتجاوز قوتها 5 درجات قد تتسبب في أضرار بالمباني، فيما تصبح الهزات التي تتجاوز 6 درجات مدمرة وتؤثر بشكل كبير في البنية التحتية. رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي أوضح أيضا أن عدد الرجات الأرضية المسجلة في كامل تراب الجمهورية منذ غرة جان في 26 و2000 بلغ باحتساب رجة اليوم 52 رجة، من بينها 4 رجات تجاوزت قوتها 4 درجات على سلم ريشتر، و28 رجة تراوحت قوتها بين 2 و3 درجات، فيما بلغت قوة 7 درجات أقل من 2، وتوزعت بقية الرجات على درجات متفاوتة. دولياً، كشفت وزارة الخارجية الفرنسية استعدادات جارية مع إيطاليا لتشكيل قوة دولية جديدة تنتشر في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المؤقتة في لبنان. مدير صحة دمشق يقول أن عدد ضحايا الانفجار الناتج عن عبوة ناسفة داخل مقهى في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي بدمشق قد ارتفعت إلى 9 قتلى، بينما أفادت وزارة الصحة السورية بإصابة أكثر من 20، فيما فرضت قوة الأمن طوقا أمنيا في الموقع وبدأت عملية الإسعاف والإنقاذ وفتح تحقيق في الحادث. دوليا أيضا، منظمة الصحة العالمية تعلن نهاية تفشي فيروس هاناتا الذي كان قد ضرب مسافرين على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي في أفريل الماضي. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الوسط ومحليا بالجنوب، على أن تمتد خلال الساعات آخر الليل إلى مناطق الشمال، حيث ينتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية. وفي المقابل تكون السماء قليلة السحب ببقية الجهات، ومن المنتظر أن تتراوح درجة الحرارة ليلا بين 19 درجة و23 بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
1: نسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهر اف ام. موجة موجة
4: برعاية
5: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: جوهره ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي يا جوهر عندي سؤال، علاش نعم ما تخلصش الاقسام تحاليل بريفيه ما تخلصش الصيادله؟ علاش تحب تضر المواطن عنده لابيسين ما يقولوا ليش خلص خاطر وكلام ما باش تخلص لنا؟ والله يحرم عليكم، تحب تحطوهم في جيبكم.
2: حبيت نوصل صوتي لعبد الرحمن وقول له جايبين برسير وكل عام انت حبيبتي.

0: السلام عليكم. ربي مش معقول القهاوي في محلوله كراسي بالكياس يخلونا نخدم ولا يخلونا نتعدوا ولا شيء قاعده بالكياس لا سمح الله تنطر عجله ولا حاجه يقتل الناس كلها. يعملوا مخالفات خالفوا من القهوه كرسي يطلع الكياس خالفوا كيما تخالفوا الكراب كيما تخالفوا السميات تخالفوا الدنيا ما فيها علام بس احنا ما عادش نخدموا يا راه مشكره وعيب القهوه ولا الصارغه ولا في الكياس ناس قاعده بين قهوه وقهوه قهوه.
1: ربي مساج سيد الوزير نقل. ربي راك عندك شهرية وعندك صلاحيات وعندك وفد كامل تحتك وعندك كل نفوذ الكلي كيب بالصلح البلاد يا اخي. شمعنى انت سيري تقا 120 110 سيري تقا طايبة كرابة تعطيها كامل حاجة جمهورية وبعد يصير حادث قتل يبرا جيب الكريب يبرا جيب الكريب يا وقت تجيبه في الكريب في الكتريك وتجيبه في الكونسوسونير تجيب الكريب للواجات لجرون ليني وظومة تعليش تقا بنية كما هذية نوارة جمعة ست تحتفل بالباك جمعة هذية اللواج يعني توفاو عند طريق نابل علاش وناس كبار علاش حوادث ما عندنا اتفاقية مع الصين كما جملة كيران يبقى نجيب كريب من البيوس كل سبع بلايس من البلايس يعنيش وكان شي ذي كنتم تأبوا الشعب يموت خلي كيك راكم تحزوش من دي مولادكم وبناتكم وصغار يركبوا في الشوفير وفي الكليماتيزور وشوفير من قدام وكرفة ألف اثنية ما تحزوش معتا صغارنا وصغير الزواولة والناس اختلك في اللواج وفي النقل ما تحزوش ما يكي ما تحزوش كيف يقول لكم خذ المنصب هذا يقولوا لا ما نخوش ما نجمس نصلح ما نجمس كله.
2: يعني من حي المنازل القلعة الصغيرة عملت مطلب للرماء باش نزيد بنقالة للإتاج عالي المطلب طبعا عنده شهر نستنى في الدفين يزالوا هذي أربع شهر ما وصلوش باش يجيوا يعملوا الدفين ما فما بالك بالبنقالة وبالبرانشمون معناها باش نستنى عشر سنين على حساب هذي ربي يكلموهم السنادي يزربوا شوية يخدموا مصالح الناس راه مش مزية بالفلوس ما عشر
3: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلا 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمع خواطر مع زهير الجيز على جوهرة FM مع الموجة.
4: تسعة دقائق بعد التسعة تعليل أهلا وسهلا مرحبا هذه جوهرة FM وهذا برنامج خواطر متواصلين معكم إن شاء الله حتى للعشرة متعليل. اليوم حلقة جديدة من إخراج سامي الذويري أعداد وتقديم زهير الجيز سيسر واحكم في الكراب الدنيا ما شاء الله تغلي إن شاء الله تكونوا تسمعوا فينا في انتظار تعليقكم نقدكم وملاحظاتكم في انتظار كل النقد اللي نجم يوصل نسلم على الناس الكل ونسلم خاصة على الناجحين في كونكور النافيام بالتوفيق بالنجاح. برشا صغاريت سمعناهم اليوم شفت برشا ببليكاسيون على الفيسبوك البرشا ناس نجحوا صغيراتهم في النوفيام داير من بينهم بنت زميلتنا أنا اللي ريت هذه إن شاء الله متغشوا زوما الآخرين إذا كان عندهم صغارهم في النوفيام أما ريت بنت زميلتنا جيهان هاي بنت جيهان جيهان رحومة فوالا جيهان رحومة بنتها نجحت في النوفيام بنت صديقنا قيس زادة إن شاء الله بالتوفيق بالنجاح وإن شاء الله في مستقبل زاهر يا ربي. سينو تحياتي لكل الناجحين إن شاء الله ربي يوفقكم ربي ينجحكم وربي يعطيكم الوقت الطيب خاصة وإن شاء الله الأيامات الجاية تكون خير برشا من أياماتنا نحن إن شاء الله مستقبل البلاد هذه يكون خير برشا من اللي تعدى على الأقل لأنه اللي تعدى الحقيقة صعيب وصعيب برشا على برشا توانسة بما فيهم احنا. سلموا على الناس الكل ونقول لكم هذه حلقة جديدة وفيها ضيفة جديدة ضيفة الحقيقة هي أكثر من موهبة موجودة في إطار الغناء في إطار الرسم في إطار الكتابة أيضا هذا كله تنحكيه عليه بعد لحظات كنا استقبلوها بحضنا إن شاء الله في الانتظار. هذا من أجمل ما غنى أنا نسميه عندليب تونس لأنه صوت جميل جدا ممكن مظلوم في تونس رغم أنه إعلاميا منتشر رغم أنه يحارب من أجل البقاء رغم أنه أعلن إمكانية الاعتزال أو على الأقل فقدان الشغف في أكثر من مناسبة وإن شاء الله على قريب يكون ضيفنا لهنا في خواطر محمد الجبالي اللي غني على باب منارة ليضوي على البراني وبقية التفاصيل في غنية على ذمتكم. أهلا وسهلا مرحبا هذه جوهرة FM.

0: مرحبا بالجميع، وهذه جوهرة اف ام، متواصلين ان شاء الله حتى للعشرة متاع الليل في ضيفة جديدة برنامج خواطر، نحكي ونكتشفوا الفنان. واليوم فنانة كما قلت تجينا من المنستير، فنانة في أكثر من موهبة الحقيقة، معتها في أكثر من مشروع فني. تنحكيه على المشاريع هذه كله، نحكيه على العراقيل، ونحكيه زادة على الشخصية الإنسانية. نرجس الساسي بحذية، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مستمعين الكل،
0: شكرا على قبول الدعوة.
1: عايشك.
0: خلنا نبدأ بالسؤال الكلاسيكي، بطاقة التعريف. نرجس
1: نرجس ساسي، فنانة في العموم، نزوم على كل ما هو جميل في تراثنا، على مستوى اللهجة، اللبسة، الغناء، التراث المادي ولا مادي في العموم.
0: ونجسدها بنت المنستير.
1: بنت المنستير، مولاية المنستير، بابا مسحلين وامي مستيريه، واحنا شدينا الوسط سقانس.
0: دونك انت بنت الساحل، بوك مسحلين
1: وامي من مستير.
0: انت وين تولدت؟
1: تولدت في صفاقس.
0: في صفاقس،
1: ما هو يخدموا غادي وقتها.
0: ده دونك تولدت في صفاقس. طفولتك كيفاش كانت؟ صح. انت مع قديش من خو؟ والأولى الثانية الوسطانية.
1: أنا جستمع العرض اللي عملته اسمه جلوة، هو معناتها حسيت بحاجات في صغري ترجمتها في العرض هذا. أنا الرابعة.
0: أنت الرابعة في إخواتك، وأنتم الكل في الكل قديش ما شاء الله؟
1: احنا خمسة.
0: خمسة، دونك أنت قبل الأخراني ولا الأخراني؟
1: قبل الأخراني.
0: باه. طفولة كيفاش كانت؟ كانت صعيبة، سهلة، كانت قاسية، كانت فيها اضطرابات، متوازنة؟ احكي شوية عن الطفولة.
1: باش نحكي لك عن الطفولة. الطفولة باش نحكي عن الطفولة من منظار مزيان إيجابي، رغم فيه برشا تحفظات وآلام. نحكي على العائلة التونسية كيف كانت محلاها. عمتي تزوجت مرتين، رجلها الثاني مات شهيد، ما توصلش الصغار، يقولوا قبل 9 شهور يموت، 10 شهور يموت. خذاها بابا معاه في صفاقس وين تولد تاني، قالها اقعد بحذايا، معناتها يكفلها هو. كثر عليها امي تخدم، بابا يخدم في وقتها قرية تطفي برقيبة، يخدموا ميجازني يومي خياطة. كثر عليها تعب، توحشت الساحلين، قالت البلاد اللي ماكش فيها لا ليك ولا لولادك ولا حاجة فيما هذا. تغشت وشدت ثنية للمحطة، شد بابا أختي الكبيرة لبنى وشدني يعني، وقالها هز ولادك معاك. معناتها لا هي طلبت وهو رفق بها، معناتها ما عندهاش صغار مسكينة وخلاتها الغربة، قالها هز بناتك معاك أني وأختي الكبيرة.
0: أعطاكم العمتك.
1: أي.
0: وعمتك هي اللي ربيتكم.
1: أي، هي ربيتنا. عمتي سبحانه ربي مرضت، عندها برد جنرال في بدنها، مرضت. هي أكثر حاجة أثرت في شخصيتي ونحمد ربي عليها، اللي خاطر هي رب ذرة نافعة. هي ما تتحركش، دونك مجبورة إنها نقولها نلعب في دار جيران، تقول جيبهم ويجا. تعلمنا الكروشي، تعلمنا الغرس تحسيب، تعلمنا صناعة الطين من حمادة سيدي عامر، يجيبوها صغار وهذه الكل موثق في عرض الجلوة، خاطر كانت فما ورشات. معناتها حتى عرايس الشوالق نعمل،
0: عاجزة على الحركة علينا. انت تجيب أصحابك،
1: نجيب صاحباتي جيران،
0: وهي تعمل لكم لعب تقليدية.
1: اي صحيح،
0: هاو اصنعوا كذا بالطين، هاو كروشيه،
1: وقتها شكاير السكر وشكاير سميد وشكاير ما هو مالتي وإلا شكاير توال دي جوش
0: شكاير.
1: تقعد توسع بالها معنا وتعلمنا، وهي طيزة تخدم وإحنا نخدم معاها وعاملين جو. حتى عشايا طيب، وعشايا هذه الكل موثق فيه. دونك مش تجاوزت، ما حسيتش بفقد برشا بابا وامي. اما في المقابل كنت صغيره وان شاء الله ما نبكيش، امي كانت كيف تجي نبدا نرى فيها كاني ستار من هوليود، معناتها جايه خاطر سوري برشا امي، ماذا بيا كنتعبش فيها، نشمها، نمسها. أما قعدت هكاك ما معناتها تجوزت.
0: شنو اللي يمنع أنك تعنقها ولا تبوسها؟
1: هي كانت تجي في العطل ولا الأعياد ولا المناسبات الرسمية.
0: جست تطل عليكم
1: تطل علينا ولا فما مناسبة ولا حاجة.
0: ما تشبعش بها.
1: ما نشبعش. وتلمو هي اللي تتقبل ما شاء الله على الله يرحمها على محالة. كنت نشوف فيها ممنوع اللمس معناتها. كي تمشي الحمام وتجي تبرك الله نبدا نتسبب نتسبب لاني مشيت معاها ونركش بحذاها وكل حسيلو شعنا في هذا.
0: كان فما برشا حزن من داخل مش ظاهر.
1: صحيتك
0: فوالا في طفولتك.
1: رغم انها ام زينة الله يرحمها عامله مجهودها واكثر معناتها،
0: لكن حد ما يعوض حد في الاخر.
1: اي اما اني ما كانش عندي نوسيون هذاك، خاطر كي كبرت كي الصور هذوكم كي يقولوا لي مثلا 3 سنين ما يثبتش نقول لهم لا ان 3 سنين نثبت. موت مرت عزيزي مرت حنين نقولوا امي جات في عيد ما وعملت لنا تريكو لبسه، اخواتي ما لبستهمش على اساس حزن، لبستني كناني وهزتني هيك. الفخر هذاك اللي طبع في مخي، الصورة هذيك اللي قعدت في مخي. فوالا المفيد.
0: دونك ذكريات جميلة. ما حبيتش نبكيك بقدر ما حبيت نفهم شخصيتك.
1: وين ما كنتش متوقعة باش نحكي
0: عليه، لأنه هذا الكل يأثر في شخصيتك.
1: صحيح الحمد لله.
0: منين فهمت اللي أنت عندك علاقة بالفن؟ وشنو نوعية الفن اللي يقرب لك؟
1: كنت الحقيقة نراها سونيا مبارك، خاطر هي تقريبا نديتي ولا نجاة عطية وهي نديتي. نقعد نبكي ما نفهمش علاش نبكي، شنو اللي أثر فيا، علاش نبكي، ما عندي حتى
0: شنو. كي تشوفهم يغنيو معناتها
1: كي نحسهم كي هما يغنيو ونشوفهم من دادي معناتها، علاش
0: يطلعوا في التلفزة معناتها يجيب الخطاب ولا كي تسمعهم في الراديو تقول علاش هما مش أنا.
1: أي وأي حاجة تعجبني هكا الإعجاب متاع أي حاجة حتى لوحة ولا موسيقى كي أعجب تجيني كالعبرة، نحس بروحي عندي حاجة لداخل باش تحب تطلع.
0: ما نعرفش أما ماكش فاهمة شنية.
1: مانيش فاهمة شنية.
0: وقتاش اكتشفت أحاسيسك اللي هما عندهم علاقة بالفن؟
1: وقت اللي مشيت ترشيح، بابا توفى صغير ومرض بقلبه، قال لي الكونكور لو اللي عرضك مشيله. مشيت ترشيح معلمات وقتها. كل نادي ندخل نحب نعمل حاجة، ندخل نادي الرسم نرسم ونطلع، ندخل المسرح عملنا هزينة معناتها وهزينة خذينا جوائز وطنية مع مدام نبيلة دغوري ونوجه لها تحية من توا من هنا، خاطر زادة هي أثرت فيها، كانت شبهي وكنا مع قراب برشا. سي فتح اللبان زادة نحييه من كل قلبي، مش من المنبر هذا برك، من كل قلبي. وسي الله يرحمه سي رضا عزيز، هذوما ثلاثة
0: أسادة اللي أثروا في شخصيتك وأثروا
1: في المسرح.
0: أما ما عملتش مسرح فانت كونت بعد، بمعنى ما شفناكش في أدوار في مسرحيات في مسلسلات.
1: نكتب حاجات ليا، نكتب حاجات
0: ومخبيتهم دوبك انت.
1: اي صحيح.
0: حاجات بمعنى سيناريوهات والا خواطر
1: فما شويه سيناريوهات من معناتها من الطرفه كل اخر سنه دراسيه في الترشيح كنت اني نبادر شخصيه ذاك. ناخذ مثلا عامه الباك نقراو على العين، العين منظر علمي بلهجة الأستاذة هذيك، العين منظر تشكيلي بلهجة سي بغطاس نحييه من منبر هذا زادا، من منظر تربوي إسلامي، منظر معناتها نعمل حاجة
0: أكثر من رؤية،
1: من أكثر من رؤية وبلهجة بالتقليد متاع
0: هذا في المسرح.
1: هذا في المسرح
0: والكتابة أيضا.
1: أي هو ديما أني نكتب، أني لنبادر مع أصحابي يجي وعندي فكرة. ديما ما قلت لك رئيس شبيبة مدرسية أني من الأطرف ما عملت عامة الباك هذايا. وقتها لسابودور جي لهنا الجوهرة، سينما جوهرة، سينما شنو ستار جوهرة،
0: ثم
1: لهنا
0: القديمة معناتها
1: القديمة اللي توا
0: ما نذكرش، كانت فما سينما لهنا سينما
1: الأقصر.
0: نجمة أي في القنطاوي.
1: قلت أني نواكب برشا
0: مش في القنطاوي، في بوجعفر جو بونس باب حر سينما
1: قريبة
0: النجمة
1: قريبة من هنا البارالين تاع هذا
0: بحدا باب حر.
1: عملت معناتها وقتها نقراو في الفلسفة والإيديولوجيا وكل المصطلحات الكبيرة اللي نعملوها عملت مطلب السيد يوسف المرواني وقتها هو المدير، وباستعانة بمدام ياسمين الله يبارك لهم الزوز، قلت له لازم نخرج التلامذة عنا تيموان باش نناقشوه، وراه يساعدنا برشا في التحليل الأدبي والتحليل الفلسفي. واجتمع بي وقنعته. تصور انت بنات انترن نخرجهم عقاب الليل باش يتفرجوا في صفائح من ذهب للبطل الله يرحمه هشام رستم.
0: معناتها كنت من كثر غرامك معناتها بالمسرح بالسينما بالثقافة عموما
1: التونسية.
0: اول انتاج فني عملته شنو كان؟
1: ساعة كنت نلحن، كنت نحفظ محفوظات باللحن، وعندي غنية ضحك هي التو ما نعرفش شكون كتبها. وقفتني الأستاذة قالت لي
0: هي محفوظات وإلا
1: هي محفوظات سألوا التاريخ عن أمسي، فعندي اليوم ما عندي لقد أشرقت كالشمس بنور الحسن والبدر، حاجة فيما معناها هكي ما هكا. خرجت شي فيه ما لقيت حد شيء، تكلم حد شيء. بعد قلت لها مدام راني حفظتها باللحن، نظنهم يسالش معناتها ما نحكي لك على عرق وطلين بيضحكوا. قلت لي هي فرحت الحقيقة.
0: كيفاش قلتها؟ ما زلتش تتذكر على الأقل؟
1: تراه
0: هي تسمعنا
1: سألوا التاريخ.

0: لقد أشرقت كالشمس بنور الحسن والبدر. سامحني هكا فيما معناه هذا هو
1: معناتها. انت المحفوظات ما لقيتيش ما بلغتش
0: ما لقيتش الكلام
1: فالمعلمه وقتها فرحت.
0: اي فرحت الحقيقه عطاتني صفقوا عليا وعملوا اللازم وهذه اطرف معناتها محطه طريفه.
1: نذكر الناس اللي قاعدين يسمعوا في جوهره فين في برنامج خواطر وظيفتي اسمها نرجس ساسي هي بنت الساحلين
0: والمستير
1: من المنستير
0: تزوج معناتها
1: هي الام مستير مستير
0: هي بنت فرشي وبابا
1: والوالد مستحلين وانت مولوده في صفاقس وكبرت وين عمتك وين كبرتكم؟
0: كبرت في الساحلين ترشيح مستير واخر ما قبل الاخير الدفعه الاخيره سوسه وبعد مشيت لتونس بعد مشيت لتستور زوجي تستور
1: زدت المالوف والجو
0: المالوف ومشيت للسعوديه كوبيراسيون وين في الطاقة مواهبي بكل حريه.
1: اها
0: خاطر غادي
1: انت ايش تعمل في الفن اليوم؟ تغني تمثل؟
0: اني نغني اما نشوف اني نزوم على كل حاجه مزيانه.
1: ايه
0: كي دخلت للفن بديت بالتستوريات للمالوف ومن بعد للعتيق ومن بعد جاو تلامذتي واصحابي بالله عملنا حنا عملنا يا ولدي ما نعرفش ما نديش بون فما الاثر فما الاثر نتاع الله يرحمها زكيه وعين الزرقاء وماك تعرف برشا الساحلين ومستير
1: الحضارات
0: اي صحيت الحذاري هذوكم عندي كان معناتها متنفس لينا كي نسمعوا فما عرس ما غير استدعاء نمشي نعملهم الكل نضحك نلعب نشرح نسمع
1: ونروح
0: هذاك معناتها منتهى السعاده
1: نتاعنا كان المتنفس نتاعكم.
0: إلى أن جاء عندي عرض ثقافي في ساحة 3 أوت 13 أوت عيد المرأة معايا زميلتي قالت لي بابا ما يحبش كذا كذا وماذا بيها بديت تاني نظن في متاع الحذرة إيجا قالت لي أنت هو
1: جس مش قرب الميكرو شوية أي
0: وإني بطبيعة معناتها أستاذة وعندي برشا أناشيد للأطفال وعندي ديما معناتها نكتب ونلحن يطلعوا كيكا معناتها أثري الحصة متاعي ولا تلامذتي ولا ما نستناش سند ديما نوظف السند بطبيعة في حدود الأخلاق والبيداغوجيا المتاحة لنا ونعطيها لتلامذتي.
1: إلى أن جات الفرصة وعملت الجلوة
0: عرض الجلوة
1: وقتاش عملتوا عرض الجلوة؟
0: 12 جوان 2019
1: عملتوا عرض بذمة شنو؟
0: عملت عرض هو حكايتي هي حكايتي من طفولتي ولا كل ورشات اللي في الدار واني
1: الكروشي والطين والدنيا كل
0: نحب نحيي عملت
1: فيديو والتقاليد
0: في دار عربي كما هي في حلمي مش معناتها دار برشا فيها انتيك لا هي دار عربي كما ريتها اني كما عشت فيها اني دار فيها سدة و معناتها فيها ريدويت عربي فسيحة
1: عربي
0: اي تبدا الام تحل معناتها وقت العرايس تحل بقلاوه تجيب جاراتها موجود اللوحه هذه الام الزينه اللي هي تعلمنا ولمتنا فيها موجوده معناتها خذيت الطفوله من جانب مزيان ويا ريت يرجعوا بناتنا توا يرجعوا للاحياء المواهب هذه والحرف هذه. نجي على عرض الجلوه. كنا مالوف كفرقه والحقيقه ما شاء الله معناتها ديما في المحافل الثقافيه موجوده سواء كانت
1: شو اسمها الفرقه؟
0: نارسيس
1: فرقه نارسيس انت كونتها
0: اني كونتها اي
1: فوالا بديت بالاساس على المالوف واللي تكونت فيه المالوف
0: صحيت لي مالوف
1: بيه؟
0: المالوف وعتيق معناتها توسكي صالح
1: كيفاش نقلت من المالوف للعرض الجلوه
0: كيف قالوا لي برشا معناتها اقتراحات بربي علاش نقعدوا نمشيو نجيبوا القماش من بقعه اللبسه من بقعه كذا من بقعه عملنا انت فكرتني قلت زاد الحرفيه ذيك اللي سامحني في العباره معناتها تنقب عينيها مسكينه وطلعت الراجل سواء استاذ سواء مهندس سواء تبات الليل وهي تطرز في الخيط والعدس و من حقها انها تشوف حاجه معناتها لوحة بين يديها تشوفها في فيترينة مزيانة ولما لا أسد ويعملوا الجلوة. وكانت هذيك البداية، وكنت أنا أول واحدة دخلت العازفات دخلوا للجلوة. ديجا من التعريف أختي قالت لي كنت أستاذة على كل حال، ما عجبتهاش معناتها.
1: فماش دعم وقتها ولا
0: ما فماش دعم بالطبيعة، وجعتني، وجعتني الكلمة، خاطر وقت اللي تبدأ تحكي أنت في بقناعاتك ما تنجمش، ما يجموش يفهموك. معناتها أني حاجة نؤمن بها، كل ما هو تقليدي عنا مزيان برشا، ماذا بيا أي فرصة تتيح لأني نحطه في فترينة مزيانة يا حبذا متاعنا. وهذه اللقطة كي جيت من السعودية، في السعودية عملنا هكا في مهرجان نهائي، مع هم يقولوا مش مهرجان، يقولوا حسن نسيت المفيد، في آخر السنة نتلموا كل واحدة تجيب تصاور من دارهم. جبت أني تصاوري متاع الجلوة، بهتوا شنو هذا وشنو هذا، وقالت لي في الأخر هذه الأبلة فايقة، طب إيش جابك لهون؟ عملت لك طب إيش جابك لهون؟ معناتها حاجة عظيمة برشا.
1: هذا الكل جيت معناتها
0: صحيت أني هذيك سي، معناتها بالحق يعني على جيت. هو راجلي ملحق في إذاعة جدة كموسيقي، زاد عازف كمانجا ممتاز تبارك الله، معناتها كان في الفرقة الوطنية ولا زال معناتها عنده يخدم مع تقاسيم ومجالس ترب، معناتها معروف. شكيب فرياني ترأس مهرجان مالوف 5 سنين الدورة ما قبل هذه. كهو اني قلت فجأة، قلت بالحق احنا على جايين، وعنا الحمد لله مفضل ربي واحد دار وكرهبته ولبس علينا، معناتها رجعنا ما عملت 5 سنين وروحنا ما قعدتش. كهو كي جيت دورت على زهازي، وليت في التشكيلي تو، دورت على الفريرش، عملت معرض جذور اسمه، جسد بالمرقوم العياري التستوري والفراشية الساحلية والتحليل الساحلية، معناتها بطريقتي. واللي تحطيت باقي متذاكرة نجب دراهو القطار تنجرو كسكيس
1: تخلي كيما هو وإلا تزيد،
0: نعمل باترون، نعمل باترون ونعمل معناتها نحط الباترون هذاك، يا نعمل مرقوم يا فراشية. عندي شوية تصاور في مرة أخرى إن شاء الله نبعث لك، حتى لي نحط الباترون ونعمل أونغيليف 3D، نحط له بالوات، ندخل بالوات أي هكيكا. هدايا خاطر
1: عملت بيه معرض،
0: معرض 32 تابلو.
1: وين هدايا
0: عملت برشا؟ عرضت في مارينا، عرضت في دار حبيبة مسيكة في تستور مرتين، عرضت في قصر الرئاسة وقتها
1: السي
0: السكلي وقتها وزير الثقافة، عرضت في المركب وقتها سي زين العابدين،
1: عرضته في برشا مناطق،
0: عرضته مازال موجود عندي زادة، وعرضته في الساحلين، وعملوا ورش، عطيتهم أني التكنيك وعملوا ورش للصغيرات. من
1: معرض فقط المعرض وإلا معرض للبيع؟
0: لا لا، أني
1: ما بعد شيء،
0: أني سبحان الله أني أول ما شاركت في العصاميات تابلو عبق التاريخ، حكيت فيه على أبعاد أو التطور الحربي الروماني بقرطاج بعيون بربرية. عملت طبي بربير، وعملت شوية نحاس كدروع وأسلحة وكذا، تباع، جات لجنة الانتقاء من وزارة الثقافة وتباع. من وقتها المدير كيفاش تقول لي كيفاش حطيت 300، علاش ما حطيتش أكثر؟ علاش ما قلت له اني برك من ربي هما معناتها انتم وافقتوا لي اني حتى
1: ما كنتش تعمل على حاجه اسمها كوميرسيال، معناتها جست حبيت توري التراث وشنو نجموا نعملوا بهذا التراث وفي
0: هذك.
1: اطار معناتها حرصك على انه تحيي الذكرى وتوري للجيل الجديد راهو كان عندنا هذا، هذا اسمه مرقوم وهذا اسمه كذا وهذا الحرام وهذا وهذا وهذا وهذا.
0: اي ونحب نعمل ورشات زاد، حتى في مهرجان تخليله في بوحجر مع سي محمد السياح خدمنا برشا حاجات على هذا، وعملنا مع تديفيلي، ومعناتها ديما حاجه فيها حاجه ساحليه وتونسيه. اني حتى اللهجه اللهجه البشكان، تعرف شي بشكان شنو انت؟
1: لا
0: البشكان ذا معناتها وثقته في عرض الجلوة البشكان.
1: ايه هذيك لبسه ولا
0: لبسه هي تخليلك يبدا فيها هكا درابي منها.
1: ايه
0: اني وثقتها في مشهد صب الميلوهات للعروسه، وام العروسه تلم وتحط في بشكانها.
1: اسمه بشكان
0: باش كان هي درابي نتاع التخليل الصدريه فوق،
1: وين يتحشيو الفلوس؟
0: ايوا فوالا
1: الخزينه. أي. ولا
0: معناتها عملت بحث على مستوى اللغه، على مستوى معناتها اليوميات،
1: وهذا وثقتم بعد في كتيبه ولا في كتاب ولا
0: الجلوه؟ هذا الكل وثيقه. هو كله الغنيه نتاع حلال البقلاوه. تقول

0: ليش زغرتو نادي عالفرقة ري وفرش لي تحت البرطال وسمي بالله في كل ورقة بسم الله بسم الله بسم الله بالفن والقلقال حاجة كما هكا. دونك حتى الحركات اللي تصير في الدار ولا عصات الرشتة ولا عصات الرشتة والقلقال حتى الأدوات معناتها حاطتها في الأغاني.
1: علش العرض هذا ما لقيناش من بعد مثلا موجود كما نلقاو التخميرة وكما نلقاو الزيارة ونلقاو

0: بتلوق وما فهمت شيء. يقول بالعكس يوم الجهات متاع المونستير جاب صديقه أن سرطان سولاميست، جاب له شلة من نقصيبة وشلة من السحلين وشلة وشلة وعملوا عرض باسم ميزاج. وقت اللي أنا وقتها عندي كلوب دو شان ميزاج اسمه، واخترت كلمة ميزاج على أساس باش نحيي أغاني الفكاهة متاع صالح الخميسي ومتاع متاع الأغاني الفكاهية. حابة نعمل نادي غناء مش كيما النوادي، نحبو نحيو الغناء وسميته ميزاج معناتها متاع ميزاج. إبا فوالا مندوبينا ومؤطرينا.
1: أنت كي قدمت المندوبية الثقافة على أساس طالبة دعم وزارة الثقافة باش تدعمك في العرض ولا كيفاش؟
0: أي دعمتني ب 25 مليون دعمتني، عرض معناتها أخذ مني فاسيلمون 68 مليون. لبست البنات أربع فرق.
1: وين عرضت؟
0: عرضت في المركب الثقافي والعبيد طالع البر.
1: إيه من المفروض أنه على الأقل رجعت فلوسك؟
0: لا، هو العرض هذاك ما قبل الأول، ما فيش
1: ما
0: فلوس.
1: ما قبل الأول معناتها عرضت مجانا.
0: عرضت هذاك مجانا، جات اللجنة من الثقافة باش يكملوا لي ترانشي
1: الثانية. ليش ما استمرش من بعد العرض؟ علاش ما شفناهش من بعد في مهرجانات صيفيه؟ الزياره اليوم 15 سنه يعرض، التخميره ترجع بعد شو قديش من عام وغيره ما من العروض.
0: الشيء اللي يقتم الظهر انه وان شاء الله يسمعني سي شكري تليلي، هو مندوب الثاني اللي بعد الشيء اللي صار لي الاول.
1: تتفصل حق الرد مكفول لمندوبية الثقافة المونستير.
0: لا لا، هو الله يرحم والديه هذا سي شكر تليلي دز معاي بالعبارة العربية. أما في برمجة أوت 22 2022 أمرت سيدة وقتها وزيرة الثقافة الشاعرة إيمال، هي قالت معناتها الولايات الكل يكون فيهم نساء، فرق نسائية. فكنت سيدة مندوبة المرأة مدام منيا بزويتا قالت لي أهنا مع بعضنا ونكلموا سي شكري ولي بوغ راهو وفرحان، ونكلموا السيد من مدير المهرجان. من 11 نص الليل غير ربع في داري وإحنا نتناقشوا شكون يزيد مليون شكون ينقص مليون شكون، وتنزلت على الأخر وكلمت سي عمر بسباس باش نبدل كوريغرافي باش نحطها بطريقة أخرى برؤية أخرى باش تولي شو أكثر. قال لي بيه أوكي. كان ثم وقتها عرضي، كلمت البنات قلت لهم يلا البنات راهو باش نعملوا العرض، اللي عنده انجاجمون يخلي ذمته يعوض روحه راهو هكا وهكا. بعد اربع ايام تهبط لافيش فيها بالتي سهري هذيك.
1: تهبط لافيش
0: فيها بالتي الفنان بالتي
1: في بلاست،
0: في بلاست في الدات في الدات اللي اني
1: نحكيو على عمناول ولا
0: لا لا 22
1: 2022.
0: اي انا عندي قديش مقاطع الثقافه لمحاله كمندوبيه، وعملت جمعيه نسائيه اسمها المجديه.
1: شو اسمها؟
0: المجديه.
1: المجديه
0: معناتها بالحمصه اسمها المجديه. اي باش على اساس باش نعمل مندوبيه بين ظفرين موازيه، معناتها باش نلم الفنانات ونلم، وكان فما حاجه نعملوها مع بعضنا. بون جاوا الحرفيات اكثر من الفنانات ومرحبا بهم في كل وقت، واني هنا وان شاء الله نمدوا يد العون للجميع.
1: محتاضه معناتها ملي قاعده
0: محتاضه جدا جدا. خاطر علاش محتاضه؟
1: نعتبرك معتزله الفن والا؟
0: لا مش معتزله، ما
1: نستنى فتره نقاها في انتظار انه تتحسن الوضعيه الماديه ولا كيفاش؟
0: لا
1: انت اليوم شنو تعمل معناتها؟ تمشي لفروحات
0: وإلا؟ يعني توا بالطبيعه نخدم فروحات، نعمل حنا مرواح، معناتها نخدم عندي فرقتي نارسيس ونخدم الحمد لله من فضل ربي. اما مش
1: ولكن
0: هذا
1: المهرجانات والعرض اللي حلمت به ما فهميش
0: اللي حلمت به، ولاني بين ظفرين خذيت فلوس الشعب. شكون صندوق الابداع من شكون؟ مش من الشعب
1: طبعا.
0: اي ما السيد المندوب كي ما يبرمجش هو وزاره الثقافه عطيتني دعم بقيمه 25.
1: شو التبرير اللي تسمعه انك ماكش مبرمجه مثلا في 2022 وقت اللي تبدل عرضك انت بعرض واحد اخر؟ كلموك عطاوك تبرير علاش تم الغاء العرض نتاعك؟
0: ما يكلموكش، ما
1: يكلموهم انت تقول لهم سامحني اتفقنا وكذا. ما تمش امضاء عقد،
0: متى مش إمضاء عقد هو حتى

0: دوسي هزيته له المكان عمله، مش حتى في بيرو ولا في إدارة مهرجان، ولا معناتها سيد مدير المهرجان من الأول ما هوش حابب. أما كي تلموا عليه مندوب المرأة،
1: وعليش مش حابب، مش مقتنع بالعرض،
0: ما ندخلوش فلوس. هو بالنسبة لي يا راب يا
1: مزود
0: يا سليمية، هو يحب على الفلوس.
1: مش كل العروض لازم تدخل فلوس، فما عروض تدخل فلوس لأجل عروض أخرى تكون ثقافية تراثية فنية.
0: عندهم كلام آخر، عندهم رؤية أخرى، عندهم
1: إمكانيات ربما زادة إمكانيات.
0: لا الإمكانيات هو وافق في الأخر، هو عطى السوم اللي هو يزيد. وسي شكرا قال لي ميساج تو نزيد هالمليون، وين خليت ميزانية 6 ملايين إضاءة وكوريغرافيا للسي سي عمر وقتها، وقال له غالب تو يجي نهار وتشاف بإذن الله.
1: ربما زاد غلطك أنت، ما شفتش إمكانية أنه فما شركة تتبنى العرض وهي اللي تدور بهم بعد، معناتها باش ينجم يستمر يعني البحث على شريك مالي، ومن بعد الشريك المالي هو اللي يتصرف، هو اللي يربح هو اللي يخسر. انت على الاقل هو كان عندك التصور، البنيه، التصويره، الغناء، شنو فيه العباد اللي موجوده.
0: خاطر هو انتاجي وسيناريويا في 11 اغنيه كلمه ولحن متاعي وناجحين ويطلبوني حتى فمع عباد مقربين.
1: الاغاني ماهيش اغاني تراثيه،
0: لا فيه اغاني متاعي،
1: أغاني متاع
0: كبرت بنتي وليت صبية والخطابة تخطب فيها. كبرت بنتي المصوابة، قالت كان من شاور بابا جاوبها وعيون غضابة ومن غد واحدة الرجاب هي.
1: غني لنا شوية خلنا نسمعوا، ترى احنا هكا في أجواء فريحية وبداية المناسبات. ودير بالمناسبة ربي هني كل عروس وعروسة إن شاء الله اللي ناويين على الزواج ولا اللي ديجا تزوجوا صيفة هذه.

كبرت بنتي بنت المصوابة، قالت كان من شاور بابا، جاوبها وعيونه غضابة.

محجوبة خياطة وتريزة مرتوبة شركة على رقبة مسكوبة شركة على رقبة مسكوبة كابة كابة ليرة ذهبية يا كلمة بابا.

0: بنت اللي لبست وتاه، بنت اللي لبست وتاه، صحة صحة يا المجدية.
1: زيدوها شوية آلات وكذا نتصور به. شو المطلوب اليوم؟
0: المطلوب
1: شو المطلوب ليتحقق هذا الحلم؟ الساعة فما حاجة قبل المطلوب. اليوم في عهد التكنولوجيا واليوتيوب والانستغرام والفيسبوك والتيك توك، معناتها كنت تنجم تكون موجودة. ما عندناش إنتاج. أنا حتى حبيت أنا والسيد المخرج سامي الدويري من بكري نلوجوا معناتها على إنتاج باش نعديه، وحاجة ما لقيناش.
0: والله في هذا بالحق اللوم روحي.
1: انت ماكش عاطية حقك مع مواقع التواصل الاجتماعي. يقول القائل علاش ما عندكش قناة يوتيوب متاعك؟
0: صحيح.
1: علاش ما عندكش تيك توك متاعك؟ علاش ما عندكش انستغرام؟
0: عندي تيك توك، اما الفرقة تروب نارسيس، كلنا تروب نارسيس مش نارسيسي. اني شوف سي زهير ما نكذبش عليك، ريت اني تلمون حب الفن، راهو كي راه يمشي هكا وهكا نتقزز. يعني راه معناتها نحب حاجات هيك تشوف، نحكي على الليرة ونحكي على المحبوب.
1: إيه لازم نوثقوه هذا.
0: إيه إن شاء الله إن شاء الله يران نور.
1: حتى كتبدأ أنت مثلا تقول اليوم أنا أعمل عروسات ونعمل فروحات، إيه يتصوروا هذو ويابتوا عشان يوتيوب وتكبر الشين بشوية بشوية، ومن بعد من اليوتيوب هذيك تنجم دخل فلوس، وبالفلوس هذيك تنجم تطور العرض متاعك، وتنجم بشوية بشوية تشوف سبونسور وتكبر الحكاية وتمشي ل أكثر وأبعد حتى من الحلم اللي رسمته عندك. خلنا نرجع للمطلوب. المطلوب شنو هو اليوم باش نلقاو هذا العرض موجود؟
0: مطلوب الحقيقة عرض مش أخاطر أني شخصيا، أخاطر فيه يتضمن برشة مسائل تمس المرأة وتمس حتى الراجل. وأني جاي راجل دارنا مرتين، قلت بالك شي حب يعمل كونترا والله أعلم، قال لي نبوسك على مشهد حلين البقلاوة يستنى في خالته في طيمة أتوما مو تدخل دارهم. نعرف هني خالته فتيم. عملت مشهد حيرت لهم يواجعوا، بكى على أمه، بكى على جو دارهم قبل، بكى على الحنين. جاب من جبيني وقال لي يرحم والديك. معناتها حاجات تمس، مش كل شيء نشطحوله، مش كل شيء نزغرتوله. رأوا فما حاجات تتأملها تعيش التالي، ميديتاسيون يصير حنين، لوحات معناتها بالحق ما فماش تونسي ما عاشهاش الشيء
1: العاطفي. هي ما يقول القايل نرجس انت صعيب عملته، اللي هي الكلمة واللحن واللبسة وحضرت لنا الماضي بشكل. علاش ما نستعملش الاي اي اليوم، الذكاء الاصطناعي؟ وليداتنا الشباب اليوم يبدعوا في هذا المجال، علاش ما تلقاش الشباب اليوم يعاونك ويطور لك التصويرة ويخلق لك الشين متاعك وهكا بالحق تحفظ؟ لانه زاد لطف عليك وبعد عمر طويل تمشي نرزش مشيت الكراسة هذيك.
0: وي
1: اللهم تغرس في هذا الحب في صغيراتك، معناتها باش غدوة ياخذوا عليك المشعل. ومش كيف كيف في الاخر، مش اللي عندك كيما اللي عند الصغار. اللي انت، لانه انا نعرف نرجس اليوم اكتشفتها عرضها هذا وكل اللي قاعده تعمل فيه من منطلق وجيعه قديمه وحنين الى الماضي وعيشه مختلفه ما عاشوهاش الصغار الكل. تربت عند عمتها اللي هداها ابوها، معناتها لعمتها، وامها تحضنها من العيد العيد ولا من المناسبه المناسبه. يعني فما وجيعه والم قاعده تبني بها في الابداع نتاعك.
0: يعني بين ذفرين عامله كوليكسيون منافس اللي هو استشفاء ذاتي بالنسبه لل اذا بديت فيه توا المشروع، مشروع لوحات
1: اي
0: منافس. بديت بالتابلو اللي هو موجود توا في مركب دورة العصاميات، وان شاء الله باش نكمل مجموعه.
1: وجبت لي زوز تصاور معك ديجا اللي هم على عباره على شنو؟ خلينا نشوفوا.
0: لاني ديما نحب عندي
1: باش نوصفهم للناس، لانه الناس يسمعوا فينا كهو.
0: نحب هدف ديما سامي ديما نشوف نحب الأجيال الجاية تكون في ديارهم يعملوا حاجة من هكا، يزيهم من التليفون حاجة مزيان.
1: ثابت عمتك
0: هذيك من ثابت عمتي وجارتها ساعة
1: كيفاش كنتي انت والجيران؟
0: اي تقول جيب بنات ويجوا اعملوا اخدموا عندي.
1: هذه القرقيف والتريزة والغرزة وفي بالك الغرزة فما أسماء ولا دونك فما أنواع ايه؟ غرزة الحساب وغرزة شنو أنواع الغرزة؟
0: الشبكة
1: فما
0: توال، فما غرزة ظل، فما بوان دو تيج معناتها كلها هكا، برشا
1: أنواع. ايه. به التصويرة الثانية
0: هذا مشهد أمي سوا ديزون تطلق هذا العرض لبناتها هاكم قدام وهذا بروجيكسيون اللي سجلته
1: في الميكرو بربي هات عليك التصويرة وتكلم في الميكرو.
0: هذا مشهد المرأة اللي تطلق باش تولد بنية. فما حاجة ما حكيتها لكش ما توا كي ريت التصويرة تفكرتها، اللي أني رابع طفلة وما ماتي ماذا بها وليد، معناتها كي جابت الاول وليد ماذا بها الثاني وليد، لا ما جابش، مرة ثالث وليد لا ما جابش.
1: دونك انتم الاول الوليد ومن بعد بنيه وبنيه وانت الرابعه كان المفروض لازم يكون وليد.
0: اي داخت
1: فجات بنيه
0: داخت في السبيطار داخت وهذا موثق لنا
1: داخت
0: داخت بالطبيعة ما خاطر قالك
1: داخت من مش من الفرحة داخت من الحزن.
0: صغاريتي كنت ومحارم وفت وحزمة محلولة ويقابلة مقبولة وكجماعة عاد لفتريك شكون نقص شكون زاد زعم الجابت بنية ولا تراس بنية ولا تراس تراس بنية بنية يا لطيف الحمد لله على خلاص
1: ربي بقى عليها الستر.
0: دونك هذا
1: وثق. ثم عادات وتقاليد غريبة معاش موجودة في كل بلاصة ولا ما في بالية نعرف اللي في الجنوب على الأقل نعرف اللي في جربة كي يجي وليدي زغرته كي تجي بنية لا نعرفش انتم ما عندكم الحكايه هذه
0: هو ما عندناش ما
1: نحكي على قبل راهو توا ما عادش كيما بنية كيما وليدي زغرتوا عليهم الكل اما قبل بك العقليه نتاع الذكوريه ولازم يجي تراس كيما قلت انت والحل ولازم هو اللي يورث وهو اللي يهز الاسم وهو
0: هو
1: هو
0: اللقب
1: كانوا قبل يزغرتوا على الوليد
0: اما هو يهز اللقب وراهو مسيك معناتها توا
1: داير اختي سلكتها خاطر جينا توامه دونك خرجت انا وليد ومن بعد زغرتوا
0: عليه
1: زغرتوا عليه دونك خرجت له خاطر وياكم زغرتوا لا معناتها شو باش تفهم كيفاش كان قبل العقليه توا كيما الوليد كيما البنيه دونك الوجيه هذه الكل ترجمتها في برشا أعمال
0: في برشا
1: بما فيها تابلوات معارض كتيبة أغنيات ألحان وعرض سميته الجلوة وقتش نجم نراو العرض هذا كبير كما تحلم به أنت إن شاء الله
0: وقت اللي نلقى سلاسة في التعامل متاع المندوبين يأمنوا بالفكرة ومش هذا
1: خليك من المندوبية ومن الدولة اللي اليوم يجعلها معناتها تخلط على شاريها علاش ما تمشيش الى اتجاه اخر اللي هو اتجاه سبونسور اتجاه رجال الاعمال اللي تتبنى الثقافه
0: على يديك نحجوا ما عنديش
1: انت لازمك انت لازمك تعمل السيناريو وتكتب السي في وتدور فما برشا شركات فما لوتشيكا فما معناتها فما ناس اليوم ممنة فما رجال كبار كرجال أعمال ويعرفوا قيمة التراث هذايا يبداو يلوجوا على العروض هذوما باش يتبناوهم
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: ما فماش علاش لأنه في الأخر أنت تحيي في تراث وتحيي في ذاكرة متاع شعب كامل لأجيال جديدة هي جيل التيك توك مش فاهمين ما يعرفوش أسامي الحاجات اللي كنت تحكي عليهم أسامي الآلات أسامي اللبسة أسامي الغرزة بيدها
0: كسكسي بالكرش في الحمام كنا نعمله كسكسي بالكرش
1: احنا حتى عاداتنا وتقاليدنا وكأنه بدينا ننساوها في عيادنا ومناسباتنا ورمضاننا رمضان راهو كان كي يقرب رمضان كان فما عادات وتقاليد تتعمل بالذمة
0: الدهينة والبياض
1: الدهينة وميناج سبيسيال ومعون جديد
0: القهوة استل القهوة
1: وحكين متاع المعون النحاس
0: اي تشريح ترشيح تشحر ولا تشحر نحاس
1: وغير وغير وغير من العادات العياد زادة كيف كيف المولد عاشورة اللي مازال تعديت راس العام العربي
0: عنا عاداتنا مزيانين الحقيقة هك علاش نقول لك اني معناتها مانيش راكبة موجة اني نطلع ولا اني نتشهر ولا لاني بقدر نحب اثر وكهو نحب اثر مزيان ينجم في يوم ما واحد يتعلم حاجة يقول هذه اخذتها من ريتها في عرض الجلوة بحثت عليها سمعتها في غنية
1: هاو مناسبة توجه رسالة للي تحب للي يجي في بالك كانت تحب للجمهور كانت تحب لوزارة الثقافة والمعنيين بالثقافة كانت تحب لرجال الأعمال لكي مساحة حرة دقيقة من زمان باش نرجو الساسي يا سيدي تحضر لنا هالعرض ويرى النور هالعرض هذا في مهرجانات تونس من الشمال الى الجنوب
0: ان شاء الله ان شاء الله رجال الاعمال كان فما موجودين خاطر نصور هما الاسرع وال معناتها منقذ ملموس خاطر الحقيقة خذيت برشا وعود يعني معناتها ما عادش نأمن برشا وعود على نحكي على الثقافة على وزارة الثقافة ورغم أني بنت ثقافة يعني عملت ماجوريت راه ما حكيناش على برشا حاجات عملتهم أون باراليل ونحب الثقافة حتى كي نعمل عروض ساعات البنات يتقلقوا خاطر ما يخلصوناش كيما عرس وما يخلصوناش وممكن ما يخلصوناش إلى الأبد معناتها يا شوية يا رمزي يا إلى الأبد هيك بنتنا بنات البلاد وندلوا عليك ندلوا عليك ما أنت ماك بنت البلاد أنت أولى معناتها دونك مساش مع هذا ما نقطعش الأمل فما مندوبة مزيانة في مستير نوجه لها التحية وإن شاء الله إن شاء الله يغيروا على
1: هالمشروع اللي إن شاء الله يرى النور ويخرج من الكراسة
0: إن شاء الله يرى النور
1: إلى المسرح
0: إن شاء الله يرى النور ونحب نقول لك راهو هذا مندوب الصناعة التقليدية معني بالأمر خاطر فيه برشا طبعا. حاجات في برشا صور مزيانة وما حبيتش نهبط على الفيسبوك
1: والسياحة أيضا
0: ودجا ساحة سياحة على وزن السياحة
1: بالأمر مندوب
0: كنت باش نعمل
1: الثقافة المرأة
0: كنت باش نعمل شوية سياحة باش نخرج من لمتة باش نخرج تانيت وبهرج الجلوة في
1: علي ما تخممش تعمل مينياتور من العرض في نزل والنزل الكل عندها مسارح اليوم دونش بتعمل مينياتور من العرض مقابل انه يتعرض للتوريس في سهرة خاصة وتدور به من وتيل لوتيل تدخل فلوس كي تدخل فلوس تكبر العرض بتاعك وتمشي تدور المهرجانات هاي فكرة مثلا
0: ما خممتش فيها
1: لحقيقة وصدقني أنا متأكد أنه معناتها السياح يجيوا على ذمة أنهم يحبوا يروا هذا يا أخويا في عوض أنتم مش تهزوهم العرس بور سيكوريتي وكذا الله أعلم شنو ينجم يصير احنا مش نجيبوا لكم العرس للوتي وتولي فكرة طيبة جدا أعمل كونتاكت مع مديري ما نزل وتبارك الله سوسة والمستير والمهدية مش ناقصة وتلة معناتها كي تلقى أنت خمسة وتلة في مستير وخمسة وتلة في سوسة وخمسة في المهدية ديجاك سلكتها في 15 عرض نتصور معناتها هذه فكرة خلصني عليها من بعد فدك عليك إن شاء الله بالتوفيق نعطي كلمة الختام وفي عايش. الوقت
0: باهي العرض هذا نسائي وشمل أربعة فرق نسائية بررنا عند سي هشام مازقو في سوسة بارك الله فيه في استوديو متاعه بررنا في معهد نهاوند في تونس بن عروس مرسي يسر العبيدي بررنا في المراكب الثقافي مستير وفرقة شباب يعني من ذخام تورا لم أربعة فرق نسائية وصاحبتي المنجة أني المنجة وصاحبتي المخرجة تهاني اللي ما يمنوجها لها تحية كبيرة وهي رفيقة دربي وهي المأمنة بيا وتوى عندي زوز مشاريع في الثنية
1: ربي يوفقك ودوبا ما يبداو حاضرين ان شاء الله تجي بحذايا شكرا لك نرجس
0: اهلا وسهلا
1: مرحبا بك وشكرا على
0: نفسي.
1: الحضور قبلوا غدوه في حلقه جديده غدوه ضيفي اكرم ماك يجي بحذايا ان شاء الله من 9 حتى 10 تعليل خاطره اليوم من اخراج سامي ذويري قدمتها لكم انا زهير الجيس هجر النويلي تصويت اخبار 10 ليلا اجمل تحياتي الى اللقاء

0: جوهرة اف ام، على كل لون هي موسيقى. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تابع كاتب الدوله لدى وزير الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحريه المكلف بالمياه حمادي الحبيب اليوم خلال زياره ميدانيه الى ولايه باجه الوضع المائي الذي يعتبر مطمئنا باكبر سد بتونس وهو سد سيدي سالم بعد تساقطات وايرادات مكنت من تعبئته بنسبه 59%. وقال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، قال إن الوضع المائي مطمئن وطيب جدا بسد سيدي سالم وبسدود الشمال، ويجري خلال الصيف الحالي توفير الكمية المطلوبة من الماء لكل المناطق، وأن سد سيدي سالم جاهز كليا للاستغلال وتزويد الولايات بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة. ضبطت إدارة الجمارك والاحتكارات وقوات الحرس المالي في كالياري أكثر من 1500 لعبة مقلدة كانت متجهة إلى ميناء تونس، وذلك خلال عملية مشتركة مع القوات الإيطالية. وتضمنت الشحنة 1556 قطعة من الصين، وكانت تمر عبر ميناء كالياري الصناعي قبل شحنها إلى العاصمة التونسية. وبحسب تحقيقات السلطات الإيطالية فإن المنتجات تقلد بشكل غير قانوني علامات تجارية وشخصيات عالمية شهيرة من بينها سبايدرمان وباربي وليكوتي دون استيفاء شروط الأصالة المنصوص عليها في التشريعات السارية. دوليا، نفذت مسيرة إسرائيلية اليوم غارة استهدفت محيط مستشفى في مدينة النبطية بجنوب لبنان وفق ما افادت به الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. الحدود اللبنانية الإسرائيلية هدوء نسبيا منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن الضربات الإسرائيلية المتفرقة لا تزال تتواصل وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بخرق التفاهمات القائمة. رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين يدعو إلى الثأر لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي من خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ يوم السبت القادم في طهران. آخر، من المقرر أن تستأنف واشنطن وطهران جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بعد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي عقب أعلان الوسطاء في الدوحة إحراز التقدم الإيجابي في المحادثات. من أخبار العالم أيضا، توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالتفجير الذي استهدف منطقة الحجاز قرب القصر العدلي في دمشق وأسفر عن سقوط ضحايا وجرحى وسط دعوات إلى محاسبة المسؤولين عنها. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوليدو طور عالمك.
0: جوهر سبور،
4: اهلا وسهلا بكم في جوهر السبور. نحكي على اخر اخبار النوادي واخر اخبار المدربين، والبدايه بفريق شباب قسنطينة الجزائري اللي يعلن رسميا تعاقده مع المدير الفني الجامعة التونسية السابق منذر الكبير. شباب قسنطينة نذكر اللي انهى الموسم الفارط في البطولة الجزائرية في المرتبة الثامنة ب 11 مفوز 10 تعادل و 9 هزائم. اذا منذر الكبير هو المدرب الجديد لنادي قسنطينة الجزائري. فخر الدين بن يوسف لاعب الاتحاد المنصري الموسم الفارط، وفي تدوين عبر الصفحة متاعه الرسمية على الفيسبوك أعلن مغادرته الاتحاد المنصري وتوجه بالشكر إلى كامل الإطار الفني والطبي إلى الملاعبية وجمال الاتحاد المنصري وأضاف أنه كان شرف كبير ليه أنه حمل شارة القيادة في النادي هذايا، وقال اللي هو كان موسم صعب ما حققش فيها الأهداف اللي كانت محلها جمهور الاتحاد المنستيري. إلى النادي السفيقسي لرئيسه رئيس الهيئة التسييرية، وفي حوار للصفحة الرسمية أكد أنه حجم الديون كبير في النادي السفيقسي. مهدي فريخة قال 7 مليارات بالتمام والكمال، وهو التفاصيل أكثر تفاصيل في الحوار كما قلت لي منشور على الصفحة الرسمية للاتحاد للنادي الرياضي السفيقسي.
5: فما 7 مليون دينار خطايا اللي هي فيها اللي تحكم فيها أحكام باطة، وفما اللي هي مازال ما تحكمش ومش جيفها أحكام باطة. هذه اللي تعهدنا به من الأول واللي صرحنا به من الأول في إطار شفافية. اليوم نحكيه على 2 مليار و800 فيهم 1 مليار و400 يمنعونا من الانتداب اللي هما دي كريانسي اترانجي لي اترانجي لي بورتوغي وجماعة هذوكم، وفما 1 مليار و400 ملفات تونسية عند الجامعة اللي هي تمنعنا من المشاركة في الكاف. بالنسبة للملف نتاع الانتدابات، الحاجة اللي نجم نفرح بها جمهور النادي الرياضي الصفاقسي وأنه خدمنا عليه برشا، وفما برشا رجال من النادي الرياضي الصفاقسي خدموا عليه، من كسوة من لجنة الدعم كسوة من الاسبونسور دغيغ توسا، وأنه وصلنا اليوم أوفيسيالمون وأنه وقع خلاص 1 مليار و400 بالنسبة للدائنين الأجانب الكل، وخذينا السويف نتاعهم وبارك الله فيهم. حتى البنك سنترال واصحاب القرار عاونونا في الموضوع هذا، ونستناو جوست في لوفي دانتريديكسيون تاع الفيفا. دونك بالنسبه لنا احنا موضوع متسكر نتاع نادي رياضي سفيقسي، دونك كلكو جور مشي ترفع من الانتداب اوفيسيالمون. قادمنا الاشكال الثاني تو اللي نخدموا عليه هو المشاركه في الكاف. المشاركه في الكاف نعرفوا اللي عندنا تفاضل سي اليوم اينو بلوك على المشاركه في الكاف، اللي الحمد لله يا ربي الديلي نتاع لو 30 جوان ولا 25 جوي. دونك 25 جوي بالنسبه للجامعه هو الديلي، بالنسبه لنا احنا il doit être entre le 10 et le 15.
4: طبعا هذا الحوار على الصفحه الرسميه للنادي السفيقسي، ونذكر ان النادي السفيقسي غدوه عنده جلسه عامه الانتخابيه، وفما قائمه وحيده مترشحه اللي هي قائمه السيد مهدي افريقا. رسميا في كرة اليد بطولة النخبة لكرة اليد تنطلق يوم السبت 5 سبتمبر القادم بعد الاجتماع اللي صار اليوم بين أعضاء المكتب الجامعي وممثلي الأندية متاع النخبة، وفما تعديل على مستوى نظام المسابقة والبطولة. مرحلة أولى في شكل ذهاب وإياب بين جميع الفرق، ثم مرحلة ثانية بثمانية فرق زوز مجموعات، كل مجموعة في 4 فرق الأول والثاني طبعا يتنافسوا ذهاب وإياب في شكل نصف نهائي بعدها نهائي البطولة.

0: طبعا يتواصل كأس العالم وتتواصل المقابلات، ونذكر بنتائج المونديال. انجلترا البارح كانت ترشحت على حساب الكونغو الديمقراطية 2-1، بلجيكا تأهلت على حساب السنغال 3-2، مباراة كانت يعني مشوقة إلى بعض الحدود. وأمريكا تتأهل كذلك على حساب البوسنة 2-2. طبعا هذايا التأهل هذايا وتأهل الفرق هذايا يعطينا فكرة على طبعا تراجع المنتخبات الإفريقية، وخاصة انسحابها الكل بنفس الطريقة بعد جنوب أفريقيا والكوت ديفوار الكونغو الديمقراطية. منتخب أفريقيا آخر انسحب اللي هو منتخب السنغال، وطبعا المنتخبات الكل هذه عندها حاجة مشتركة، أنها انسحبت في الوقت يعني خلينا نقول الوقت الصعيب في الخمسة دقائق الأخيرة أو الأربع دقائق الأخيرة. ونذكر جنوب أفريقيا كانت قبلت هدف في دقيقة 93، كوت ديفوار قبلت هدف في دقيقة 87، الكونغو الديمقراطية قبلت هدف في دقيقة 87، السنغال كانت متقدمة لحدود دقيقة 87 وتقبل هدفين في ظرف ثلاثة دقائق، ويزيد تقبل أو تتحصل بلجيكا على ضربة جزاء وتترشح في 120 دقيقة في 120 زائد خمسة دقائق. عرفنا على خمسة مواجهات في الدور الثمانيائي يوم السبت 4 جويلية، 6 كندا المغرب، 10 الباراغواي فرنسا، لحد 5 جويلية 9 البرازيل والنرويج، نهار الاثنين 6 جويلية ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك انجلترا، ثلاثاء 7 جويلية ماضي ساعة زادة متاع الصباح أمريكا بلجيكا. من أجل هداف مونديال 2026، المرتبة الأولى كيلان مبابي 6 أهداف مع ليونيل ميسي، المرتبة الثالثة هالاند 5 أهداف، أري كين كذلك 5 أهداف، والمرتبة الخامسة نقاو عثمان ديمبيلي 4 أهداف، فينيسيوس جونيور كذلك 4 أهداف. نختم ببرنامج اليوم، برنامج اليوم نص الليل البرتغال تواجه كرواتيا، ومباراة الدور في كندا ملعب يتسع 45,000 متفرج طاقم تحكيم من النرويج. الرياضية طبعا كل الأخبار متواصلة دائما على السيت نتاعنا وعلى الباج الخاصة بالرياضة وباج جورة فيما.
1: Moi, David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien, je fais un mix d'1 heure par jour, Cosa Nostra, qui sera...

0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موج مع موجة.
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. مواد جديد، سهرة جديدة من جوهرة باي نايت تبدأ معكم انت وتواصل حتى الماضي ساعة. السهرة الثانية بالنسبة لشبكة سيف 2026 على موجات الجوهرة فان، وترافقوا فيها مع المتابعات ومن اخر اخبار الفن والفنانين، الاخبار الثقافية، وطبعا اخبار المهرجانات اللي بش يبدأوا في الايامات الجاية، والبعض الاخر اللي بدأ يكشف على البرمجة امتعوا. ونترافقوا ايضا مع فقراتنا الموسيقية بين الفلاش باك، السامر نايت ميكس والتسلطينة، ثلاث ساعات نرافقكم ونونسوكم وانتوما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، يرافقنا ويرافقكم الليلة سيسام ذويري في الاخراج التقني، احمد حباسي مقدم الميكرو. مرحبا بالجميع، ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله بعد الايامات كما تحبوا انتم. البداية تكون بالموسيقى. تستناو معنا مات بوكورا، فوزي بن جمرات، جي بالفن، قبلها بالكل تستناو بعد شوية وإلك فوري.

0: هذه شيرين عبد الوهاب غنيت ما بلاش غني نص معها حتى العشر 34 دقيقة تسمعوا في جوهرة بينايت على موجة جوهرة اف ام.
1: انفو فيستيفال
0: في انتظار اكيد الكشف على بقيه البرمجه الخاصه بكل مهرجان. حتى تو عرفنا مهرجان بنزرت وكذلك مهرجان دقه الدوليين بالنسبه لبرمجه سيف 2026. مازال بقيه المهرجانات استناو بيان سور في الاسماء بشكل رسمي. مهرجان قرطاج فقط يكتفي بالكشف على شعار الدوره، لكن البرمجه ان شاء الله في الايامات الجايه. نحكيو على مهرجان اخر، مهرجان دولي لفن السيرك وفنون الشارع. المهرجان اللي وصل لدورته التاسعة كانت مقرة من 11 حتى 28 جوان، لكن باش تتواصل حتى نهار 5 جويلية وتشمل ولاية توزر. تولي الولاية اللي تحتضن العروض هي 13 ولاية، يتضمن برنامج التمديد تنظيم 3 عروض بكل من تمغزة نهار 3 جويلية، دقاش 4 جويلية، ومدينة توزر نهار 5 جويلية. يأتي التمديد هذا بسبب الإقبال الكبير شهدت عروض الدورة التاسعة للمهرجان. استقبلت منذ يوم 11 جوان الماضي نحو 60 ألف متفرج من خلال جولة وطنية شملت 12 ولاية: تونس، بن عروس، سريانة، بنزرت، نابل، الكاف، سيدي بوزيد، القيروان، زغوان، سريانة، وصفاقس، وسوسة، وشملت كما قلنا حسب آخر بلاغ ولاية توزر. أكيد العروض كانت موجودة وكانت في الموعد بتاعها. مدينة الكاف احتضنت نهار الأربعاء العرض اللي كان مبرمج نهار 15 جوان وتأجل بسبب تهاتر الأمطار، دونك التمديد يكون حتى نهار 5 جويلية وتشمل العروض هذه كل من تمغزة، دقاش، ومدينة توزر. تساهم في تنشيط الشوارع وتكون قريبة أكثر من التوانسة وين ما كانوا في الولايات اللي ذكرناهم وحاليا مش يكون موجود في ولاية توزر. نحكيه على تظاهرة أخرى تعيش على وقعها مدينة سوسة من 3 حتى 5 جويلية 2026، هي الدورة 16 من ليالي السينما برباط سوسة. يضم برنامج التظاهرة هذه 5 أفلام من بينها 2 أفلام روائية طويلة و3 أفلام قصيرة بالإضافة ل2 ورشات تقنية. العروض تفتتح نهار الجمعة 3 جويلية بعرض الفيلم الروائي الذرير الحمر لطفي عاشور انتاج سنة 2024، وكان بيانسور خذا مجموعة كبيرة من الجوائز في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. تظاهر هامة بيانسور المهرجان هذا وخذا بعد كبير برشا. اليوم الثاني من تظاهر نهار 4 جويلية يخصص لعرض الأفلام القصيرة اللي يعرض منها ليني أفريكو، ويخص اليوم هذا بيانسور لعرض مجموعة من الأفلام منهم كما قلت ليني أفريكو لمروان لبيب 30 دقيقة، سامويراي بيلونغ ليوسف حندوس مدة 12 دقيقة، تحت جناحي لسليم عليلش 26 دقيقة. واليوم الختام من تظاهرنا 5 جويلية يخصص لعرض فيلم روندا 13 لمحمد النادي وعمل روائي طويل من تاج سنة 2025، شارك في عدد مهرجانات الدولية واخذ مجموعة أيضا من الجوائز، واخذ الممثل حلمي دريدي مؤخرا جائزة أفضل ممثل ضمن فعالية الدورة 14 مهرجان الداخل الدولي للفيلم. الفيلم بطبيعة في المغرب، دونك تظاهرة تكون ليالي السينما بسوسة من 3 ل 5 جويلية 2026. مازلنا مواصلين مع الفقرات ومواصلين أيضا مع الموسيقى. تستناو بعد شوية أنا نسمو زيدا غازي العيادي مسلم، قبلهم بالكل بعد شوية تسمو تايلا وريما رغني اسمها تمبيراتشور. نسمو
1: جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: هذا الشامي لنا لين حايك الغنية اسمه عايش لعيونك. غنية نصل معها للعشرة 55 دقيقة على موجة الجهرة فهمت اسمه في جهرة باي نايت. موعدنا باش يكون بشكل يومي من العشرة حتى الماضي ساعة متاع الليل مع آخر أخبار المهرجانات بيان سور قبل ما تبدأ، ومن بعد تصير من المتابعة متاع مختلف السهرات المهرجانات في كل تراب الجمهورية، بالإضافة بيان سور الأخبار الثقافة والفن والفقرات الموسيقية تصالتين الفلاش باك. وبعد في ساعتنا الثانية تكون الموعد مع فقرة السامر نايت ميكس باش نسمعوا ليلا فرانك ولوكاس في أفرو هاوس ميوزك ممتازة جدا. الدي جيت الاثنين هذوما ديو ممتاز جدا وموزيكا باش تعجبكم أكيد إن شاء الله. استنوا معنا الموزيكا ومختلف فقراتنا من توا حتى الماضي ساعة شوية أخرى لكم وعدكم مع موجز لحداش للأخبار وما هجرنا ونرجو احنا كمان معكم المشوار في جوهرة باي نايت.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: Última Tuya. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تمكنت التلميذة آلة منصوري من المدرسة الإعدادية التقنية برادس من ولاية بن عروس من الحصول على أفضل معدل على المستوى الوطني في امتحان شهادة ختم تعليمها الأساسية التقني، وذلك بمعدل 14.52 بعد أن شرعت وزارة التربية مساء اليوم في الإعلان عن نتائج هذه الشهادة. ولم تخفي آلة منصوري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء تفاجئها بالحصول على المرتبة الأولى وطنيا، مؤكدة أن تلقيها الخبر غمرها بسعادة لا توصف، خاصة وأنها انقطعت عن مقاعد الدراسة لمدة 3 سنوات، قائلة إن الفرحة أو الفرح بهذا النجاح ستكون أكبر حافز لها على مواصلة تعليمها الثانوي ومزيد شحذ عزيمتها لتحقيق التفوق في بقية مسيرتها الدراسية. كشفت بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. وأوضح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصته للاستماع إلى إطارات وزارتي الفلاحة والمالية حول آليات وتدخلات صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية، أن الصندوق يعتمد على عدة موارد تشمل اعتمادات سنوية من ميزانية الدولة بقيمة 30 مليون دينار والمعلومة التضامنية ومساهمات الفلاحين، إضافة إلى الهبات ومساهمة صندوق تنمية القدرة التنافسية بنسبة تقدر ب 20% سنويا. دوليا أجلي نحو 3000 شخص في جنوب فرنسا، وتم نشر مروحيات أطفال لمكافحة حرائق غابات اشتعلت إثر موجة حر قياسية ضربت البلاد وأنحاء كثيرة في أوروبا الشهر الماضي. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن المواجهة مع إيران ليست حربا بحد ذاتها بل عملية تهدف إلى نزع السلاح النووي. وترامب يضيف لشبكة CNBC أنه يقود جهود منع إيران من امتلاك سلاح النووي منذ نحو 4 أشهر، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف وفق قوله. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

عشان طيب. إذا كان حرامي صبري الفنان المصري غنية نوصلوا معها 11-15 دقيقة تسمعوا في جوهرة بانايت على موجات الجوهرة فام صارت نبدأت من 10 مازالت متواصلة حتى الماضي ساعة. Let's go. البارح في السامر نايت ميكس معنا دي جي الفرنسي فلوران هاجل في مجموعة من الغنيات الحلوين. الليلة اخترنا أن نسمع نوع آخر من الموسيقى مع الثنائي فرانك ولوكاس والغنيات الحلوين اللي اختاروهم وخاصة الريميكس الثنائي يعتمد على الساكسوفون والتشيلو في الريميكس اللي قدموه المجموعة كبيرة من الغنيات. وأكيد أنه في كل مرة نحاول نكتشف لي دي جي هذوما والغنيات اللي يقدموا فيهم, وإن شاء الله بتبيع على الريميكس اللي قاعدين يقدموا فيهم يعجبوكم, وخاصة نتعامل معهم بون كيف وجو كبير بالنسبة للثنائي هذا. غنيات حلوين كما قلت, تسمو تقريبا مجموعة كبيرة من الغنيات الفنانين معروفين في دي ريميكس بالنسبة لي دوما. باش نسمو بلاك ايت بيس ريميكس بيان سور, باش نسمو هامزي, باش نسمو زيدا أديل, نسمو مجموعة كرامبريز وغيرهم من الأسماء, وباش نسمو حتى غنية عقل غنية بعنوان I adore you. الغنية هذوما تنسيش نسموهم في السمر نايت ميكس مع لوكاس سانت فرانك. Marika, with your mama.

0: إدريانا دي ستوربيا هنا يا أسمانيا في رميكس في الست اللي كان قدموها الثنائي لوكا سانت فرانك ورا نسمعه في السمر أفرو هاوس روف توب مع الثنائي هذا ديما ضمن فقرتنا السمر نايت ميكس.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: في اخر اخبار الثقافيه والفنيه باش نحكيو على مهرجان جرش الدولي، مهرجان في دورته الجديده دوره 40 تحديدا، تم الاعلان على ابرز ملامح الدوره هذه اللي باش تكون موجوده فيها 213 فعاليه فنيه وثقافيه وتراثيه، يعني بين عروض وبين حفلات وغيرها. قال أن الدورة هذه مدير المهرجان قال أن الدورة هذه هي الأكبر منذ 4 عقود، سواء من حيث عدد الفعاليات ولا التنوع متاعها، مع استحداث مسرح جديد داخل المدينة الأثرية لأول مرة وتوسيع المشاركة العربية والدولية لجانب حضور مصري. قال أنه هو أساسي وثابت في كل دورات المهرجان. من الأسماء الموجودة سي سامي، شكون موجود؟ طفل المعجزة. شكون طفل المعجزة؟ جورج وصف. وقت كان صغير كان يتسمى الطفل المعجزة، وبعد بيان سور جاء اللقب نتاع سلطان الطرب. دونك باش يكون موجود في المهرجان جرش، والتذاكر اثرت شويه جدل باعتبار انه كان فما حديث على وصول بعض التذاكر وبعض الفئات من التذاكر ل 400 دينار اردني، نحكيه على 1,600,000، لكن الجهة المنظمة قالت أن الأسعار تتراوح بين 55 دينار، يعني تقريبا 220 دينار تونسا، وأنه فئة 400 دينار هذه ضم وجبة عشاء فاخرة والأماكن محدودة بينسير بالنسبة للفئة هذه من التذاكر. ونطوكا يبقى مهرجان جرش واحد من أهم الأسماء، وإن شاء الله بينسير تنرجع ونحكيه عليه بأكثر تفاصيل. نحكيه فن أيضا، ونحكيه على مجموعة من الفنانين اللي خرجوا الجديد، منهم الفنان جوزيف عطية اللي يرجع بغنية بعنوان مغروم، مش نسمعه وزادة ربيع بارود غنية أمور أوسي، ومش نسمعه غنية في الغربي بيان سور شنسمو تيمي ترامبت مع بريديزي فيتورينغ ريتشارد جارج، الغنية اسمها روزا. بعد شوية تسمو زيدا جديد أخرس لموني. على الدنيا مفيها

اغنيه روزز من عند دي جي تيمي ترامبت في فيتورينج مع براد ايزي وريتشارد جاج. اغنيه وصلوا معها للحداش 53 دقيقه على موجه الجوهره فهمت تسمعوا في جوهره باي نايت. مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعه. نتمنى وتكونوا بخير. كان في الطريق سيسور ويحكم توصلوا سلامات. كان في الخدمه لله المستعان. وكان في الدار خليكم ملومين والا تقضيوا في اي شهور من اشوار وانتم تسمعوا في موجه الجوهره اف ام. شويه اخرى يكون موعدكم مع النشر الاخير الاخبار بالنسبه اليوم مع هجر نوالي. نرجو احنا نكملوا معكم مع مختلف فقراتنا بالفلاش باك ولا تصلتينا وكذلك اخر الاخبار ومتابعات الفنيه والثقافيه.

0: Žauhara.
1: The Summer Station.
2: Muž má muža.
0: Badr Arabsat, Žauhara FM TV, Anlaysat. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة FM TV و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تعلن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 26 و2000 بنسبة نجاح فاقت 63%. وتشيع خامنئي يوقف المحادثات، وطهران تحذر واشنطن وتل أبيب من شن هجمات. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التربية يوم أمس عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 26 و2000 بنسبة نجاح بلغت 63.96%. وأشارت الوزارة في بلاغ لها أنه تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية، وتصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21 بالمدرسة الاعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 26 و2000، فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، وجاءت التلميذة ألا منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52 بالمدرسة الاعدادية التقنية برادس. من أخبار الشأن التربوي أيضا، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا هذا العام ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية 5 جويلية 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 28 جويلية الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الأعلامية والاقتصاد والتصرف على معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأداب. ودعت المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل للاطلاع على دليل التوجيه الجامعي على الموقع المخصص للتوجيه. تراهن تونس في إطار مشروع المخطط التنموي 26 و2030 و2000 على أحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية عبر إصلاح شامل يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز العدالة التربوية وتسريع التحول الرقمي، مع تحديد جملة من المؤشرات الكمية التي يفترض بلوغها بحلول سنة 2030. ويستند المخطط الذي يتم النظر فيه على مستوى لجان مجلس نواب الشعب إلى توقعات ديموغرافية تشير إلى ارتفاع عدد تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى نحو 1,189 تلميذ في أفق سنة 2030، وهو ما يفرض مزيدا من الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات والإطار التربوي لضمان جودة التعليم ومواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أمس تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف هذا الشهر اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة الفيسبوك. وكان المجلس الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قد نبه في جلسة عمل بتاريخ 3 جوان 26 و2000 مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، نبه إلى أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. وطنيا أيضا، دعت الجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسياحة إلى تكثيف الجهود للتصدي لظاهرة ممارسة نشاط تنظيم العمرة خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن حماية المعتمر التونسي والحد من التجاوزات يقتضيان اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين التوعية والتطبيق الصارم للقانون ومراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع. وجاء هذا الموقف خلال مشاركة رئيس الجامعة محمد علي تومي مرفوقا برئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار بوسط الجنوب وليد الزيدي في أشغال اجتماع اللجنة الوطنية للعمرة المنعقد بتاريخ 29 جوان 2026 بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ووزير السياحة سفيان الطقية وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للعمرة. وقدمت تومي خلال الاجتماع جملة من المقترحات والملاحظات التي سبق للجامعة رفعها إلى وزارتي الشؤون الدينية والسياحة في إطار مراجعة الوثيقة التوجيهية لموسم العمرة 26 و 2027 بهدف مواكبة المستجدات والإجراءات الجديدة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية وإعادة تنظيم نشاط العمرة بما يضمن حماية المعتمر الارتقاء بجودة الخدمات مع تأكيد الدور المهني لوكالة الأسفار في تنظيم رحلات العمرة. دوليا، التصعيد الإيراني يدخل مرحلة جديدة من التوتر العسكري والإقليمي، إذ هددت طهران أمس بالرد عسكريا على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز من دون الالتزام بالمسارات التي تحددها في تصعيد مفاجئ، جاء بعد ساعات قليلة من إعلان نائب وزير الخارجية الإيراني الاتفاق على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن خروق مذكرة تفاهم إسلام أباد ورصدها. وعلى جبهة سياسية موازية، دعا رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين إلى الثأر لمقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي عبر مشاركة واسعة في مراسم تشييعه التي تنطلق السبت في طهران. وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت سابقا أن مراسم الوداع والجنازة ستقام خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 جويلية، على أن تشهد طهران مراسم الوداع وموكب الجنازة من 4 إلى 6 جويلية، وتقام مراسم في قم يوم 7 جويلية، فيما سيكون الدفن في مشهد يوم 9 جويلية. ولتذكير مستمعين، فإن خامنئي كان قد قتل في غارات أمريكية إسرائيلية على طهران بتاريخ 28 فبراير، وتعذرت إقامة مراسم الوداع بسبب استمرار الغارات طوال شهر مارس، مما دفع السلطات إلى تأجيل المناسبة في انتظار تجهيز البنية التحتية على أن يوارى الثرى في مسقط رأسه مشهد. هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام في ساعتنا الثالثة والأخيرة. نرحبوا من جديد بكل مستمعاتنا مستمعين. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة والاختيار موجات الجوهرة اف ام وسهرية جوهرة باي نايت. شاء الله تكونوا بخير. ما زلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة من جمرة فقراتنا القارة بالأخبار بيان سور المتابعات وقيت بقية فقراتنا الموسيقية. نرجع للتسعينات. البارح كنا سمعنا البوب روك في فترة الثمانينات، اريد باش نسمعوا الاورو راب والراب سودي. بالنسبة للتسعينات مجموعة كبيرة من الفنانين والمجموعات كما مجموعة دون لو، كما يونغ ديناي فترينك ساشا، كما لاكروس لونيز نايز نويز وتوراف بلاك اتاك وغيرهم من الاسماء. نستمتعوا بالميكس هذا في الفلاش باك مع دي جي سيريغا بولونكين. نرجو نكمل معكم في جوهرة بنايت. فلاش باك.

هذا دي جي سيريغا بولونكين في مجموعة من أبرز أغنيات التسعينات في جو الأورو راب والراب سودي. تسمو في راديو جوهرة فام في جوهرة فانايت. مرحبا يا رسالة بالجميع. صلتينا نرجع لسنة 1961 في تواصل نجاح الثلاثي أم كلثوم رامي والصنباتي. نحكي على أحمد رامي رياض الصنباتي وكوكب الشرق أم كلثوم في غنية خرجت عام 1961 كانت بعنوان حيرت قلبي معاك. غنية نسموها نستمتع بها في عادة بصوت الفنانة المصرية أنغام.

هذه غنية حيرت قلبي معاك، سمعناها بصوت مي فاروق بكري، قلت انغام، انغام تنسموها. ان شاء الله في سهريتنا الجايه في اعاده لاغنيه عيون القلب، واحده من الاغنيه الحلوه والريبريز الحلوين بالنسبه لانغام. تحياتنا وشكرا جميعا على استماع لسهرة الليلة من جوهرة بنايت من 10 حتى التون. نتقابل معاكم ان شاء الله وانتم في احسن حال، سيسر روحكم كان في الطريق على المستعان كان في الخدمة، ان شاء الله نتقابلوا وتكون الامور خمسة على خمسة بالنسبة للجميع. تحياتنا لكم اذا كنتم تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. تحياتي سامي دويري في الاخراج، احمد حبيسي كان معاكم من قدام الميكرو، ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.